0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينكم

0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. سوف نخصص هذه الحصة للحديث عن الشخصية الروائية وما يسمى بوجهة النظر، ويسعدنا أن ندير الحوار في هذا المحور مع الأستاذة والقصاصة والروائية نور عبيد. مرحبا بك.
2: مرحبا سيد المستمعين، شكرا على الدعوة اللطيفة.
1: في الحقيقة حينما ندرس، وأنا كنت كذلك ندرس تلاميذ البكالوريا، نحن نعلمهم تقنيات خاصة في النص السردي، وهذه التقنيات في الحقيقة أخذت من مدرسة هي مدرسة باريس، والتي تسمى بعد ذلك بالبنيوية. ثم بعد هذه التسمية العامة التي ينخرط فيها هؤلاء مدرسة باريس، صارت تعرف بالسردية أو العلوم السردية، وفيها أعلام. هذه المدرسة هي التي رسخت فكرة التبئير أو البؤرة أو زاوية النظر إلى الشخصيات. وأنت الآن وأنا سابقا دربنا التلاميذ على أن يميزوا في كل شخصية ضمن ما يسمى بزاوية النظر، كيف يتعمد الروائي أن يبرز الشخصية من جانب معين، لأنك حينما تقدم شخصية أنت تقدمها من وجهة نظر معينة. من الناحية التقنية يستطيع التلاميذ في ذلك الوقت، وأنا أتذكر، أن يصنفوا، لأنها يقول لك هذه رؤية من الداخل، من الخارج، رؤية مصاحبة مثلا.
2: نعم.
1: فقط يعني من الناحية التقنية يمكن أن يصنف ويمقول الرؤى، لكن إذا قلت له هل لك أن تنتج نص قصصي وروائي فيه رؤية معينة، فإنه يعجز عن ذلك. هل سيدة نورة، هل النقد أيسر من الإبداع والكتابة؟
2: المتفرج فارس. بمعنى لا يمكن أن يكون النقد يسيرا إلا بمعارف، وهذه المعارف ليست متاحة لكل الناس. فالتلميذ في جميع مراحله ليس ناقدا، حتى إن كتبنا المدرسية تجد فيها الأصناف الأدبية ولا تجد فيها النقد، مجرد نصوص تمهيدية ونصوص تكميلية.
1: لكن أنا نعم أقصد أننا سيدة نورة
2: معك،
1: أننا حينما نكون إذا نص
2: نعم معك
1: سردي، وتوصي
2: معك
1: التلميذ بأن يستخرج الرؤساء، يستخرجها بشكل
2: جدا
1: صحيح.
2: مع ذلك أستاذ توفيق،
1: هو فعلا ليس ناقدا، لأن الناقد هي رؤية كلية، رؤية
2: نعطيه
1: عامة.
2: معون به يتعرف على بناء.
1: نعم.
2: سردية.
1: نعم.
2: وهذا المعون لا يظهر في المرحلة الثانوية، منذ سنوات السابعة والثامنة والتاسعة.
1: نعم.
2: يدرس النص السردي، النص الوصفي، النص الحجاجي، ويتفاجأ مثلا التلاميذ أن الرواية فيها نص حجاجي، أو الرواية فيها نص لا أعرف تفسيري مثلا. لكن حينما أربط المعارف النقدية، إذا كنا مدرسة تبحث عن تأصيل المعنى وليس عن النوع وليس عن الكيف، إذن في السنة الثامنة يدرس الوصف من الداخل من الخارج مصاحب، هذه الراصد التبئير يمهد له. في السنة السابعة يدرس الحبكة السردية، سرد خطي غير خطي، وفي هذا حتى يبلغ الأولى ثانويا مع القصة. أبدأ أنا دائما درسي هنا أن يميز المتعلم المتقبل بصفة عامة بين الكاتب والسارد والشخصية القصصية أو الشخصية الروائية. إذا ضمنت هذا الحد الأدنى، فزوايا التبئير من خلال الإقبال على النص تصبح سهلة. من هذا المنطلق، لا سيما مع شعبة الآداب، نطمح أكثر أن تتحول هذه المعارف مثل ما قلت إلى إنتاج. الإنتاج يعصر، لأن ليس لتكتب أن تحذق الوسائل، لتكتب أن تستكنها المعنى قبل ذلك. والشخصية معاني.
1: نعم، في العادة أنا لاحظت ذلك، يعني أنا في بعض الأحيان أكتب مقاطع سردية خيالية.
2: أنت قصص، أنت لديك مجموعة قصصية.
1: أي صحيح، كتبت ذلك وانشغلت عن كتابة المجموعات القصصية، لكن لاحظت ما لاحظته واكتشفته. والحقيقة أنه هذا اكتشاف ليس موجبا، أن كثيرين ممن يقرؤون هذه المقاطع التي أكتبها مثلا يعتقدون أن الشخصية هي الشخص.
2: نعم.
1: حتى أني في مرة من المرات كتبت عن شخص مريض، فتلقيت مكالمات تطلب لي الشفاء وإن شاء الله تكون بخير. هل يميز اليوم بين الشخص والشخصية؟
2: صعب، قل قليلا. بتجربتي سواء مع القارئ المختص أو القارئ الذي كيف في غير الاختصاص، يبحثون حتى القارئ العارف ويميز بين الشخص والشخصية، بين الكاتب والشخصيات بصفة عامة. يسأل هذه أنت هنا، هذه عشتها، هذه أنت. هذا التقفي هي رغبة القارئ في أن يكشف حياة الكاتب.
1: هل يؤثر فيك ذلك مثلا؟ أنا أجدك في شوارع.
2: نعم.
1: تريدين أن تكوني أكثر حرية، وربما تمارسين الرقابة حتى لا يسألك سائل هل أنت هنا، هل أنت التي تجلس على حافة البحر في منتصف الليل. هذا الشعور الذي يفاجئ كاتبة ليس كاتب، أنا أعتقد وأنت ستصححين لي، أعتقد أنه يمارس عليها ضغطا، فربما يقودها ذلك إلى شيء من التهذيب والتصفية والتنقية، رغم أني في شوارع وجدتك تصفين الأشياء بكامل الحرية واستجدت الحرية في ذلك الوصف.
2: أنا نور عبيد، لا يمكن، لا أكتب سيرة ذاتية، مستحيل
1: طبعا.
2: وحتى فكرة التخيل الذاتي كجنس أدبي غير موجود، ولكن
1: لا تكتبين شخصك، إنما تكتبين شخصية.
2: نعم.
1: نعم،
2: كتابة الشخصية وانتقاء الشخصية عندما تبنيها دائما لي حلم، كيف يجب أن تتحول الشخصية الورقية إلى شخصية واقعية توهم بها القارئ حتى تصل به درجة الإيهام، أن يراك أنت وليس غيرك.
1: ولكن سيدة نورة، صحيح الإيهام لليزيون دوريال، الإيهام بالواقع، هذا شعار المدرسة الواقعية، وربما شعار كل من يريد أن يكتب.
2: نعم.
1: ويجعل شخصيته لا ورقية فقط، وإنما
2: نعم،
1: فيها نبض الحياة.
2: نعم.
1: وفيها أقدام تمشي وتسير.
2: نعم.
1: وقلوب تعطف وتحب وشفاه تقبل.
2: نعم.
1: ولكن هذا الوهم أو الإيهام بالواقع هو الذي فيه مربط الفرس، هو الذي يجعل هذا المتطفل على حياتك التاريخية يريدك أن تتماهي أو تتماهى مع تلك الشخصية.
2: نعم، أعطف إجابتي عن السؤال السابق وألحقه بهذا السؤال، بمعنى أنا عندما اخترت عنوان شوارع لأنني فعلا تخليت على نورة المربية ونورة بصفاتها الاجتماعية المتعددة لتمكث في الشارع كما هو. وأول لفظة أنت في مكانك في حديقتك وأسوار منزلك وكلمة نابية تأتيك دون استئذان، تغيرت حياتي إذن من هذه اللحظات التي عشتها أنا شخصيا. إذن هذا الكلام الذي زايد بين ظفري لا ينطق في ظروف عائلية أو لا أعرف،
1: هو كان يسمى كلاما زائدا وصار هو متن.
2: هو متن. نعم، اكتشفت أن الشارع يجب أن تكتب بالشوارع عن الشوارع في الشوارع. يجب أن تكون وفيا للشارع وإلا كتابة منقوصة. من هذا المنطلق دربت نفسي حتى على منطوق لغوي جديد أعود إلى التطابق بين الشخص والشخصية. مثلا عندما صدرت شوارع وأعود إلى شارع الخلوة وهو صدر سابقا بعنوان آخر ودخلت هذه القصة أنطولوجيا القصة العربي باللغة الإسبانية مع وسيني لارج مثلا. نعم ماذا أقول؟ عائلتي كانت تقرأ شارع الخلوة وهل هذا أبي أم لا، ويرفعون السماعة هذا ليس أبي هذا. يا الله نسولي لحظة من هو الأب الذين عاشوا معه وبحثوا عن الأب في هذه القصة. في الأول تأثرت ثم قلت شيء واحد، إما أن يكون الارتقاء لتتقبل الأدب جنسا أدبيا للخيال فيه نصيب أكثر من الواقع، وإلا أترك الكتاب. إذن وراح ضميري في هاتي المعمعان من الضجة ما تركته بمنزلي الضيق، وجدته مع السادة القراء وواجهت كيف أقول لك صعوبات عديدة جدا، ليس بسبب هذا الشارع فحسب أو قصة شارع الخلوة، لا لا، في فكرة الشوارع بصفة عامة. ولعل واسمح لي هذا فقط، ولعل شارع محمد الباجي قيد السبسي أكثر قوة من شارع الخلوة.
1: تقولين في هذه
2: القصة
1: في هذا الشارع
2: شارع الخلوة
1: نسيت في لحظة أنه أبي، وجرى خاطري إلى ذلك الاحتفال، ومن يريد أن يقرأ سيعرف جيدا الاحتفال. الاحتفال في قلب مزرعة الذرة بين الأرض والسماء، يقتات أبي من جسد جارتنا الحسنة، وتقتات هي من فحولته التي بدأت أسمع عنها دون حياة. للسادة المستمعين
2: نعم.
1: أن يعرفوا كيف تشجعت هذه الأديبة التاريخية والحقيقة أنها ليست متشجعة لأنها تكتب خيالا،
2: نعم،
1: وتفهمون كيف أن من سيقرأ هذا النص سيعتقد وهو في لج هذا الإيهام أنها تتحدث عن أبيه وتتحدث عن شخصية. نستمع إلى المقطع الموالي.
0: رحيق اللسان.
3: Donc partie 1, inventer des personnages, qui est divisée en 4 chapitres. Qu'est-ce qu'un personnage? Qu'est-ce qui fait un bon personnage? D'où viennent les personnages? Et prendre des décisions. Alors qu'est-ce qu'un personnage? Les personnages sont des êtres humains. Les lecteurs veulent les connaître profondément. Il faut savoir qu'un personnage se définit par ses actes, par sa motivation, par son passé, par sa réputation, par les stéréotypes, par les réseaux, par ses habitudes et manies, ses talents et aptitudes, ses goûts et préférences, et enfin son physique. Par ses actes, parce que dans notre esprit, les gens deviennent ce que nous les avons vus faire. C'est une méthode facile, mais qui est souvent superficielle. Il ne suffit pas de voir une personne faire quelque chose pour la connaître. Pour la connaître vraiment, il faut connaître sa motivation. Une scène peut être interprétée de différentes manières, des gestes peuvent prendre un sens différent. La motivation confère une valeur morale aux actes, un personnage se définit par ses actes plus ses intentions. On connaît aussi un personnage grâce à son passé. Comprendre le passé d'un personnage est fondamental pour comprendre ce qu'il est aujourd'hui. Les gens sont le produit de ce qu'ils ont accompli et subi. Révéler certains aspects du passé d'un personnage aide le lecteur à comprendre son comportement dans l'histoire. La réputation du personnage, c'est les histoires qui circulent à propos de lui. Les lecteurs peuvent déjà se faire une opinion du personnage alors qu'ils ne l'ont pas encore rencontré dans l'histoire. Si on veut surprendre le lecteur, l'idée, c'est d'expliquer en quoi la réputation était infondée. En ce sens, nous avons aussi les stéréotypes. Nous classons automatiquement les gens dans des cases, dans un certain groupe de personnes. Inconsciemment, on les compare à nous. Lorsqu'on associe un étranger à un groupe, on lui attribue des caractéristiques de ce groupe. Préjugés et stéréotypes sont des éléments qui vont nous induire en erreur. Et il est difficile de se défaire de cette habitude. On ne peut pas s'empêcher de juger et de jauger, c'est inconscient. Les personnes qui n'entrent pas dans une catégorie sont les personnes les plus intéressantes. Parce que ces personnes vont surprendre et alimenter la curiosité et le désir d'explorer. C'est ce qu'il faut reprendre avec nos personnages. Les stéréotypes entraînent le lecteur dans une direction et on peut les surprendre en leur montrant qu'ils avaient tort et que ce stéréotype n'est pas forcément fondé. Pour avoir un stéréotype, on va se baser sur le métier, l'âge, le sexe, les relations familiales, les types raciaux et physiques, ou encore les traits régionaux et ethniques des personnages.
1: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا نستمع إلى مقطع بالفرنسية عنوانه الشخصيات ووجهة النظر، وهناك حديث عن تقديم أبواب كتاب لهذا الكتاب الذي صدر لسكوت كارت وهو أمريكي، فيه تلخيص لهذه الجزئيات. وما يمكن أن نلخصه فيما استمعنا إليه هو حديث عن ما هي الشخصية، ما الذي يجعل من شخصية شخصية جيدة، من أين تأتي الشخصية، هل كيف يتخذ القرار، هل الشخصيات كائنات بشرية يريد القراء لو يتعرفوا على هذه الشخصيات بعمق، هل أن الشخصيات تتحدد بأعمالها، ما الذي يحفز هذه الشخصيات، ثم هذه البنية الجسدية للشخصية، وربما هذه الخصال الجمالية تجعل الشخص يستعمل قدرته التصويرية لكي يتمثل هذه الشخصيات ويقاربها. يعني بصفة عامة أن الشخصية إذا أردنا أن نحددها فنحن نحددها من جانب نفسي، من جانب الأعمال، من جانب الزمان، ما هو ماضيها، هكذا يقول النقاد، ولكن أيضا نحددها من جانب وجهة النظر، وهي التي نسميها تبئيرا. واسمحي لي سيدة نور عبيد وأنت ضيفتي في هذه الحصة أن نقدم جملة من الأفكار النقدية التي قيلت في هذا السياق. فعلى سبيل المثال، هذه الفكرة نجدها في كتابات القرن التاسع عشر والقرن العشرين. فمثلا نجد عند بوريس أوسبينسكي، الأسماء الروسية مشكلة في نطقها، وهو فيلولوجي وعالم سيميائيات، حديث عن وجهة النظر فيما يسميه إنشائية التركيب أو بناء الشخصية، وهو يتحدث عن أن الشخصيات يمكن أن تبنى من وجهة نظر إيديولوجية ونفسية وزمانية ولغوية، يعني يمكن أن تدرس هذه الشخصيات من هذا الجانب. الناقد الروسي المعروف ميخائيل باختين، صاحب نظرية تعدد الأصوات بوليفوني أو ديالوجيزم التحوري، هو أيضا مهم في هذا السياق، في سياق الحديث عن الشخصيات من وجهة نظر. هناك نذكر طبعا المعروفين وغير المعروفين للتعريف بهم. هناك ناقد أمريكي مهم في مدرسة شيكاغو للنقد، هو ويني بوث، وهو يتحدث عما يسميه بلاغة الخيال أو التخيل، ويتحدث عن العلاقة بين الراوي والشخصية. تودوروف المعروف عندنا كثيرا، الذي عاش بين 1939 و2017، وهذا كان قبيل وفاته ضيفا على بعض الجامعات في تونس، وفيلسوف ومؤرخ أفكار فرنسي بلغاري، يتحدث عن ما يسمى وجهات النظر السردية. وجيرار جينات في كتابه فيجور يتحدث عن كلمة فوكاليزاسيون التي نستعملها هنا، فيجور تروا. هنري جيمس في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وهو الأمريكي البريطاني، تحدث عن الذاتية في الرواية وعما سماه مركز الوعي. هذه المعطيات التي عرضناها هنا، هل جعلت من وجهة النظر إلى الشخصية، جعلتها مدخلا من مداخل دراسة الأدب هذه الشخصية؟
2: طبعا مع تطور النقد لم يعد الرواية أو القصة تتناول في كليتها منا إلى التجزئة الشخصية في كذا المكان الزمان، لكن لما اهتمام بالشخصية كان على حساب مقومات القص الأخرى؟ ببساطة لأنك هذه الشخصية أنت من تعايشها باعتبار التصنيف، أنت شخص وهي شخصية. إذن هذا البناء أن نجعل لها أوصاف وسمات وعمر وأزمات وحاملة للأحداث يقربك للتفاعل، حتى أن مصطفى سعيد أصبح شخصية كأنه معك.
1: موسم الهجرة إلى الشمال
2: للطيب صالح. نعم. إذن حتى أن أنا أعرف في فترة من الفترات الفتيات تتمنى أن
1: أصبح مصطفى سعيد،
2: ليه أن تقابلنا شخص في هيئة مصطفى سعيد وإلا فلا، أو شخصية أبي هريرة في حدث أبو هريرة قال، أو شخصية غيلان، أو شخصية السيد. إذا نجيب محفوظ قدم شخصيات عجيبة في اللص والكلاب مثلا، أو شخصية بطل الشحات. هذه الأبطال وأنت تقرأ في فترة معينة تتمنى أن تلاقي في الحياة من من فعلا يحمل صفات شخصيات ورقية، لأن الشخصية إذا نجح الروائي أو السارد بصفة عامة في نحتها أصبحت الحاجز بين الخيال والواقع يمحي وتراها قريبة منك، فتحاول أن تنسج على منوالها، أو إن كانت أنا امرأة أبحث عن الشخصية البطل، أو العكس تماما، شخصية زهرة في زهرة الصبار مثلا شخصية عجيبة أحبها الناس، أو شخصية مريم في اليوسين العرج أنا أعرف، أو شخصية خالد في ذاكرة الجسد في أحلام مستغانمي. نحن نقبل إذا تعايشنا فعليا، ومحمول الشخصية أصبح من محمولنا، وأمال الشخصية من أمالنا. حتى إنني في محاورات عديدة إذا أراقب الأدباء الذين صنعوا شخصيات روائية أصبحت علامة فارقية في تاريخ الأدب العربي، يقال عز علي بمعنى الإشكال والمحنة أن أصنع لها نهاية. إذن هذه النهاية هل ستعجب من عاش معها أم لا؟ هذه إشكالات حقيقية، كيف أنت في حد ذاتك تحاور الشخصية وقد تتمرد عليك وتختار ما لم تختر لها. في هذا الإطار أستاذ توفيق، مثلا أنا معجبة جدا بتوني موغيسون الأمريكية سلام الله على روحها، حينما قرأت الديار قدمت تأشيرة لأسافر لألاقي هذه المرأة، جنون أقدمت عليه حقيقي. وكيف أقول عندما أخذت الموافقة توفيت حرقة في قلبي، لأن الروايات التي قرأتها لتوني موغيسون تخلق عالم روائي أشعر أن فيض الشخصية عليها.
1: هي هذه فرصة بأعرف
2: روائية أمريكية من سوت عاشت يعني حياة عنصرية رهيبة، قالت في آخر تصريح لها لم أشعر أني أمريكية إلا عندما اعتلى أوباما إذن الحكم، أول إذن حتى أقول البشرة المختلفة إذن تدرس في الجامعة.
1: هذه الشخصية ما الذي يميزها في أدبها مثلا؟
2: الشخصية المهمشة التي تصارع قدرا قدر الرجل الأبيض لتتمركز معه في نفس الجامعة وبنفس القرار السياسي. هي كشفت ويلات إذن السود من أصل إفريقي في أمريكا الذين منعوا من المدارس، منعوا مع البيض، منعوا من أن يدخلوا السوق التي يدخلها البيض. أول أمريكية ذات بشرة ملونة درست في الجامعة التي درست بها لأهميتها وللمجال الذي جعلته، وعندما اعترفت إذن بإضافاتها في جنس الرواية لم يحقق لها المجد مثل ما أصبح أوباما رئيسا لأمريكا. مرة أخرى نعود إلى الهامش والشخصية، عندما تنحت شخصية قريبة منها تصل بالمعنى إلى الأقاصي، والمعنى بلاغة وجود.
1: نعم، أنت في سأقرأ طبعا حتى نبسط ما معنى وجهة النظر في نهج القائمين. تتحدثين عن تلميذ سارة ممرضة، أنت مدرسة أيضا، واسمحي لي أن أقارن بين الشخص والشخصية. تقولين حين أنهيت الفحص وجدت واقفا ك كأنه ينتظرني. بالفعل كان ينتظرني. ستوقف عند هذه الجملة. وجدته واقفا كأنه ينتظر. ثم بالفعل كان ينتظرني. نحن هنا إزاء لحظتي وعي بحركة صادرة من شخصية. الوعي الأول هو وعي تقريبي، وعي واهم أن شخصا يقف كأنه ينتظر شخص آخر.
2: واضح.
1: وبعد لحظة ونحن نمر في السرد يصبح هذا التقدير حقيقة.
2: نعم.
1: بالفعل ينتظرني، كأنه وبالفعل هما عبارتان أساسيتان لم ترسم فقط الشخصية، وإنما رسمت انطباع شخصية أخرى بالنسبة إلى حركة أبدتها شخصية أخرى. سؤال هنا، هل أن السارد هو فقط من يرسم الشخصية، أم أن الشخصيات أيضا داخل القص يصف بعضها بعضا؟
2: السارد تقنية، إذا انتفى القص جنسا أدبيا. الشخصية تساهم في رسم فكرة القصة، فليس السرد ما نصف خارجيا، على الأقل في تجربتي، وهذا ما أسعى إليه. قيمة السرد أن يعكس ما في الباطن. وهذه الحركة أشكرك جدا باعتبارك أستاذ اللسانيات أنك وقفت على هذه الجزيئة البسيطة، لأن السارد وهو ينتج، والكاتب وهو ينتج السارد ويحرك الشخصيات على وعي بالمسافة، متى تتقلص ومتى تتباعد، وهنا حركة السرد. نحن فيما أقرأ،
1: يعني نحن في جرن.
2: نعم.
1: السرد.
2: نعم.
1: ونضع فيه اللغة، نضع فيه اللغة داخل اللغة كل الأكوان.
2: نعم.
1: بما في ذلك الشخصيات.
2: نعم.
1: وهناك لنستعر مسرح مسرح العرائس،
2: نعم،
1: هذا الذي يحرك الشخصيات.
2: نعم.
1: ولكن الإبداع في السرد أنك لا ترى الخيوط ولا ترى الدماء، أنت ترى شخصيات يحركها محرك غير موجود، ولكنها تتحاور فيما بينها، وكل واحد منها يبدي وجهة نظر من الآخر، فكلما أبدت شخصية وجهة نظر في أخرى رسمتها. والحقيقة أن من يرسم شخص خلف شخص خلف شخص.
2: تماما، أخذت هذا باعتباري ساردة أو كاتبة من لسانين، لسان المهمشين القدر حتى كل شيء محسوب، ثم أثر الفراشة كفكرة وكفلسفة، لا شيء يقع الصدفة. إذن كل الأسباب التي تحرك، إن كنت أنت ساردا حيا ويكون النص حي، يجب أن تتقن هذه اللعبة، أن تكون خلف الأشياء وتدار وأنت معها وفيها وبالشخص وبالشخصية.
1: كنت بالمقعد الخلفي من جهة اليمين، أنا أتحدث من شارع المودعين، كنت بالمقعد الخلفي من جهة اليمين حيث اهتزازات جسدي تماثل عدد الحفر بالطريق. فتحت النافذة المطلة على جميع الشواطئ التي تعمر الساحل من نابل إلى قليبيا. كان البحر بعيدا مرميا، لا يهدر ولا يزمجر، يجرف الأرواح في صفاء الجزر. لو طبقنا المعطيات التي تقول إن التبئير فيه حديث عن أن هناك بؤرة داخلية وهناك بؤرة صفر وهناك بؤرة موضوعية، أي أن هناك سرد يعرف أكثر من الشخصية فهو السرد الإلهي يسمى، وهناك سرد يعرف يتظاهر أنه يعرف أقل من الشخصية، وهناك سرد وكأنه يسافر مع الشخصية. هذا التقسيم الثلاثي في هذا المقطع الذي قرأته لا يستقيم، لأن وهذا هو إشكالات يعني المقولة النقدية، أنها لا تستوعب إلا جزء قليل مما يكتب.
2: صحيح.
1: فمثلا هنا نحن إزاء وصف سينمائي. هذا راكب أو هذه راكبة، راكب أو راكبة هنا. كنت ليكن أنه مسافر،
2: نعم،
1: بالمقعد الخلفي من جهة اليمين، هذا يراه أي شخص، فهذا فيه وصف من الخارج. حيث اهتزازات جسدي تماثل عدد الحفر بالطريق. هنا اهتزازات الجسد مرئية وتعليلها عقلي، لكن السرد يجعل العلاقة بين اهتزازات الجسد والحفر في الطريق بعد أن كانت عقلية سببية يجعلها علاقات تماثل. هنا السارد اعتمادا على قوته التخيلية يقلب منطق الأشياء الواقعية ويجعلك إزاء نص فعلا روائي.
2: ما أسميه البلاغ، قمة البلاغة أن توازن على الأقل أنا وأنا أكتب بقرار. إذن لا سيما أنها المجموعة القصصية الثانية بعد تجارب سابقة، إما أن يرتقي السرد وأن يماهي فعلا بلاغة الوجود ببلاغة العبارة، وإلا لما نكتب. إن كان نصي أنا في شوارع مثل نصي في مرايا التراب مثلا، أو ما قيمة أن تكتب بعد 20 سنة مثلا نجيب محفوظ لأبعد عن نصي، والروائي الفذ كتب 100 قصة قصيرة من فترة النقاهة، كان يكتب أطول رواية أخرى. لماذا هذا الرجل العظيم ساردا وشخصا وشخصية مكث في اللحظة الأخيرة من العمر، من القصة الأولى التي نسجها لها الله، في القصة القصيرة؟ لا أتحدث هنا بصفتي قاسة، بل الاختيار الواعي للإضافة من بلاغة العبارة، قوتها في هذا التماثل الذي ذهبت
1: جميل.
2: إليه.
1: كان البحر مربيا، نحن نتحدث عن مسافرة،
2: نعم،
1: كان البحر بعيدا، هذا رؤية من الخارج بعيدا، طبعا هذا يشترك فيه الناس جميعا، ولكن حتى هذا أيضا فيه نقاش. حينما ترى البحر بعيدا لن نرى جميعا البحر بعيدا،
2: نعم،
1: لأن التمسيف أن تخلق مسافة بينك وبين المرئي وإن كان شيئا موضوعيا،
2: نعم،
1: فإنني أستطيع أن أعتبر ما تراه بعيدا بالنسبة إلي قريبا.
2: نعم،
1: هذا حتى هذا نفسه بالنسبة إلى يعني زاوية النظر الخارجية فيها جزء من الداخلي، من الداخلي التأويلي، ويدخل بعد ذلك إلى العمق. كان البحر بعيدا مرميا، مرميا، هذه العبارة لا يمكن لمخرج مهما كان إبداعه السينمائي أن يجسدها سينمائيا، هذه العبارة بالذات، ولا يمكن أن تخرجها من تأويلية الشخصية الباطنة التي يتعمق فيها الرائي ويدخل إليها لكي يبين لك أنها لا ترى البحر بعيدا فقط، بل أنه كالأشياء التي رميت مما رمي على أصقاع هذه الجغرافيا.
2: تمام.
1: هل اللغة إذا ما قرناها بوسائل سينمائية أخرى، هل اللغة فيها بحكم هذا الترميز الأقوى فيها عين السارد تعمل أكثر من عين السينما؟
2: لي سعادة، أريد أن أعبر عن سعادتي للسادة المستمعين، يقال أنني أكتب بتقنية سينمائية عموما، أنني بالصورة أنفذ إلى طبائعي، إلى الركن المظلم فينا. دائما السرد نتاج معارف، إذن لا يمكن أن يكون لي هذا الوعي بالصورة وحركيتها ومتى تتوقف ومتى تصبح ترحيلة إلا بالقراءات الفلسفية. جيل دولوز حينما يتحدث عن فكرة الترحيلة والترنيمة والصورة المرمية، هل هي في عين من يرصدها أم في من عين من يجعل الصورة لحظة توقف سردية حقيقية، والوصف هو لحظة توقف سردية حتى تعجز الكاميرا عن المعنى الذي ذهبت إليه أنت مرميا. هنا العبارة حينما توضع في مهب الدلالات تجعل وجودها الحي في غير المرء وليس المرء.
1: جميل، نستمع إلى المقطع المويل.
0: رحيق اللسان.
4: Oui, ou bien l'expression de plaisir et surtout de plaisir du texte est sinon ambiguë, disons incertaine à bien des égards. Parce que d'abord, il est évident que le plaisir de la lecture est très différent selon les sujets, n'est-ce pas? Un tel s'ennuie à un texte qu'un autre aime beaucoup et réciproquement, et il est donc extrêmement difficile de proposer une sorte de loi générale du plaisir de la lecture. C'est là une première incertitude. La seconde incertitude, c'est que la notion même de plaisir, je dirais sur un plan psychologique, est finalement assez mal connue. Je rappellerai simplement, sans vouloir faire de la philosophie de l'histoire de la philosophie, ce qui n'aurait pas de place ici, que, disons, toute la philosophie occidentale, dans son ensemble, a plus ou moins censuré le concept de plaisir, que les philosophes du plaisir sont extrêmement rares dans notre tradition. On peut citer surtout des philosophes, finalement, ou très lointains ou marginaux, comme Épicure, ou disons, comme Sade, ou peut-être même comme Diderot, et que par conséquent, quand nous parlons de plaisir, nous devons lutter avec une certaine résistance culturelle. Le plaisir, c'est une notion générale qui est futilisée par l'opinion courante. Et une troisième incertitude vient de ceci, que au fond, la science, disons, qui s'est le plus approchée du concept du plaisir, c'est évidemment actuellement la psychanalyse. Mais la psychanalyse, alors, introduit des nuances, des différences entre différents types de plaisir. Et je me suis servi, si vous voulez, d'une opposition qui, je crois, est assez utile, même si elle n'est pas absolument vraie. Elle a une valeur, disons, de guide, de conduction, de conducteur théorique. C'est l'opposition entre le plaisir et la jouissance.
5: Quelle différence faites-vous entre ces deux?
4: Oui, enfin, disons que je ne veux pas faire un sort définitif à cette distinction qui est subtile, et surtout je ne voudrais pas qu'elle permette de dresser un palmarès rigide entre des œuvres ou des textes de plaisir et des textes de jouissance. Mais disons en gros que ce qui est du côté du plaisir, ce sont les textes qui en quelque sorte apportent au lecteur une sorte d'euphorie, de confort. Le confort renforce son moi, en quelque sorte, et c'est pourquoi le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. Tandis que la jouissance, c'est quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus absolu, qui ébranle le sujet qui est en train de le lire, qui le divise, qui le pluralise, qui le dépersonnalise. C'est donc une expérience malgré tout de type très différent et qui va très souvent contre précisément la culture.
1: مرحبا بالسادة المستمعين. كنا نستمع إلى مقطع فيه حديث لرولان بارت بصوته، وهو يحدثنا عن le plaisir du texte وكتابه المعروف، ويقول فيها عبارة لذة النص غامضة. بعضهم يزعجه أن نستعمل هذه العبارة مع نص، لأن النص وهو مستعمل بلغة ينبغي أن تصفه بلغة موضوعية ومحايدة. ورولان بارت يتحدث هنا عن قداسة النصوص الأصلية، حينما كنا نتكلم عن النصوص المقدسة ينبغي أن تتحدث عنها بهدوء وبروية وباحترام، ولكن أن تتحدث عن بليزير بالمعنى أحيانا الجنسي للعبارة اللذة مع نص، فكأنك خرقت هذه النواميس وهذه القواعد. ولذلك هو واع بهذا المنعطف الذي يؤسسه بهذه العبارات الجديدة. يقول هناك شيء اسمه لذة القراءة، ويقول هو اللذة لا نفهمها جميعا، ويقول كل الفلسفة الغربية حجبت مفهوم اللذة، والفلاسفة الذين تحدثوا عن اللذة قليلون، ويذكر أبيقور ويذكر ديدرو، ويقول حين نتحدث عن اللذة ينبغي أن نتأصل ثقافيا، وأن العلم الأقرب للذة هو علم النفس التحليلي، لكنه علم لا غير. وحينما تتكلم وأنت ناقد عن لذة النص، أنت خارج هذه الدائرة، دائرة العلم، دائرة علم النفس التحليلي. في الحديث الذي كنت تذكرينه منذ حين، أنك تقولين أنا تكلمت عن شخصيتي، عن لحظاتي السردية بثقافة فلسفية، ثم بالنسبة إلى هذه الشخصيات، هل إنك حينما تصف شخصية وأنت تكتبين، هل تصفينها بحب وبلذة، وبالتالي على العكس إن وصفت شخصية أخرى بعكس اللذة وبعكس الحب، هل أنت وأنت تكتبين تتذوقين المواقف وتخرج اللغة عبر هذه الذائقة؟ ولنتكلم عن رسم الشخصية.
2: نعم، الكتابة مثل القراءة متعة، إن فارقت هذا الجوهر يسقط منها الكثير.
1: لو كان إيزاءك رولمبارت لقال لك المتعة درجة واللذة أقصى،
2: طبعا
1: هل هذه المتعة، متعة القراءة، تصل وتميز بين الناس، فهناك من يستمتع وهناك من يتلذذ؟
2: نعم، أنا وقفت على الفارق حينما تكره شخصية جدا، فقد نجح كاتبها
1: في أن يجعلك تكره.
2: نعم،
1: كما نجح في أن يجعلك تحب.
2: نعم تمام. من هذا المنطلق أصبح وعي الكتابة، الإقامة في لذة الكتابة، لحظات كيف أقول يصعب تعاش ولا توصف، لكن مستحيل أن تقدم نصا مقروءا يحس وجدانيا مهما كانت الأفكار التي يعالجها دون هذه اللحظة أو العلاقة مع فكرة الكتابة والإبداع بصفة عامة، قراءة وكتابة.
1: نعم، شارع ببنات كبرت سلمى. هنا جملة قصيرة، الوصف فيها محايد جدا، لا يمكن أن نعتبر أنها وصف من غير اعتماد التطور، منح التطوري لهذه الشخصية، فنحن ينفتح النص على حركة تطورية لم نكن شاهدين على بدايتها وأواسطها، وإنما حذرنا فجأة وهي تكبر. سلمى طفلة شقية حين عرفتها. شقية، كلمة شقية كثيرة التأويل، يمكن أن تكون إيجابية،
2: نعم
1: يمكن أن تكون سلبية حسب القراءة.
2: هي منعوت لطفلة، إذن شقاء الطفولة.
1: نعم، كانت إذا حضرت عرسا تفرست في وجوه الناس، كل الناس داخل عالم القص، كأنك إزاء أشخاص تقرأ ملامحهم من وجوههم، ولكنك إزاء وصف لشخصية كأنما هي شخص يرى شخصا في الواقع ليصفه. نواصل. حتى رأيتها تتقفى خطى رجل أصلع، لقد حاصرته بشدة، كان ذلك الرجل محاميا، وحضوره في حفلة زفاف امتياز، كانت وراءه تتأمل رأسه ثم تستزيد حتى جذبته من الطرف الخلفي لسترته قائلة: يا رجل رأسك يضحك. سلمى لأول مرة ترى رأسا دون شعر. الصلعة منها الرب، قالت. كبرت سلمى وتزوجت برجل أصلع، اليوم التقيتها، ضحكنا حتى كدنا نسقط. أين يمكن أن نعتبر الجانب الذي يرسم بواطن الشخص من ظواهرها؟
2: الباطن هي الحركة التي صدرت منها، هي في رأسها أخرجت على الرأس الذي بدا غريبا عنه.
1: نعم.
2: هذا خروج إذن من الباطن إلى الخارج. اثنين، هذا الباطن الذي هو خارجي لا تفقه، عاد إليها باطنا زوجا. ثم باب بنات الفكرة، مقر المحاكم ومقر الاتحادات الفاشلة ومقر المطلة على القصبة وسلمى وبسلامتها تبحث عن البنت في باب بنات، عن المحامي في باب بنات. من فوض لها أن تتزوج برجل أصغر؟
1: كأنما تقولين إن هذا الاكتشاف الأول يرسخ لا وعيا عند الشخصية. نعم. إلى ما لا نهاية.
2: نعود إلى فرويد إذن في اللذة وفكرة اللذة. يعني عطفا على الكلام الذي سبق أن اللذة، إذن رولان بارت ميز بين اللذة كما يعرفها فرويد على الأقل وعلماء النفس أو في العلم، واللذة التي تبقى لحظة شعورية يعصر الإحاطة بها كليا. من هذا المنطلق أنت تخرج من لذاذة الطفولة ولذعتها إلى لذعة القدر ولذاذته أيضا.
1: في نهج السعادة تقولين، في نهج السعادة أيضا يعترضك الكلام ماشيا وراكضا ومتبخترا. هل الكلام شخصيا؟
2: أكيد. أكيد أنا ميلي إذن بدرجات. نحن نعلم أن القصة أصناف، لكن أعود إلى بلاغة المعنى قبل بلاغة العبارة. أرى أن كل ما هو غير إنساني أن تصنع له لحما وجلدا وطبائع وسلوكات يخترقها ما هو غير إنسان في الأشياء المبذولة لتصنع كونا سرديا كالزمان والمكان، وكل هذا يشد إلى اللغة. عرف الإنسان مفارقا للحيوان باللغة. فأجتهد كثيرا أن ألفت انتباه القارئ إلى أن اللغة هي الكيان الأرقى في الكتابة.
1: جميل. في الحقيقة يمكن أن نختتم ببعض المفاصل التي أردنا من خلالها أن نبين أن هذه التقسيمات التي نسميها وجهة نظر وندرسها في هذه الأركان الثلاثة تضيق في بعض الأحيان.
2: نعم.
1: عن حينما نقرأ بعض المقاطع.
2: الإبداع سابق للنقد أستاذ توفيق.
1: نعم.
2: ليكون كذلك ولا يمكن للنقد أن يحيطه من كل الجوانب.
1: نعم. كان أول من دفع الباب لا يقوى على الوقوف ولا يستطيع الكلام، سحبته إلى طاولة الفحص ثم دعت الطبيب، جس نبضات قلبه وتفقد حركة تنفسه ثم عجل بحقنه وسرعان ما اختفى. هذه الشخصيات التي تختفي سريعا.
2: نعم.
1: هل نحن شخصيات تختفي سريعا؟
2: نختفي العمر لحظة.
1: سريعا
2: سريعا سريعا سريعا.
1: طال الله في عمرك وجعلك معمرة بالسعادة. كل الشكر لك سيدة نورة عبيد أن كنت ضيفة في هذه الحصة التي خصصناها للشخصية الروائية ووجهة النظر، وقدمنا ربما بعض النقد لما يمكن أن نعتبره تصنيفية سردية للشخصيات من وجهة النظر. كل الشكر لك.
2: شكرا شكرا لك. شكرا للسادة المستمعين الذين سيرافقوننا في هذه الفصحة. دام رحيق اللسان.
1: بورك فيك. كل الشكر للسادة المستمعين. نتركهم مع نجاة الصغيرة ليلى من الليالي، وكنا في ليالي السرد وشخصيته. بورك في استماعكم، وإن شاء الله نلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

وتبات دموعنا على خدنا نسهر نستنى تقول حتيجوا.

0: رحيق اللسان عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب لا تسألوني ما اسمه ما اسمه ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي،
0: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم أصدقائنا المستمعين في موعد جديد من مواعيد مقامات التجلي. سوف نواصل في هذه الحلقة مع أذكار الطريقة الصوفية العروسية المنسوبة للشيخ أحمد ابن عروس، والتي تم تجديدها على يد الشيخ عبد السلام ابن سليم عبر طريقته المسماة بالسلامية. ونجد تسميات أخرى للعروسية التي انتشرت بالخصوص في ليبيا وكذلك في مصر، فضلا عن البلاد التونسية، علما أن الشيخ ابن عروس ينتمي إلى أصول طرابلسية عن طريق والدته التي يقال أنها أصيلة منطقة مصراتة الليبية

حيث قبائل هوارة، وهو ما يفسر تلقيب الشيخ أحمد بن عروس بالهواري. كما ينتمي الشيخ عبد السلام ابن سليم مجدد الطريقة العروسية وشيخ الطريقة السلمية إلى الأعراض الطرابلسية كذلك، يلقب بالفيتوري نسبة إلى قبيلة الفواتير الليبية. وعلى هذا الأساس نجد اندماجا وتداخلا بين الطريقة العروسية والطريقة السلمية التي تعتبر تواصلا للأولى عبر شيخها عبد السلام الملقب أيضا بالأسمر، ولأجل ذلك تسمى هذه الطريقة في بعض المناطق الليبية بالعروسية الأسمرية. نبقى مستمعين مع هذا المثال من أناشيد الطريقة العروسية الليبية ومع الشيخ مفتاح شميلة. قلبي ممحون من هواكم يا فقرة، في المكنون نحس داي، نيران الحب في كنيني مشتعلة، يا سادتي في هواكم.

فيما يذكر عن سيرة أحمد بن عروس شيخ الطريقة العروسية. أعزائنا المستمعين، أن حياته قد لفتها الأسطورة منذ سباه، نظرا لظهور الجذب عليه مبكرا، وذلك على حد ما أورده الأستاذ جلول عزونة محقق ديوان الشيخ ابن عروس. وأضاف الأستاذ عزونة أن الألسن قد تعقبت ما كان يأتيه الولي من الأفعال التي كان معظمها خارجا عن المألوف، ويرى فيها بعض المحافظين شذوذا عن السنة، ويراها معظم الناس إحدى علامات الولاية والصلاح. وكان الشيخ أحمد ابن عروس ناظما للأشعار الحكمية والوعظية الصوفية في شكل مربعات ملحونة باللغة العامية، والمربعات هي شكل من أشكال النظم الشعري باللهجة العامية يتألف من أربعة أشطر مستقلة ومتصلة في ذات الوقت، وتتشابه قافية الشطر الأول والثالث من ناحية، والثاني والرابع من ناحية أخرى. وقد حفظ الناس هذه الأشعار ورددتها الألسن وحرفتها وزادت عليها، وبقيت هذه المربعات متواترة شفويا، ولم يدون منها إلا النزر القليل الذي اكتفى بنقل نتف منه عمر الراشدي مريد الشيخ أحمد ابن عروس ومحبر مناقبه المسمات ابتسام الغروس ووشي التروس في مناقب الشيخ أحمد ابن عروس. حظي الشيخ ابن عروس بشهرة كبيرة بين الناس كولي عظيم البركة من أولياء الله الصالحين، وكان الزوار يتوافدون إلى زاويته تبركا بصلاحه وطمعا في دعائه، وينظمون في شأنه الأشعار والأمداح الشعبية ويتغنون بها على طريقتهم المعتادة. من المدائح الشعبية الموجهة للشيخ أحمد ابن عروس نبقى مستمعين مع هذه المدحة لمجموعة الشيخ بودية. يا ابن عروس شكيت لك بحوالي، عاري عليك راني كليل الوالي.

0: نواصل مستمعين الأكارم مع الطريقة العروسية المنسوبة للشيخ أحمد بن عروس الذي كان ينتمي إلى نهج التصوف الشاذلي وعمل على اختزال مجمل توجهات الطريقة الشاذلية التي جعلت التصوف في متناول الجميع بلا تعقيد ولا شروط مجحفة. وقد أمضى ابن عروس كامل حياته في خدمة الناس والإصغاء إلى مشاغلهم محاولا التخفيف عنهم ما كانوا يعانونه من مصاعب وهموم. وتعتبر مسألة التوسل بالأولياء والاستغاثة بالصالحين من أهم الآثار التي تميزت بها الظاهرة الطرقية على امتداد تاريخها، والتي تعود في واقع الأمر إلى موروثات عقائدية موغلة في القدم تتجاوز أصولها الأولى موجة المد الصوفي الطرقي الولائي، وتعود حتى إلى المعتقدات الإحيائية التي يصفها البعض بالبدائية. المهم بالنسبة لنا أن الشيخ بن عروس كان يمثل في زمانه وفي مجاله أيضا بمدينة تونس الحفصية ملاذا للمظلومين والمستضعفين الذين كانوا يعتبرون استنجادهم بالولي من بديهيات الأمور، بل إن عدم استجابة الولي لاستغاثتهم تكون بمثابة وصمة العار في جبينه، وهو ما يتجلى في قول المنشد: يا ابن عروس عليك العار، يا غوث يا مولى الأسرار، أجل كادي هاي هاي.
1: يا ابن عروس

ما زلنا مستمعين مع أذكار الطريقة العروسية التي تم تجديدها عن طريق الشيخ عبد السلام ابن سليم مؤسس السلامية. وعلى هذا الأساس ترتبط الطريقتين العروسية والسلامية بنفس الأصول الطرابلسية والنشأة الليبية، خاصة من حيث الممارسات الذكرية والإنشادية المتنوعة، هذا فضلا عن ارتباطهما بنفس النهج الصوفي الشاذلي السني. مثال من الأذكار والمدائح العروسية الليبية: شبحكم ورياكم جنة.

لقد ذكرنا أعزائنا المستمعين أن الشيخ أحمد ابن عروس كان ناظما للأشعار الحكمية والوعظية والصوفية في شكل مربعات ملحونة باللغة العامية، وقد حفظ الناس هذه الأشعار التي استقرت في الذاكرة الشعبية التي حرفتها وزادت عليها، وبقيت هذه المربعات متواترة شفويا، ولم يدون منها إلا النزر القليل الذي اكتفى بنقل بعضه عمر الراشدي مريد الشيخ أحمد ابن عروس ومحبر مناقبه المسمات ابتسام الغروس ووشي التروس. ونشير كذلك إلى ما أورده الأستاذ جلول عزونة في تحقيقه لديوان الشيخ ابن عروس أن هذه الأشعار قد وصلت إلى المشرق العربي فنسبوها إلى ابن عروس، ولكن ابن عروس هذا لم يعد تونسيا بل صار مصريا، ونسجت حول تحوله من اللصوصية وقطع الطرق إلى التصوف أسطورة كاملة لها ظروفها ومسبباتها، وأدخلت اللهجة المصرية على المربعات الملحونة، بل وكتبت مربعات جديدة باللهجة المصرية ونسبت لابن عروس المصري. ويرجح أحد الباحثين المصريين أن الشخصيتان مختلفتان، وأن ابن عروس لقب أطلق على المصري المتأخر تشبيها له بابن عروس التونسي. ويقال أن ابن عروس المصري ولد في بعض قرى قوس في أوائل القرن 18، وكان في بداية أمره قاطع طريق يتعيش بالسلب والسطو على أموال الناس، ويقال أنه بقي أكثر من 30 سنة خارجا على القانون في صعيد مصر، واشتهر كلص خطير، فكانت تأتيه الهدايا من سائر البلاد استرضاء له واتقاء لشره. ولما ناهز 60 أقلع عما كان فيه وخرج عن كل ماله، وظل هائما على وجهه في البلاد ناسكا متصوفا إلى أن صار واحدا من أقطاب التصوف، ويعرف أتباعه اليوم في مصر بأولاد عروس، وينشدون أشعاره في المناسبات الدينية. وينفي بعض الباحثين الآخرين وجود شخصية ابن عروس المصري على اعتبار أنه ليس إلا صدى الغموض الذي أحاط أصلا بشخصية ابن عروس التونسي المعروف بأبي الصرائر، وهو أحمد ابن عروس الهواري ابن الطرابلسية، مع الاختلاف في نسبته إلى هوارة البربر أو هوارة هاشم أو هوارة السعيد عند من يزعم مصريته. وكل هذه المشاكل بقيت تراوح مكانها، بالرغم من أن الشيخ عمر الراشدي قد وضع في ترجمة أحمد ابن عروس التونسي كتابا ضخما يتجاوز 500 صفحة، ابتسام الغروس ووشي التروس في مناقب الشيخ أحمد ابن عروس. وتنسب إليه الطريقة العروسية المنتشرة في مصر وأنحاء تونس، وسبب ذلك أن خليفته المعروف بأبي تليس القيرواني ترك تونس إلى مصر، وكان يقيم الحضرة العروسية في الأزهر، وكانت مربعات ابن عروس تنشد في تلك الحضرة بمرافقة الدفوف. من أناشيد الحضرة العروسية نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد: أهلا وسهلا بدر تجلى لأسمر بكل لابس من النور 70 حلة، بصوت الشيخ عبد المجيد بن سعد.

من أهم الأولياء المغاربة الذين اشتهروا بالإضافة إلى صلاحهم بقول الشعر العامي في أغراض صوفية وحكمية ووعظية على غرار الشيخ أحمد بن عروس، ظهر الشيخ عبد الرحمن المجذوب في المغرب الأقصى بعد الشيخ بن عروس بحوالي نصف قرن، وذلك خلال النصف الأول من القرن السادس عشر. وكان عبد الرحمن المجذوب ينظم أشعاره في لهجة شعبية وفي قالب الرباعيات أو المربعات تماما كالشيخ ابن عروس. وتحدث الأستاذ جلول عزونة عن هذا الأمر، وذكر أن ظهور ولي آخر بين موفى القرن السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر ببلدة أم ذويل بالوطن القبلي، وهو الشيخ أحمد ابن أبي بكر المعاوي الشريف، الذي نسج على منوال سابقيه ونظم مربعات تنبع من نفس المنهل. وإذا بالذاكرة الشعبية الجماعية تمزج بين هذه الأشعار جميعها مزجا كبيرا وتخليط بين أصحابها، ولا تراعي الظروف المتنوعة والقرون المتباعدة والأماكن المختلفة التي قيلت فيها، وإن كانت الظروف متشابهة كثيرا حيث يعيش الفرد الشظف والقسوة والظلم والانحطاط. وإذا بهذه الأشعار تبرز كملاذ معنوي مثالي لهؤلاء المقهورين ينوذ بها المرء للتعبير عن معاناته وآلامه وتطلعاته وأحلامه. ورغم مرور أكثر من ستة قرون على هذه الأشعار وتغير الظروف والأحوال، فإن نكهتها لا تزال عابقة، وتأثيرها بقي كبيرا وترديدها متواصل، وذلك لأنها كانت حصيلة تجارب مريرة ومأساوية أحيانا خاضتها ذوات خيرة مسالمة مع الأيام والإنسان وحوادث الزمان، وكانت تحكي قصص الأفراح والأتراح والنجاحات والانكسارات، وتحكي قصص الخير والشر وطبيعة الإنسان وغواياته وغروره واعتداده بنفسه وجنونه وحكمته. فإذا الأجيال تلو الأجيال والأفراد والجماعات تجد نفسها في هذه المربعات، سواء كانت أمية أو مثقفة، لما في هذه الأشعار من نكهة ومتعة وعمق، رغم طغيان الجانب التشاؤمي عليها ورغم انطباعها بعقلية القرون الخوالي واصطباغها بجانب قدري تسليمي كبير. من الرباعيات المصرية المنسوبة للشيخ ابن عروس نبقى مستمعين مع هذا المثال الإنشادي: أنا بوحد اللي خلق الناس،

0: نواصل مستمعينا مع الطريقة العروسية ومع شيخها أحمد ابن عروس صاحب المربعات الشعرية الشهيرة، وقد اقتطفنا لحضراتكم منها أشهرها شهرة، تلك التي تغنى بها المنشدون واعتمدوها خاصة في ارتجالاتهم الغنائية خلال أدائهم للقالب الإنشادي الحر المسمى في تونس بالعروبي، والذي انتشر انتشارا كبيرا عند الموسيقيين الشعبيين، واعتمده بكثرة أيضا منشدو الطريقة السلمية وكذلك العروسية قبل ذلك. ومن هذه الرباعيات أو المربعات مثلا: يا رب وانت رجايا لا لي سند غير بابك، من النار تنجي عضايا وارخي علي حجابك، ولا وسبل علي حجابك. ومنهم أيضا مربع آخر ورباعيات أخرى: أنا حمد فارس الخيل يوم الركيم المشالي، نركب على كامل الذيل ونلحق الليل التالي، أنا اللي نفك المراحيل بركعات جوف الليالي. إذن بهذا نصل المستمعين الأكارم إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، التي واصلنا فيها الحديث عن الطريقة العروسية المنسوبة إلى الشيخ أحمد ابن عروس، أحد أبرز متصوفة العهد الحفصي وأحد أهم أعلام المدرسة الصوفية الشاذلية، الذي اشتهر بالخصوص بمربعاته الشعرية الملحونة التي تناول فيها مختلف المواضيع الصوفية وخاصة الحكمية والوعظية. وسوف يكون لحديثنا في هذا الموضوع بقية، وإلى أن نلقاكم في موعد الأسبوع القادم نحييكم ونتمنى لحضراتكم أمتع الأوقات. مع أجمل تحيات سونيا الهدياوي في الهندسة التقنية، وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
3: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السماع.

شجرة لشجرة طيب ام حشوش ومن راس التوت الخضرة شونا اكبوش ومن راس طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش طفلي إلا يا سمرة مشي مشوار خضرة يا ابنها.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: الياسمين زهر، بل هو سيد الزهر، يتقاسم مع الورد عرشه وسلطانه. من بلاد فارس جاء، كما تجيء بعض النفائس من أقاصي الدنيا في قصص ألف ليلة وليلة وغيرها، فهو مضمخ بعبق التاريخ وروائح الأساطير. أصل كلمة ياسمين أعجمي، فهو من لغة الفرس وكلامهم، لكن سرعان ما جرى اللفظ في العربية مجرى الفصيح من مفرداتها وأصيلها كما جرى في لغات أخرى. فالياسمين حين يسري في اللغة أو في الهواء يشيع وينتشر، فإذا رائحته هي لغته تدل عليه وتصاغ بها الأشعار، من مثل قول عمر بن أبي ربيعة: إن لي عند كل نفحة بستان من الورد أو من الياسمين نظرة والتفاتة لك، أرجو أن تكوني حللت فيما يلينا.

وصفوا الدنيا من حسنك، وكل الناس بتتمنى تشوفك وانت على غصنك، عبيرك من هوى الجنة. وصفوا الدنيا من حسنك، وكل الناس بتتمنى تشوفك وانت على غصنك، وأجمل شيء في أوصافك تملي

0: قطر الندى.
1: ياسمين الجمال هو، ورمزه وصورته، هكذا بدأت حكايته. وإذ رأى فيه الفرس ما رأوا من الحسن والبهاء، سموا بناتهم باسمه، وعلى منوالهم نسج العرب واليهود والفرنسيون أيضا. فإذا الياسمين ذائع الصيت تفرق ذكره بين اللغات، يسمى به الزهر والبنات على حد سواء. جاء في الأساطير أن كاما إله الحب عند هنود الهند يصيب ضحاياه من العاشقين بأن يرميهم بسهام في أطرافها زهور الياسمين، فيحبون ويعشقون ويتولهون ويسعدون ويتألمون، يتمتعون بالجمال وبما تحمله إليهم السهام من الياسمين، لكنهم يشقون بأثرها ووقعها في الروح والجسم معاً.

في الحكايات أيضا أن كليوباترا حين خرجت إلى لقاء مارك أنطوان ركبت سفينة ضمخت أشرعتها بروح الياسمين، لم يكن لديها أفضل من ذلك تغري به القائد الروماني العسكري الطموح وتوقع به في حبائل الحب والحسابات العسكرية والسياسية. إن مواطن الياسمين عديدة، هي بلاد فارس وبلاد الصين وبلاد الهند وبلاد الشام أيضا ومصر وبعض بلاد المغرب لا سيما تونس والجزائر، وأماكن أخرى هي مواطن فواحة تكفي لينتشر أريج الياسمين في الكون كله فيغدو نسيم الحياة وعطر الوجود.

0: قطر الندى.
1: اشتهرت دمشق بياسمينها، فهو يزين الحدائق فيها والممرات ومداخل المنازل ووسط البيوت والديار، يكاد لا يخلو منه مكان، فهو روحه وريحانه وشذاه. عندئذ لم يتمالك الأندلسي ابن الأبار عن قول الشعر في دمشق، فقال: فتلك عروش الياسمين وزهره كزهر النجوم وسط أفلاكها تبدو. لكما احتفى نزار قباني في أشعاره بياسمين دمشق أو بدمشق الياسمين، فهذا الياسمين عنصر أساسي من عناصر عالمه الشعري حين يتحدث عن مدينته التي فيها ولد وبها نشأ وترعرع وإليها ظل يحن ويشتاق كلما غاب عنها. فلا عجب إذن في أن تكون الياسمينة الدمشقية حاضرة في وصيته حين قال: إني أرغب في أن ينقل جثماني بعد وفاتي إلى دمشق ويدفن فيها في مقبرة الأهل، لأن دمشق هي الرحم الذي علمني الشعر وعلمني الإبداع وأهداني أبجدية الياسمين. وفي كلام نزار إشارة إلى ديوانه الذي سماه أبجدية الياسمين، ذاك الذي ظهر سنة 2000. أما الكبير الآخر محمود درويش فقد قال في ياسمين دمشق قصيدة مشهورة عنوانها في الشام، وقد جاء فيها: في الشام أعرف من أنا وسط الزحام، يدلني قمر تلألأ في يد امرأة علي، يدلني حجر توضأ في دموع الياسمينة ثم نام.

0: قطر الندى.
1: للياسمين في تونس حكاية وتاريخ. يقال إن أول من جاء به إليها الولي الصالح الشيخ سيدي أبو القاسم جليزي، جاء به من إسبانيا بين أواخر القرن التاسع ومطلع القرن العاشر بعد الهجرة، الموافق لسقوط الأندلس في أواخر القرن الخامس عشر بعد الميلاد. ولا شك أيضا في أن الأندلسيين الذين جاءوا إلى تونس في تلك الظروف قد ساهموا في نقل الياسمين إليها، فكأن عمر الياسمين في تونس يبلغ 5 قرون تزيد قليلا، وفي ذلك كفاية لتحمل أرضنا بجدارة واستحقاق لقب بلاد الياسمين، وليصبح الياسمين عنصرا من العناصر الواسمة للهوية التونسية وميزة من ميزاتها وعلامة على تحضر أهلها وتأنقهم وعشقهم للحياة. وفي بلاد الياسمين كتبت الشاعرة التونسية المعروفة ريم العيساوي قصيدة جميلة تقطر حبا لتونس، سمتها تونس الحب تونس الياسمين، ومما تقوله فيها: رسمتك تونس باقة زهر، وبحت بحبك بوحا جليلا، كتبتك سرا كتبتك جهرا، وليس كبوح الغرام مثيلا. تونس والياسمين شذاك، تعطرت منه زمانا طويلا، ومن زهر الفل حكت رداك، وصغت لك منه مهدا ضليلا.

تتعدد أشكال الياسمين عند التونسيين وتتنوع بعد قطفه من شجره وإعداده وترتيبه، فهو باقة أو مشموم يكبر حجمه أو يصغر، وهو إكليل يوضع على الرأس فيزينه، وهو طوق وقلادة تحيط بالعنق، وهو سوار يدور على معصم رقيق لطيف جميل. لئن كان الياسمين فيما مضى من الدهر وقفاً على الشيوخ والكهول يتزينون به في أصائل الصيف ولياليه المؤنسة، فقد غدا مع مرور الوقت شائعاً بين جميع الناس يتخذونه زينة ومصدراً للمتعة، يغالبون بعبقه تعباً أو مللاً أو ضجراً، ويجدون في رائحته الفواحة ما ترتاح له النفوس. للياسمين في عاداتنا التونسية أيضاً بعيدها وقريبها حكاية بين الرجال والنساء، وأية حكاية، فهو الرسول فيما مضى من الزمن بين الخطيب وخطيبته يرسل إليها بين الفينة والأخرى باقة من الياسمين قد تستثير حياءها، لكنها تريحها وتسعدها لأنها تؤكد لها حبه لها وتعلقه بها. فإن تم الزواج فأجمل هدية يقدمها الزوج لزوجته وقد آب من عمله أو عاد من غياب باقة ياسمين فواحة لها أبجديتها كما قال نزار. أما إن حصلت جفوة بين الزوج والزوجة فلا أصلح من الياسمين يقدمه إليها لاستلطافها واسترضائها والاعتذار لها إن كان في الأمر ما يوجب الاعتذار. فإذا الحياة صافية بينهما صفاء الياسمين يفوح طيبها كما يفوح طيب الياسمين.

0: قطر الندى.
1: للياسمين وجه وقفا، أما الوجه فجماله وعطره وفعله وتأثيره، وأما القفا فحكايات وحكايات عن قطفه وجمعه وتنضيده فبيعه وترويجه بين الناس، حكايات فيها الجهد وفيها التعب وفيها الإرهاق وفيها الكسب والرزق أيضا. لئن كان للياسمين على الناس فضل المتعة والأنس والبهجة، فإن له على بعضهم لا سيما الفقراء وذوي الحاجة منهم فضلا آخر وأي فضل. فكم عائلة غير ذات يسر غالبت عوزها بالياسمين وقطفه أو إعداده وبيعه، وكم كان الأطفال في العديد من جهات تونس يغنمون من تجارة الياسمين في فصل الصيف وأول الخريف ما يعينهم على تكاليف العودة المدرسية وأعبائها. أخبرنا بعض الثقات أن طبيبا ماهرا ممن يعرف قد حدثه بأنه حين كان تلميذا وحتى عندما أصبح طالبا كان يقضي أصائل صيفه وأماسيه وهو يبيع باقات الياسمين الصغيرة التي كانت تعدها أمه وأخته، فيكسب من ذلك مالا كان يساعد الأسرة على العيش ويساعده هو على مواجهة مصاريف الدراسة وطلب العلم. ثم قال له: إن للياسمين علي فضلا لا أنساه، فلولاه لما أصبحت طبيبا. قال محدثنا: حين قال الطبيب هذا الكلام غلبه التأثر، فقد رأيت على وجنتيه دمعتين تنحدران، خيل إلي أن رائحة الياسمين تنبعث منهما. والحقيقة أن فضل الياسمين على الناس واسع، وما هذا الطبيب الناجح إلا واحد من كثير من الناس شملهم هذا الفضل الكريم.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: للياسمين فائدة علاجية بما يصنع به من الأدوية والعقاقير، وله قيمة كبيرة في إنتاج أجود العطور ومواد التجميل، وله بذلك مردود تجاري نافع وتأثير إيجابي في اقتصاد الدول والبلدان. يبدأ موسمه عندنا في مطلع الصيف ويتواصل حتى نهاية الخريف، وتقام له الاحتفالات والمهرجانات احتفاء بظهوره وانشراحا لإطلالته البهية. ومن ذلك أن مدينة رادس أفردت له مهرجانا سمته باسمه، وكذا فعلت قرية سقالبة في جهة منزل تميم بالوطن القبلي حين أقامت للياسمين عيدا سمته مهرجان فنون الياسمين. وعلى هذا المنوال نسجت مدن ومناطق تونسية أخرى.

0: ما أكثر ما غنى المغنون غربا وشرقا للياسمين. غنى له في تونس الهادي جويني أغنيته الخالدة تحت الياسمين في الليل، وغنى له يوسف التميمي أغنيته الجميلة ياسمين فل سالمة. وفي الشرق غنت له الفنانة ماجدة الرومي أغنيتها الرائعة طوق الياسمين. وغير هذه الأغاني كثير كثير.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: كتب الشعراء في الياسمين وعنه، وقد رأوا فيه مصدر وحي وإلهام وصورة للسحر والجمال. فنزار لم يكتب عن الياسمين قصيدة الطوق فقط، بل كتب فيه شعرا كثيرا، منه قوله وهو يستحضر ذكريات طفولته: للياسمين حقول في منازلنا، وقطة البيت تخفو حيث ترتاح. في قصيدة ساحرة آسرة كسائر قصائد محمود درويش المتشابهة إلى حد التماثل والتماهي، المختلفة المتنوعة إلى حد التشظي والطيران في كل اتجاه، في هذه القصيدة الساحرة الآسرة التي اسمها ليل يفيض من الجسد، يقول درويش: هكذا يترك العاشقان وداعهما فوضويا كرائحة الياسمين على ليل تموز. في كل تموز يحملني الياسمين إلى شارع لا يؤدي إلى هدف، بيد أني أتابع أغنيتي ياسمين على ليل تموز.

على هذا النحو غدا الياسمين عند درويش الوجهة والمتاهة معا في استعارة مثقلة بالإيحاء والرمز. هذا ياسمين الشعر، أما الروايات والمجموعات القصصية التي تحمل الياسمين في عناوينها فكثيرة هي الأخرى.

0: مكتبة الثقافية.
1: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالإنجليزية وعنوانه How Words Mean Lexical Concepts, Cognitive Models and Meaning Construction لفيفيان إيفانز. صدر الكتاب من جامعة أكسفورد عام 2009، وترجمته كيف تعني الكلمات المفاهيم المعجمية النماذج المعرفية وبناء المعنى. يحوي الكتاب 377 صفحة، وهو يعد من الكتب التي طرحت المسألة المعروفة في اللسانيات بالتناسب بين الكلمة والمتصورات التي يتمثلها المرء حينما ينطق بها أو حينما يفكر في النطق بها. الفصل الأول من الكتاب فيه مقدمة للرؤية السائدة لمعنى الكلمة، والتي تسمى literalism بمعنى التحليل الحرفي، فكل كلمة فيها معنى حرفي، ولكن المؤلف ينتقدها ويميز بين البراغماتية أي بالمعنى التداولي للكلمة والدلالة وكيف يتفاعلان معا في بناء المعنى، ولا يمكن في رأيه أن يبنى معنى للكلمات بعيدا عن السياقات. الجزء الثاني من الكتاب في حديث عن العرض التمثيلي للمعاجم، ويقصد به كيف يبنى المعجم تصوريا. فمن المعلوم اليوم أن الدارسين المختصين يميزون بين معجم ورقي ومعجم الكلمات المتداولة شفويا بين الناس والمعجم الذهني، وهو يوجد في أذهان المتكلمين في ذاكرتهم ذات المدى الطويل أو الذاكرة الحافظة، وهي ليست عبارة عن كلمات مثل ما يعتقد في معنى المعجم، وإنما هي تمثيلات لها تصورات، وهي وحدات نفسية يمكن أن يخزنها المرء، وهي تمتد إذا ما شئنا تبسيطها بين المسائل التمثيلية أو الدلالية التصورية والمسائل النحوية التركيبية. فالمعجم بالمعنى الذهني هو معجم يحوي جميع المعطيات من صوت وصوتا ودلالة وتركيب، وحتى من المعطى الثقافي الذي يحيط به استعمال الكلمة. بالنسبة إلى هذا الكتاب فيه حديث عن إدماج الاستعارات في معاني الكلمات، وتساؤل فيما يتعلق بالمعاني ذات الدلالات المشتركة. هل أن الاشتراك في المعجم هو كما فهم تقليديا شيء من تذرير الدلالات وتطورها؟ ففي كلمة عين، هل أن العين المبصرة هي متطورة أو تطورت عنها دلالة العين الدالة على الجاسوس، وهل عين الماء تطورت عنهما، أم أن في الأمر مسألة متعلقة بتطور استعاري وبإدماج بين حقلين دلاليين أو تصوريين، هما حقل الرؤية وحقل الحراسة أو الجوسسة من ناحية، وحقل المياه من ناحية أخرى، هو

0: الذي جعل هذه الكلمات تتطور وجعلها تتفاعل وجعلها تكون في دائرة دلالية واحدة. قدمنا لكم كتاب باللغة الإنجليزية How Words Mean Lexical Concepts, Cognitive Models and Meaning Construction لفيفيان إيفانز، كيف تعني الكلمات المفاهيم المعجمية النماذج المعرفية وبناء المعنى، مع تحيات توفيق جريان.
1: مكتبة الثقافية. إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
2: الفنون الوجيزة
1: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
3: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
4: حين تشرق الشمس تشرق الكلمة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: سما.
1: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير، 7:15 على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. اللقاء يتواصل مع كتاب لنقترحه عليكم كل يوم اثنين. سنقترح كتاب أو رواية مسك أحمر للأديبة السورية نجد حوراني، وتعتبر مقاربة أدبية لمستقبل سوريا وإعادة الأعمار عام 2051 كما كتبت شام السبسيبي. كذلك رواية مسك أحمر هي من بين الروايات الصادرة هذه السنة، تعتبر رواية صادرة حديثا. مسك أحمر تنقل الرواية بذكاء بين ثلاثة، أو تتنقل الرواية بذكاء بين ثلاثة خطوط زمنية تمتد بين دمشق وباريس. المستقبل عام 2051، تبدأ الأحداث في مدينة درية المدمرة وهي تحاول إعادة هندسة ملامحها وبناء نفسها من جديد. الماضي والمنفى، يستعرض النص ذكريات الثورة السورية عام 11 و2000 وأيام الحرب تليها سنوات اللجوء القاسية. نجد الحوراني استدعت التاريخ وربطت بين الحاضر المشوه وحضارة أوغريتا العريقة ولغتها الأولى لترمز إلى فكرة الانبعاث المتكرر للوطن من تحت الرماد. كذلك تغوص الرواية في العواقب النفسية للسجن وتأثيره على الهوية والذاكرة الجماعية. صيغة الرواية بلغة شعرية مكثفة ذات أبداعات تأملية وفلسفية، حيث يتشابك فيها مفهوم المسك الأحمر كرمز للتشافي المنبعث من ألم التضحيات. تقع الرواية في 192 صفحة.

وكتب المثنى الشيخ عطية في القدس العربي حول هذه الرواية يقول: كما صانعت عطور محترفة تجمع المسك الأسود من على ظهر الصخور التي عطرها الغزال بغدته، والأحمر من دم الغزال اللي دون قتل، تجمع الحوران في مسكها الأحمر الأرواح التي مرت وتشبكت مع المكانة من خلايا المكانة، ومنذ البداية حتى اللانهاية، إذ تضع الحوران لروايتها نهاية مفتوحة، يجري التداخل بين الطبيعة المعبر عنه بموضوعات التشافي من الصدمات في أقصى تجلياتها والفنية المتداخلة، كما لو كانت سمة لخصوصية الرواية في تدفقها بشاعرية مضافة من دون إقحام، إذ تعالج مشاعر الحب والعيش في ظل الحياة الطبيعية الهانئة، كما في ظل الخوف وهول ارتكابات الجرائم ضد الإنسانية. وكما لو كانت سمة كذلك لخصوصية الرواية في تعبيرها عن الحدث وتغيير مجرى جريانه من الوصف الخارجي إلى جريانه داخل الشخصية، متفائلا مع ردود أفعالها بالذكريات التي لا نحملها فحسب، وإنما نحن مصنوعون منها، ننثرها وتنسج نبرة أصواتنا وتخط منطق كلماتنا، تنساب خطوطها لتتجمع في هيئة إنسان، في هيئة أنا، الأمر الذي يمنح هذه الرواية عمقها وتميزها وأهميتها بين الروايات التي تبحر في أمواج معالجة الصدمات. ويتجلى التداخل في هذا بجميع خلايا الرواية، بدءا من أبسطها الظاهر في أفعال الإنسان بالطبخ وطبيعة العيش والأفكار، حيث تبدو المائدة كأنها خريطة وطن صغير، وصحن الباطرش بصنبوره المقرمش يقف مزهوا كعلم مرفوع كأمثلة عن غنى التداخل فحسب، مرورا بمنح صورة مثالية للمكان في المستقبل، حيث تبدأ الرواية عام 2051 في قصدية تتناسب مع أعمار أبطال الرواية، وحيث يمر الحب متداخلا بمدينة دمشق بالحبيب المنتظر الذي يتقدم ببساطة جريحة، تلك البساطة التي لا تحتاج إلى استعراض لتربك العلم. هل استدعته دمشق من أجلي؟ أم أن المدينة حين تضيق بنا تعيد ترتيب أقدارنا على هواها؟ وانتهاء لا ينتهي بتدخلات دمشق كمكان لهول المجازر، ومكان للتشافي منها، ومكان لصنع المستقبل مع أهلها، وتدخلات فن الرواية من مثل تدخلات موضوعاتها في البنية العميقة بالثقافة الإنسانية من خلال أقوال المؤثرين فيها. مع المسك الذي يتكون عنوانا يضم تحت أجنحته موضوعات الرواية وفنونها، ويضع ثيمة تلحم جسدها في تشكلاته وتقود القارئ في تفاعلاته معها، تشكل نجد الحوراني روايتها في بنية ممسوحة بزيت التداخل المتناغم مع الثقافة الإنسانية وقيمها، وذلك في 8 فصول تمتد زمنيا من بدء الثورة السورية عام 2011 إلى العالم الافتراضي 51 و2000 الذي تعود فيه الفتاة ألما بعد تخرجها من باريس إلى دارية الجديدة في دمشق، زائرة قيد الالتحاق بعائلتها كما ترغب لها أمها، بطلة الرواية الأولى التي تهدي الحوراني قرينتها في الواقع روايتها بوصية منها لها أن ترويها. ويعيش القارئ متعة فنية تتداخل موضوعات الرواية مع إريك ماريا ريماك في جملته: الحرب لا تصنع أبطالا بل تصنع ناجين، ومع ليو تولستوي بجملته: الحرب والفخر يقتلان الحب لكن الحب الحقيقي ينجو حتى من رصاص البندق، ومع مارسيل بروست بجملته: الحنين
هو الوقت الذي يعود إلينا من الماضي، لا لنعيشه من جديد بل لنعرف أننا كنا موجودين. ومع فيكتور هوغو بجملته: حتى في أحلك اللحظات الأمل هو الشعلة التي لا تنطفئ، تصنع من المستحيل بداية جديدة. ومع نيلسون مانديلا بجملته: يمكن للسجن أن يحبس جسدي، لكن لا أحد يستطيع أن يسجن أفكاري أو أمنيتي بالحرية. ومع غابرييل غارسيا ماركيز بجملته: الحب الحقيقي لا يعرف الحدود ولا يقاس بالزمان والمكان، بل بالقدرة على البقاء رغم كل شيء. ومع تشارلز ديكنز بجملته: الأم تصنع القلوب قبل أن تصنع العالم. وعندما تغرس الحب فينا نعرف أن لا شيء أكبر من دفئها. ثم مع بورخيس بجملته: النسيان ليس فقدانا للذاكرة فحسب، بل هو طريقة أخرى ليعيد الزمن ترتيبنا من جديد. هكذا كتب المثنى الشيخ عطية عن مسك أحمر لنجد الحورانية.

وفي ختام الحديث عن مسكي، هذه الرواية تجدر الإشارة فعلا كما كتب المثنى إلى فرادتها في معالجة مآسي الثورة السورية وإلى مكانتها المميزة كنسخة خاصة بين الروايات التي عالجت بالمجاز موضوعاتها بالتشابك مع دم الغزال الضوع بالمسكة. واقتباساً من الرواية كتبت شام السبسبي تحت النافذة في الطابق 28، تنبسط دريا الجديدة، دريا لا تشبه تلك التي عرفناها في الصور القديمة، أبراج زجاجية متقابلة، حدائق معلقة، مسارات هوائية تمر فيها مركبات صامتة، وأشجار مزروعة وفق هندسة تراعى اتجاه الريح، لا أثر لندبة هنا أو هكذا يبدو الأمر من هذا العلو، كل شيء معاد ترتيبه بعناية، حتى السماء تبدو أقرب كأنها جزء من المشروع.

وتقودنا الحوران مجددا إلى نقطة الاستشراف المستقبلي، حيث تلتقي ألمى الشابة بزيد الأستاذ الجامعي القادم من فرنسا لمؤتمر بدمشق. وفي طريق العودة لدريا يختار زيد طريقا يقودهما إلى موقع أوغريت الأثري، المكان ذاته الذي شهد قصة حب سلمى وأحمد. وهناك يطلب زيد يد ألمى للزواج لينفتح بينهما حوار فكري حول معنى الوطن بعد التحرير. ففي هذا الحوار تختزل الرواية رؤيتها، فالوطن بحسب زيد يشبه علاقة حب نضجت وتجاوزت عواصفها. فبعد الانفعالات الحادة التي تعقب التحرير، حان وقت الحب العاقل المبني على المودة والرحمة. ومن هنا يبرز حلمه بتأسيس كلية للغات الجميلة، أو للغات تحمل اسم أوغريت، في إشارة إلى أن نهضة البلاد الحقيقية تقوم على المعرفة والثقافة واستعادة الجذور لا على السياسة وحدها. وتخلص الرواية إلى فكرة مركزية، مفادها أن إعادة أعمار الأوطان المهدمة لا تبدأ من هندسة الأبنية بل من ترميم الإنسان نفسه. فالحب واللغة والذاكرة هي العناصر الجوهرية التي تمنح الأفراد القدرة على الانبعاث. ولذلك تحضر أوغريت كرمز لحضارة نهضت بعد السقوط، وتحضر دريا المستقبل كصورة رمزية لسوريا التي لا تكتفي بإزالة الخراب المادي بل تسعى بيقين لإعادة ترميم وجدان الإنسان الذي عاشها. لقاؤنا يتواصل مع الأنغام.

يا بوتاجية الشبيكة، كان هذا فهد بلين 37 دقيقة على صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية. اليوم باش نقدموا فكرة نقترحوا كل مرة عليكم شاطئ من الشواطئ التونسية، خاصة الشواطئ اللي ربما مش برشا معروفة. اليوم باش نتعرفوا على ولا نقترحوا عليكم شاطئ الزويرة المعتمدية نفزة تابعة لولاية باجة، وهي المنفذ الوحيد لولاية باجة على البحر. شاطئ يبعد 12 كيلومتر من نفزة، ويمثل كيف ما قلنا منفذ ولاية باجة الوحيد على البحر الأبيض المتوسط، ويمتد على مسافة 26 كيلومتر، وهو قريب من سد سيدي البراق. سد سيدي البراق اللي يصب مباشرة في هذا البحر، يتميز بنظافة المياه متاعه وصفاها ومياهها، وكذلك محيطه الزاخر بأشجار الصنوبر والغابات.

يتميز كذلك بجمال الطريق اللي يوصل الشاطئ الزوارع، خاصة من نفزة وإلا من وشتاتة. النفزة الوصول ليه يتم عن طريق الطريق الجهوية 52 الرابطة بين مدينة باجة ومعتمدية نفزة. كذلك المسافة المقدرة ب 11 كيلومتر تقريبا، واللي تقع وسط غابة كثيفة، هي تقريبا كل الطريق المؤدي ليه يتم وسط غابة كثيفة وجميلة تضاهي. هناك حتى شكون يشبهها بالغابات الموجودة في أمريكا الجنوبية.

المنطقة بين في المنطقة الرابطة بين سد سيدي البراق والبحر، فما المكان هذاك كذلك أصبح مكان معناها للاستقطاب السياحي للتخييم، وربما كذلك يمشي شط الزويرة باش يتعرف على سد سيدي البراق اللي هو ثاني أكبر سد في تونس من حيث السعة التخزينية. السد اللي تم بناؤه عام 2000 ويتميز بمياه وبملوحة منخفضة جدا تقارب 0.5 جرام في المليلتر في من الملح في اللتر الواحد، ويمثل كذلك مصدر حيوي لتزويد ولاية تونس الكبرى والوطن القبلي بمياه الشرب. كيف ما قلنا عنده التقاء فريد جدا مع شاطئ الزوارع وسمي بحلق الواد. المنطقة هذية فيها أماكن للتخييم للتجذيف كذلك يعني خاصة للعائلات للاكتشاف هذا المكان كيف ما قلنا اللي موجود داخل الغابة. لقانا يتواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية مع الأنغام.

بحب هيك انهذا عدنان الشواشي نغم تختزل العشرة والوفاء دون شك. صباح الورد والياسمين مستمعينا مستمعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. باش نذكروا بي البلاغ اللي أصدرته وزارة الصحة لتوخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، ولو أنه اليوم فما انخفاض طفيف، وذلك في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر، من أهمها شرب الماء بانتظام وبكميات كافية حتى في غياب الشعور بالعطش، إلى جانب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين الساعة 11 صباحا والرابعة بعد الزوال، والحرص على البقاء في أماكن مظلة. كما أوصت الوزارة بارتداء ملابس خفيفة وقطنية واستعمال القبعات والمظلات للوقاية من أشعة الشمس، إضافة إلى تهوئة المنازل خلال الفترة الصباحية والمسائية وإغلاق النوافذ والستائر خلال ساعات ذروة الحرارة. وشددت الوزارة على ضرورة توفير عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة أمام تأثيرات الحرارة وخاصة الأطفال وكبار السن، ودعت إلى تقديم الماء للأطفال بصفة منتظمة وتجنب تعريضهم للأنشطة البدنية المجهدة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، مع مراقبة ظهور أي علامات غير طبيعية مثل الدوخة أو الصداع أو التعب الشديد أو ارتفاع درجات الحرارة. كما أوصت بمتابعة كبار السن بصفة دورية والتأكد من حصولهم على كميات كافية من السوائل والانتباه إلى أي أعراض تستوجب نقلهم إلى أقرب مؤسسة صحية. وشددت كذلك الوزارة على ضرورة الانتباه إلى علامات الإجهاد الحراري اللي تشمل الصداع المستمر والدوخة والتعب والإرهاق الشديد وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى الغثيان أو حالات الإغماء. وأكدت أنه عند ظهور هذه الأعراض يتعين التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. كذلك حذرت من ترك الأطفال أو كبار السن أو أي شخص داخل سيارة متوقفة ومغلقة حتى لفترة قصيرة، مؤكدة أن درجات الحرارة داخل المركبات ترتفع بسرعة وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة جدا. وبخصوص التوجه إلى الشواطئ، دعت الوزارة إلى السباحة فقط في الأماكن المراقبة وتجنب التعرض الطويل للشمس مع استعمال الواقي الشمسي وشرب الماء بانتظام، فضلا عن ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم قرب المياه. إن شاء الله بالسلامة للجميع، وكذلك يومكم موفق. 7:44 دقيقة اللقاء يتواصل مع الأنغام.

0: كانت هذه لينا عزار لقناة وصل على موجة إذاعة تونس الثقافية مع ضيفتنا السيدة أمينة غرياني، طبعا للحديث عن موضوع قد يهم الجميع، هو صناعة السيارات وصناعة الطيران. إذن السيدة أمينة غرياني شاشية هي المكلفة بالأعلام والتكوين بالمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية. صباح النور سيدة أمينة.
1: صباح الخير مدام.
0: شكرا لك.
1: يعيشك، شكرا على الاستضافة.
0: يعيشك. إذن الدورة الخامسة للقاءات القطاعية للمركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية، كذلك الدورة الثانية المخصصة لقطاع مكونات وصناعة السيارات وصناعة الطيران. أعطينا فكرة على الإطار اللي تنعقد فيه هذه اللقاءات الخامسة أو في دورتها الخامسة.
1: باهي. دونك انا من الاول حبيت ناكد اللي المركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه سيتين يواصل ديما معناها في لعب دور كمركز مرجعي وبيت خبره وطني في مرافقه المؤسسات الصناعيه التونسيه. هذه من اهم
0: اللي في مجال صناعه السيارات والطائرات. هذا هو.
1: لا في كل شيء. جميع المجال. في المجال نخدمه في المجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية. هي الدورة هذه تهم الدورة متاع الرونكونتر سيكتوريال اللي هما اللقاءات الصناعية تهم قطاع مكونات السيارات والطائرات.
0: أعطينا أهمية على هذا القطاع سيدة أمينة إذا كان ممكن، طبعا يعني أهميته بالنسبة لتونس وحتى بالنسبة لكم أنتم كمركز.
1: هو مهم جدا بيان سور القطاع بالنسبه لتونس كدوله معناها يلزمها تكون معناها
0: مهتمه ربما بهذا
1: مع العالم وما تعرف هذه اهم القطاعات في الميكانيك والالكترونيك والالكتريك هما الايرونوتيك اي لوتوموبيل.
0: معناها فهمت.
1: احنا في تونس بالكفاءات اللي عنا بالمؤسسات اللي فما نحبوا نفرضوا ونحبوا نطوروا في هذا القطاع متاع مكونات الطائرات
0: والسيارات.
1: دونك احنا شنو الكونسيبت متاع الدورة الخامسة هذه اللقاءات القطاعية كل مرة احنا نعملوها مخصصة لقطاع. دونك شنو معناه؟ خدمنا الدورة الأولى اللي هي مخصصة للقطاع الكهرباء والإلكترونيك. الدورة الثانية خدمناها متاع مكونات السيارات والطائرات، دورة الميكانيك ميتالورجيك، وكل عام نعاودوا. معناه احنا توا أبود يوناني دمي، معناه عام ونص، خدمنا خمسة دورات.
0: اي
1: اللي هو لو كونسيبت هذا باش نقربوا احنا من المؤسسات هذيك متاع كل نتاع كل قطاع. معناها فهمت. نحبوا نسمعوا لي زانديستريال، نحبوا نسمعوا متطلباتهم، نحبوا نسمعوا وين فما وين نجموا احنا نزيدوا نعملوا لهم لابوي.
0: وين تنجم يصير دعم للمؤسسات هذيا؟
1: ويظهر
0: لي باش سيتم التركيز على التحديات المرتبطة بالانتقال الطاقي والبيئي، وهذه نقطة مهمة جدا لأنه نحن اليوم نعيش في هذا الانتقال اللي هو الطاقة والبيئة.
1: بيان سور، وخاصة المؤسسات المصدرة نحو السوق الأوروبية. دونك لازم معناها تواجه تحديات جديدة وكبيرة في المجال هذايا. اخترنا التيم نتاع الدورة الخامسة احنا لو سيتيم فوتر بارتنير استراتيجيك بور ريوسير لا ترانزيسيون انرجيتيك ايكولوجيك.
0: المركز هو شريككم نقولوا الفعلي لدعمكم في الانتقال الطاقي والبيئي.
1: هذيك دونك خاطر توا ماك تعرف توا ولاو اوروبا والعالم الكل معناها ياكد ولازم باش تدخل في التحديات نتاع القطاع هذايا فما معايير دوليه لازم يكون الشركه تكون متبع فيها. معناها فهمت. احنا نحبوا نهزوا شركات في التمشي هذايا، نحبوا نعاونوهم هذايا ونحبوا ندعموا زاده ونفالوريز البارتناريا بوبليك بريفي معناها.
0: نعم هذا طيب كيف سيتم يعني يكون تدخل المركز في هذا المجال قطاع السيارات والطائرات بالضبط؟ كيفاش باش يكون؟
1: اي هو باش تصير
0: لقاءات
1: باش تصير ورشة، هي ورشة فيها طاولات دو ريفليكسيون معناها طاولات
0: تفكير. اي تفكير. اي
1: اكزاكتومون. دونك كل كل كل طاوله عندها تيم نتاعها معناها كل طاوله عندها تيم نتاعها ومن بعد يصير لا روتاسيون معناها كل شركه يلزمها تشارك في جميع الطاولات هذوك فهمت. دونك من اهم من لي تيم تاع الطاولات هي على الافيكاسيتي انرجيتيك وديكربوناسيون اندستريال ونخدموا زاد
0: طاوله النجاعه الطاقيه والبي
1: برودكسيون بروبر اي ايكو كونسيبسيون
0: الانتاج النظيف المراعي ربما للبيئه اي
1: بيلان كربون اي امبرانت كربون زاد
0: بي.
1: دونك هذو ما اهم لي تيم اللي باش يصيروا المحاور
0: اللي باش يصير
1: في اللقاء هذايا. دونك نوصلوا معناها الهدف النهائي
0: هذا هو الهدف. شنو باش يصير بعد هذه اللقاءات في النهايه؟
1: في النهايه باش نعملوا برين ستورمينغ معناها تفكير مع
0: تفكير
1: بعضنا نخرجوا به بحلول تكون معناها نجموا نواصلوا فيها بيان سور. دونك هذه اهم
0: الاهداف
1: فوالا.
0: باهي وقتاش باش يصير هذايا؟ ذكرنا في التاريخ من غير ذكر اسم النزل اكيد.
1: لا ماهوش نزل.
0: مش نزل باهي.
1: لا ماهوش
0: نزل. وين باش يصير؟
1: هو سي ان تكنوبول بول في انوفيشن سيتي في سوسه.
0: في سوسه
1: يوم 15 جويليا. يوم 15 جويليا
0: نهار الاربعاء.
1: نهار الاربعاء ان شاء الله. هاي نهار الاربعاء. دونك مرحبا باللي زاندستريال الكل
0: في الصناعيين. ما هي مفتوحه للجميع؟ هل فما يكون تسجيل مسبق والا لا؟
1: هو تسجيل مسبق توا كان تشوفوا انتم في الافيش اللي بعثتي لك فما لو كيو ار كود.
0: اي
1: ينجموا يسكانيو الكيو ار كود ومرحبا بهم. احنا حاطين ان ديلي مي من اليوم نجمو نواصلوا معناها نزيدوا في الديلي هذا ومرحبا بهم الناس الكل. المهم معناها يسجلوا مرحبا بهم.
0: فقط نذكروا انه قطاع صناعه خاصه مكونات السيارات والطائرات في تونس يعتبر من ابرز ركائز الاقتصاد الوطني والاسرعها نموا ويستقطبوا القطاعات كبرى الشركات العالميه. يساهم كذلك في توفير بشكل فعال عشرات الالاف من فرص العمل حيث تمثل تونس منصه تصنيع استراتيجية رئيسية للسوق الأوروبية. معنى هذا يؤكد مكانة هذا هذا هذا النوع من الصناعات دون شك.
1: نعم هذاك يؤكد من الصناعات والموضوع كيف على الانتقال
0: الطاقي والبيئي.
1: الطاقي والبيئي كيف راهو معناه مواكبة شنو فما توا في السوق الاوروبيه باش من بعد ما نلقاوش دي ديفيكولتي دامبورتاسيون
0: والا صعوبات تصدير والا هذا بالنسبه للدوره الخامسه. قلنا هي الدوره الخامسه للقاءات القطاعيه للمركز وكذلك الدوره الثانيه المخصصه لقطاع مكونات صناعه السيارات وصناعه الطيران. بالنسبة للموضوع خاصة في إطار هذه اللقاءات هل يصير

0: معناها نجموا نخدموا حتى بشريكه بشريكه، شنو هو اللي هذاك هو الهدف نتاعنا احنا، فهمت؟ كل دوره عندها الريستيتيوشن نتاعها، وكل سامحني كل طاوله التفكير عندها الريستيتيوشن نتاعها، معناها فهمت؟
1: نذكر أنه المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية هو مؤسسة عمومية تونسية تحت أشراف وزارة الصناعة، ويهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشكل مباشر. فقط كيف فيما يتمثل هذا الدعم لهذه الشركات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بشكل عام؟
0: احنا دعم
1: دعم ولا ليه هو فما التطوير، فما التكوين، فما التحول الصناعي المستدام، هذوما تقريبا ابرز الاشياء اللي يشتغل عليها المركز هكا ولا
0: بيان سور هو اهم هذيك. نحن عندنا 18 لابوراتوار
1: في مخبر
0: مخبر دونك منهم 13 يسون اكريديتي على ذمة بيان سور الصناعيين الكل. في الفيسيتيم معناها في عدة مجالات، عندنا المجال الاكسبرتيز ايفالواسيون، عندنا الفورماسيون، عندنا هذه الترانسيسيون ايكولوجيك انرجيتيك، فما الميكانيك، فما الالكترونيك، وفما الالكتريك على ذمة الصناعيين الكل. ومعناها المركز هو من اهم المهام نتاعو هي لابوي للاندستريال، معناها اي حاجه ما يلقاهاش ما ينجمش يلقى لها حل، نجمو نسمعوه، نجمو نطوروا احنا بيدنا في الخدمات نتاعنا ونعاونوهم معناها.
1: جيد جدا. اذا في انتظار انه تصير هاللقاءات هذيا، اللقاءات الخامسه او الدوره الخامسه، اللقاءات القطاعيه للمركز مع الدوره الثانيه المخصصه لقطاع مكونات صناعه السيارات وصناعه الطيران. كيف ما قلنا هو يكتسي أهمية كبرى هذا القطاع بالنسبة لتونس، تقريبا يعني حسب آخر الإحصائيات يبلغ حجم الاستثمار ليضم نحو 300 شركة مؤسسة ناشطة، منها 85 شركة تعمل في مجال الابتكار التكنولوجي المتقدم، ويوفر قرابة 120 ألف موطن شغل. هذه حسب الأرقام، أكيد يعني هناك أرقام قد تكون أكثر دقة إذا كانت رسمية. سيدة أمينة غرياني، شكرا لك على هذه المداخلة وعلى التفاعل معك. احنا باش نرجع مرة أخرى، يذول باش نحكوا على الصالون اللي باش يصير في نوفمبر.
0: اي باش نحكيوا على صالون الدولي للمعدات والخدمات والقطاع الغيار الصناعية اللي باش يصير من 17 إلى 20 نوفمبر في معرض الكرم إن شاء الله. معناها صالون
1: كبير يظهر لي مهم برشا،
0: الصناعيين والنسيج الصناعي الكل معناها، فهمت؟
1: نعم،
0: دونك هذاك تو نحكيو عليه
1: ان شاء الله في وقت
0: سايد ايفانت كثير مهمين زاد
1: ان شاء الله. شكرا لك سيده امينه غرايري الشيشيه، المسؤوله على الاتصال والتكوين بهذا المركز، هو المركز التقني للصناعات الميكانيكيه والكهربائيه. شكرا لك.
0: شكرا
1: لك والى اللقاء.
2: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
3: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني.

0: الحالي يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: 18 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية لقناة تواصل مع الأنغام، وطبعا متابعة للتظاهرات الثقافية. باش نمشيو للجرب مع سيد رؤوف بنت منصورة، مدير المهرجان مهرجان الثقافي والسياحي والرياضي بالسرندي، أيام 16 و 17 و 18 من جويلية. صباح النور سي رؤوف.
1: اهلا وسهلا، صباح النور والسرور والورد المنثور ليك ولكافة مستمعي تونس الثقافية.
0: شكرا ليك. نشموا في ريحة البحر نتاع جربة، كيفاش الأجواء؟
1: أكيد هو لمحالة سخون شوية اليوم، ولكن أكيد ديما الجزيرة هذه اللي هي تقريبا متصدرة على عرش المتوسط متنجم تكون ديما مزيانة وباردة، وحتى كانت سخن طقس شوية راهو العشية ديما تنفسوا أكيد باش تولي فيها جو آخر في الصيفية.
0: قبل ما نمشيو للمهرجان أعطينا فكرة على المنطقة السرندي والسرندي.
1: السرندي السرندي هذه منطقة من مناطق الداخلية في جربة، ترابيا معتمدية وتزبيب من عمادة وتزبيب من معتمدية جربة الجيم، اللي هي تقريبا تجي في وسط الجزيرة، مش بعيدة برشا على مركز الماء اللي هو يعتبر المركز جربة وسط جربة، مش بعيدة برشا على الجيم على البطاح، معناها في حدود تقريبا 9 كيلومتر. وبالتالي هي علاش حبينا يكون المهرجان هذايا هو
0: ثقافي وسياحي ورياضي،
1: ورياضي في إطار نشر زادة ثقافة اللامركزية. وهذا هنا حبيت نشكر الناس الكل اللي بالحق تشجع وتعاون باش يكون تم أنشطة ثقافية في المناطق الداخلية اللي هي تفتقر اللي ممكن مؤسسات الدولة اللي تعنى بالشباب والطفولة، ما فيهاش دار شباب ما فيهاش دار ثقافة، ولكن فيها شباب طموح يحب يخدم يحب يأسس لي بعض الآيات الترشيدية وإلا المهرجانات اللي من شأنها تكون متنفس للعائلات ومتنفس هذا للشباب باش يفرغ طاقته ويوري شنو ينجم يعمل الشباب في المناطق الداخلية.
0: بالفعل هذا مهم جدا الحديث عن اللامركزية خاصة في فصل الصيف، لأنه عادة الأضواء تسلط على بين ظفرين المهرجانات الكبرى أو التظاهرات الكبرى، لكن نعرف أنه هناك مجهود يقام داخل المهرجانات المحلية، وخاصة إذا كان مهرجان يجمع جوانب مختلفة، يعني يحاول يستغل أو يثمن الموروث السياحي والثقافي وكذلك الرياضي لأحدى المناطق، وهذا ربما اللي يشتغل عليه المهرجان الثقافي والسياحي والرياضي. كيف الجمع بين هذه المجالات الثلاثة، الرياضة والثقافة والسياحة؟ أو هي حلقة ربما متكاملة؟
1: بالطبيعة هي حلقة متكاملة، كي نقولوا جربة نقولوا سياحة، خاصة في الموسم الصيفي ومع عودة أبنائنا بالمهجر أكيد أنا فما برشا حركية، والبلاصة اللي تمشي لها أكيد باش تكون مختلفة على غيرها. راه في جربة راه ما تقوليش راي نمشي للبلاصة الفلانية راي نشوف جربة، لا كل بلاصة وطبعها وكل بلاصة وميزتها. اليوم تمشي للسرندي باش تكتشف الجنينات وتكتشف ضيعات الكروم وتمشي تشوف حاجات جديدة، تمشي غدوة من عرش نهاية الأغير باش تكتشف البحر وتكتشف حاجات أخرى. الحشيان بطبيعتها كل منطقة وخصوصيتها، وبالتالي في جربة نجم تكون تتحوس وتكتشف الدور. هذا الجانب السياحي اللي حبينا نخدم عليه، حضرنا له بعض الفقرات. الجانب الرياضي نعرفه جربة فيها عديد الاختصاصات إلى جانب الكرة والجمعية تاع الكرة، فيها الرياضات الفردية، ونعرف جربة خاصة المدة الأخرانية انتشرت فيها فرق الكرة الحديدية في اللي ترجع بنظر رابطة الجنوب الشرقي للكرة الحديدية، وبالتالي مش تكون فما مسابقات في الكرة الحديدية، إلى جانب الدورات الرياضية الليلية في كرة القدم اللي قاعدة توا تمشي كيف كيف. زاد هذا بالنسبة للجانب الرياضي، معاهم هم عملنا روندوني، معناها خطوات اكتشف البلاصة باش نحبوا نعملوا دورة في وسط السرندي، خاصة للناس اللي باش جينا من برا يشوفوا شنو من الجنينات، كيفاش كانت الفلاحة قبل وإلى الجربة، كيفاش كانوا عايشين بالقرطلة على العنب والقرطلة على الكرموس، ويمشوا للجنينات الصباح باش يلقطوا، ومن بعدها هي باش نزوروا ضيعة لأحد شباب المنطقة اللي هو أخونا ماهر بن يونس، هذا المستثمر اللي تم تكريمه خلال أيام الاستثمار الأخرانية، وخاصة في بعث مشروع خاص به من إنتاج الأجبان وتربية الأغنام، وبالتالي حبينا نثمنوا المجهود هذا ونعرفوا به من خلال الزيارة متاعنا لهذه الضيعة. هذا ممكن الجانب الرياضي. الجانب الثقافي ركزنا برشا على التثمين الموروث المادي واللامادي لجزيرة جربة وخاصة لمنطقتنا احنا تبدينا بمنطقة سرندي ومن بعد باش يكونوا معنا عديد المناطق الداخلية على غرار بني معقل والمحبوبيين والحزم والجيم تقريبا والخنانسة اللي باش يكونوا معنا.
0: كيفاش باش يكونوا؟ كيفاش باش يحضروا؟
1: ها باش نقول لك انا من خلال مسابقه. اولا في طهي الكسكسي احنا اللي نسموه كسكسي دهان، ثم شكون يسميه كسكسي مسفوق.
0: شنو خصوصيته؟ شنو يختلف ربما؟
1: هذا خصوصيته مميزاته انه البساطه الساعه البساطه واللذه. هو بسيط في المحتوى نتاعه، تعرف المراه قبل الجربيه اللي لا هي بالفلاحه ولا هي بالزيتون وتجم تكون معناها في وقته وجيز ويغسرها الوقت، معناها تمشي اسهل حاجه الفطور تعمل الكسكسي مسفوف حتى بالزيت ليدام، يقولك حتى بالزيت ليدام اللي هو زيت المسلي. ليه يحذر، ما يتكلفش، وفيه جو غير عادي طبيعي، ومعناها حاجه مزيانه برشا. واليوم بدت ممكن تتبدل وتتفقد شويه، هذاك علاش حابين نسمنوها حناية الاكله هذه ونرسخوها ونزيدوا نعرفوها للشباب اللي اليوم ممكن ما يعرفهاش ولا ما يعرف حتى كان يعرفها يشوفها، لكن ما يعرفش المحتوى تاعها وما يعرفهاش كيف تحضر. هذا كلاش احنا باش نخدموا على التسويق لكيفيه اعدادها، وخاصه المحتوى تاعها اللي يختلف من منطقه لمنطقه. ثم اللي يعمل بالزيت برك، ثم اللي يعمل بالكركوش اللي هو المسلي، ثم اللي يعمل كركوش وزف، وكل واحد كيفاش يعمل
0: كركوش. سامحني، اللي هو الكركوش؟
1: الكركوش اللي هو المسلي، الكركوش هو الطريف الجديد الصغير اللي يكون في الطاس تاع الدم. نتكلم فيه نعطيك في عبارات مستوحات معناها تقريبا من اللهجه تاعنا اليوميه الجربيه، عمدا لان نحبوا بالحق نقولوا برشا كلمات اللي ممكن نحبوا المواطن يسهل. اش معناتها؟ اش
0: معناتها كركوش؟
1: الطاس المسلي، اش معناتها زيت الدم؟ هذوما حبينا ان نوريهم اللي هما موجودين قلت لك في عاداتنا خاصه وموروثنا الغذائي معاهم. هما هذا باش يكون زاد تسمين لللبسه الجربيه وخاصه البلوزه الجربيه.
0: عاده معروفه البلوزه الجربيه، اي
1: ما فماش واحد ما يعرفش البلوزه الجربيه، وما فماش شكون ما معناها ما لبسش البلوزه الجربيه. لكن البلوزه الجربيه عندها طبع خاص. البلوزه الجربيه راهي ما تنجمش تدخل عليها التحويرات، وخاصه شفناها في الاونه الاخيره في العامين الاخرانيين، فما بعض الاخوات اللي ولات تتحط عليها الزينه وتزينها وتكستمها وتعمل لها طريزه وتعمل لا، البلوزه الجربيه ما تنجم تكون كان هاك القالب هذاك في شكله وفي لونه، باش يبقى ديما البلوزه الجربيه عندها طابعها الخاص. وذاك علاش احنا حبينا نستدعو الناس الكل نهار الجمعه العشيه باش يحضروا معنا في التظاهره هذه بالبلوزه الجربيه.
0: الناس الكل تلبس البلوزه الجربيه،
1: باش نحاولوا قدر الامكان.
0: هو حتى الزائر لجزيره جربه ممكن يحضر المهرجان، اكيد هو بيدو باش يتشجع يلبس، لانه ما نصورش انسان يمشي زائر يمشي لجربه وما يشريش البلوزه الجربيه هكا.
1: اكيد باش يكون بالبلوزه الجربيه، هذا بالنسبه للرجال. وبالنسبه للانسان نعرفوا زاد عندنا هيك الطبيعيه الخاصه بتاعنا اللي موجوده ممكن في كيتشتين ما فيش الصوره تاع المراه الطبيعيه عند المراه، ولا المنشفه ولا الرداء ولا الحرم، كل واحد كيش يسميه. احنا زاد كيف باش نحاولوا ان نرسخوا الموروث هذايا، وخاصة على مستوى اللباس التقليدي متاعنا في جزيرة جربة. هذا على مستوى الثقافي، إلى جانب بعض الورشات التنشيطية والألعاب الثقافية للأطفال. خاصة تعرفي اليوم برشا مواطنين بالخارج يرجعوا، وبرشا معاهم الصغيرات اللي ممكن معناها خاصة نحكيوا على أبنائنا في المهجر، باش نحاولوا أن نعلموهم بعض الحاجات الخاصة باللغة العربية من رسم وخط عربي وحاجات كما هيك، باش نسوقوا للغة العربية. والورشات هذه باش تكون كما قلت لك موجهة خاصة باش تركزوا على أبناء مواطنينا بالخارج. هذا على مستوى الثقافي. كيف زاد ما نسيناش اللي هو البرنامج هذايا ينظموا فوج الكشافة التونسية بالسرندي، وبالتالي الكشافة باش يكون عندها نصيب من السهرة في سهرة السبت، باش تكون سهرة سمر كشفي بامتياز، لأنه بالحق خلينا نشوفوا الناس يعيشوا معنا الكشافة عن قرب ويشوفوا الأجواء الكشفية من خلال سهرة سمر كشفي إن شاء الله. باش يكونوا فيها تقريبا أفواج الجزيرة ممثلة ومستدعية باش تحضر، وكذلك ممكن نعرفوا حتى في الصيف أو المخيمات الصيفية باش يكون عندنا ممكن بعض الأفواج اللي مخيمة في جزيرة جربة واللي هي من خارج الجزيرة باش نوجه لهم الدعوة ويكونوا حاضرين معنا في في سارة سمر الكشفي هذا، إلى أن يأتي يوم الختام اللي هو يوم الأحد، هو يوم التتويج والتكريم تقريبا كل الأطراف الداعمة والمشاركة وكل الناس اللي حضرت وشاركت، هذوما كلهم يمشيوا بالتوازي مع معرض الحرف والصناعات التقليدية اللي باش يبدأ من نهار الخميس ويتواصل حتى نهار الأحد. فيه تقريبا وصلنا إلى حد الآن حوالي 30 مشارك ومشاركة من داخل الجزيرة ومن خارج الجزيرة، فما شكون اللي جاي من الحرفيين حتى من صفاقس ومن سوسة، وبالتالي إن شاء الله حبينا يكون معرض مميز للحرفيين والحرفيات من خلال الدورة السادسة للمهرجان الثقافي والرياضي والسياحي بسرندي، وهيك نكونوا جملنا تقريبا بين ثلاثة مجالات باش يكونوا
0: ما شاء الله الحقيقة متنوع المهرجان. فقط بكري في البداية تحدثت قلت القرطلة وكيفاش كانوا كيفاش يلموا الكروم وغيره، القرطلة هذه ما زلت موجودة ولا لا؟ معناها
1: للأسف هو حتى الضيعات هذه تاع العنب وتاع الكرموس نقصت شوية اللي قلت الخدمة، خاطر كانت الجدود تخدم وكانت الحركة بركة كما يقولوا، اليوم بدأت تبعد شوية العباد على الكروم وتختص تقريبا خليني نقول ممكن تلقى في في في في في في, في الحوش، معناها في المنزل تاعه ولا قدام الحوش كرمة ولا كرمتين تاع الفال، ولكن الجنينات الكبار كلها بعدت وممكن فما حتى اللي ولت كلها زيتون، وبالتالي ممكن نقصد شوية. القرطلة هي هيك القفة السلة هذيك
0: البسعف يظهر لي ليه؟
1: من الخيزوران
0: اي
1: زوران من القصبة ولا من الخيزوران يلموا فيها الكرموس والعنب قبل الجربي بعد صلاة الصبح مباشرة، دبلاش يبهر معناها دبلاش تبدأ تضوى الدنيا، يمشي بك برشا للجنان باش يلقتك العنب والكرموس ويجيبها، وكانت البركة بالحق بركة، معناها وقت اللي يتعدى ما ينجمش يتعدى وهو ساكت، ولو يتعدى هو يده مسكرة، لا اللي يجاها يتفضل زوز كون على رحمة من خلة، العباد الكل تاكل، معناها ما الخير موجود والبركة موجودة
0: سيتم أحياء العادة هذية معناها تراثية. خلينا
1: نقول حنايت مع بعض الفلاحة اللي ربي يكرمهم ومعطاهم مازال عندهم شوية باش نحاولوا نتعدوا من الجنانات هذوما ونجربوا الحكاية هذه باش نعيشوها العملية، لأنه بالحق راهي كانت فيها طابع مزيان برشا وفيها أكثر من رسالات، هي أول رسالة هي العطاء، العطاء صحيح. ثم العطاء من غير حساب، راهي شوفي ما يحسبش مع رزق ربي، يقول لك اللي هذاك من عند ربي وماشي ربي، معناه يقول يرحم من خلى وديما عندهم القولة تاعهم غرسوا فأكلنا ونغرسوا فيأكلون،
0: معناها أو حتى معناها لو كان الإنسان يلاحظ أنه وقت اللي أنت تمد حاجة ولا تعطي حق ساعات ربي يجيب معناها يعوضها لك مضاعفة، ساعات حتى الشجرة موجودة، إنسان عنده شجرة متاع غليل موجودة في دار وكل ما ينحي منها يرى أنها مش قاعدة تنقص برشا، معناها ممكن حاجات ما تتفسرش معناها هذه
1: قلت لك كلمه زاد كان بركه، وبالحق كانت العباد وكانت النيه الى التو هم مازال
0: فما اي ممكن اختلفت الطرق والمشاغل
1: نعم
0: اختلفت قد يكون الطرق والمشاغل معناها
1: بالضبط اختلفت الطرق والمشاغل، هذاك علاش ممكن نقصد شويه، قلت لك الجنانات معناها ما عادش فما برشا في الغابه كما نقولوا في الجنانات برا، وممكن اقتصر جربي اليوم على بعض الكروم اللي موجوده في المنزل تاعه، معناها في قدام الحوش تلقاهم في الجنينه تاعه هذاك هو، اما لكن الجنانات الكبار اللي كانت الصوره ممكن كان حطك في الصوره كي تهز راسك لفوق ما تشوفش التربه، معناها كلها خضراء الجنان كله اللوطة عنب والفوق كرم معناها اللي هو التين، ولوطة العنب بأنواعه معناها العنب الدالية والعنب العريشة وموجود الخير اليوم للأسف، معناها هو حتى مع قساوة الطقس ممكن وتغير المناخ ومع اليوم ولت العائلة الجربية فيها نسبة كبيرة من منظورها معناها يخدموا كالكسوار الرجل ولا المرأة، وبالتالي هذاك علاش نقصد شوية الغراسات هذه، وإلا ما عادش معناها لاقي حظها بالكيفية اللي كانت قبل.
0: بالفعل به يعني سرندي تحتضن النشاط الثقافي والسياحي والرياضي متنوع، يقوم على تثمين وإحياء التراث العادات والتقاليد هذه تقريبا بشكل عام. المهرجان الثقافي والسياحي والرياضي بالسرندي أيام 16 و17 و19 من جويليا، معك سيد رؤوف بن تمنسروت تمنسورت مدير المهرجان الثقافي والسياحي والرياضي بالسرندي. شكرا لك سي رؤوف، شكرا لك على الموجات الإيجابية،
1: شكرا.
0: على هذا المهرجان إن شاء الله أكيد يكون يكون ناجح على جميع المستويات. شكرا لك.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة.
0: شكرا لك. نسمع حاجة الجربة.

0: صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
1: صباح الخير
2: لقناة وصل على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد جربة نمشي للقلعة الكبرى، القلعة الكبرى اللي تحتضن فعاليات صيف وفنون، تنظمها دار الثقافة القلعة الكبرى بالتعاون مع الجمعية التونسية للتطوع فرع القلعة الكبرى. معنا السيد محمد الناصر عكروت. صباح النور.
3: نور وسرور.
2: شكرا
3: الناس الكل.
2: شكرا لك. نذكروا أنه هذا النشاط هو بالتعاون مع دار الثقافة القلعة الكبرى، وقبلها كذلك كان هو يختتم اليوم، صحيح ولا؟
3: إن شاء الله.
2: إن شاء الله
3: هو اختتام تاع الدورة هذه التظاهرة الجديدة اللي في دورتها الأولى.
2: أي أعطينا فكرة على التظاهرة، شنو كان الهدف منها وهذا التعاون مع دار الثقافة القلعة الكبرى بالنسبة لكم أنتم كجمعية؟
3: هو في الحقيقة ما هيش أول تعاون معنا مع دار الثقافة القلعة الكبرى، اللي هي ديما فاتحة أبوابها لكل الناس اللي تحب تخدم الثقافة، من جميع ما من جمعيات، من أشخاص، من أي حاجة تفيد الثقافة تكون هي فاتحة يديها للناس الكل. احنا جمعية توسيل للتطوع تعاملنا معها برشا مرات في عديد التظاهرات الثقافية. اليوم كانت فرصة باش تجمعنا تظاهرة مزيانة اسمها لمسمى صيف فنون، لمت برشا فنون من الفن التشكيلي، من الرسم، من الشعر، من الغناء، وكذلك برشا أنشطة ورشات للصغيرات باش يستمتعوا بالصيف نتاعهم، ويكون فما مزيج ما بين الترفيه وما بين الفن.
2: فما كذلك فنون تشكيلية، سينما، شعر، فما موسيقى.
3: بالطبيعة فما ورشات بتاع فن تشكيلي، فما ورشات بتاع جداريات، فما عملات نظافة، فما سينما للأطفال، فما عروض ترابية، ورشات تزويق على الخزف، يعني نعم. متنوع.
2: طيب البصمة الكبرى للجمعية التونسية للتطوع كان من خلال رسم جدارية، يعطينا فكرة على الجدارية هذية والهدف من من من رسمها، وكيف كيفاش تم معناها ربما التنفيذ هذه الجدارية وموضوعها بشكل عام؟
3: باش كل إنسان يأخذ حقه. الجداريات هذية مش كان الجمعية التطوع، ثم أساتذة مشرفين على جداريات قاموا بهم هما، وهنا الجدارية متاعنا اللي عملتها جمعية توصيل للتطوع واللي مازالت تتكمل فيها تو تكمل اليوم إن شاء الله. الورشة تاع الجداريات بدأت من نهار 9/10 واختتمها جمعية توصيل للتطوع. الجدارية عندهم يعني مسمى أو نمط بتاع الورود والزهور، احنا حبينا عملنا وردة بثلاثة أغصان وبثلاثة أوراق، كل ورقة ترمز العبد، الجمعيات، معناتها كيفاش تكاتف وتكاتف الجمعيات باش ينوروا تونس، وكلهم في خدمة المجتمع والوطن.
2: أيضا النظافة مهمة جدا بالنسبة خاصة لكم أنتم كجمعية للتطوع، وكان فما معناها هذا الاشتغال على هذا الجانب يظهر.
3: عملنا حملة نظافة في حديقة دار الثقافة تحت شعار حديقتنا فضاء الحياة والإبداع، وزاد فما إن شاء الله فما برنامج آخر باش مع تخلاف حملة نظافة باش نزعوا شوية ورود وجميلة وزهور ونباتات اللي تنجم تتماشى مع الفضاء.
2: نعم، الإسعافات الأولية كذلك كانت موجودة لفائدة الأطفال.
3: هي معناتها الفضاء هو فضاء الثقافة، لازم فما ثقافة بتاع أول حاجة الرسم والفن والفنون كله، فما ثقافة زادة النظافة كما عملنا بتاع النظافة، وزادة حبينا نزرع ثقافة بتاع الإسعافات الأولية للصغيرات الناشئة من رواد دار الثقافة اللي قاعدين يخدموا في الورشات بتاع الخزف والتزويق والمطرح. عملنا لهم حصة تحسسية في الإسعافات الأولية موجهة للطفل، يعني مش نفس المحتوى الموجه للكبار، هذا موجه للطفل كيفاش يتعاملوا في حالات لا ينجموا يعرضوهم في الدار ولا في الشارع ولا في أي مكان.
2: مهم جدا. كيف حضرت السينما والشعر والموسيقى؟ أعطينا فكرة. وكيفاش اليوم كذلك اليوم الختامي كيف سيكون؟
3: الموسيقى كان موجودة في موسيقى والشعر مع بعضهم كانوا موجودين في سهرة سميت وتر وقصيد مع الفنانة ميرسون الفطناسي وعديد من الشعراء من أبناء الجهة. وكانت موجودة زادة للموسيقى في أمسية طربية كان عرض مزيان من عرض اسمه طربيات بقية الميسو وسيم الشاهد والفنانة إيناس بن عافية.
2: نعم.
3: هذوما لزوز عروض اللي كانوا كما قلنا راهي تظاهرة هي في دورتها الأولى أنا فيها كانوا فيها زوز عروض ليلية والباقي ورشات يومية صباحية للصغار والكبار. ومن ضمنهم ثم معرض الفن التشكيلي أجيال اللي كان مصاحب مع التظاهرة هذه مشاركة من الفنانين التشكيليين من محترفين وهوات يعني مش كان المحترفين كهو تعرضت الأعمال متاعهم زاد معروضة من هنا حتى النهار 20 جويلية تقريبا في باهو متاع دار الثقافة بقرعة كبرى.
2: اليوم اللي هو كيف ما قلنا اليوم الختامي أعطينا أبرز فقرات هذا اليوم الختامي.
3: اليوم إن شاء الله ثم تزويق على الخزف تحت إشراف أستاذ إكرام عجرود اللي هي مؤطرة في دار الثقافة باش يخموا شوية على التزويق بتاع الخزف ويعلموا الصغيرات البراعات اليدوية كيفاش يتعاملوا مع الألوان ويتعاملوا مع الخزف. هذه هي النشاط بتاع اليوم إن شاء الله. ويكون ختام الجداريات اللي مازالوا نخدموا عليهم.
2: إن شاء الله بالتوفيق. إذن هذه تظاهرة صيف وفنون من 9 إلى 13 من جويلية. أعطينا يعني فكرة على الجمعية التونسية للتطوع فرع القلعة الكبرى.
3: الجمعية التونسية للتطوع بصفة عامة هي جمعية تطوعية إسعافية ثقافية شبابية يعني جمعية شاملة نخدم في كل المجالات. نعمل في الفترة الصيفية يكون فيها مشاركة في المهرجانات في تنظيم مهرجانات تأمين الحفلات والسهرات كذلك الدورات الرياضية الثقافية كل ما هو يمثل المواطن في كل فترة في الصيف فما نمط وفما الاتجاهات اللي نعملهم وقاعدين ننظموا زادة رحلات ترفيهية أولادنا أولاد الجمعية اللي كانوا ويقرأوا كانت مع فترة امتحانات كانت صعيبة عنا ناجحين زادة في البكالوريا وعنا زادة متفوقين في الجامعة يلزمهم زاد بعد التعب نتاعهم هذوما يلزمهم يتفرهدوا ولذلك معناتها نوفروا لهم شويه فضاء للترفيه.
2: يعني هو المهرجان في النهايه موجه لكل الفئات العمريه اللي في سن التمدرس هكا نقولوا.
3: بالطبيعه بالطبيعه. وكما قلت لك معناتها نعني خاصه بالصغيرات او ثم ممكن توجه الجمعيه توصيل التطوع انها تزرع فما ثقافة وفما عقلية بتاع النظافة والعناية بالمحيط وعناية كل حاجة تمثل المجتمع نحب نزرع عقلية في الصغار عقلية المواطنة من كل الاتجاهات من الثقافة من الرياضة من حملات النظافة يعني نحس الصغير اللي هو ولد البلاد هذه واللي هو مسؤول على هذا من
2: الصغر نتاع. ودون شك سي محمد الناصر عكروت أكيد بالنسبة للأطفال التطوع هو ينجم يكون ثقافة كاملة تأسس للجيل القادم اللي يعتمد على نفسه اللي يكون عنده روح المبادرة روح المشاركة كذلك تهيئه للحياة العملية في المستقبل تهيئه للحياة داخل المجتمع دون شك. يعني التطوع هو قيمة مهمة لتكوين الطفل والشباب
3: بالطبيعة هذايا مما لا شك فيه. واحنا عندنا توجهات زادة مع شركات مع جمعيات لا باش تحضر وليداتنا هذوما وحتى اللي ماهمش التلامذة حتى معناتها اللي قاعدين يخدموا باش يطوروا من المهارات نتاعهم ولما لا يطبعوا المشاريع نتاعهم. دونك احنا قاعدين نخدموا على الشاب باش غدوة يكون هو رجل البلاد غدوة يكون هو قائد من القادة بتاع البلاد. ثم زاد الروح نتاع الجمعية نتاعنا في الجمعية التونسية للتطوع انه الشباب نتاعنا هو يكون مبادر بالانشطة اللي قاعدين نعملوا فيها. صحيح نعملوا في برشا انشطة صحية واسعافية ونعملوا مخيمات تدريبية لكن ثم برشا انشطة يقترحوا فيهم هم الشباب واحنا ندعموهم نقول له انت هات الفكره واخدم عليها واحنا ندعموك من وراك، ما تبيعهاش هو يتكفل كل شيء، لكن ياخو روح المبادره ويتعلم مسؤوليه وثقته في نفسه. هذا هو الحاجه الكبيره اللي نخدموا عليها، انه اول حاجه مع نبدلوا شويه من العقليه نتاع الشباب، وقاعدين نشوف الناس الكل الانحراف والشيء الخايب اللي قاعد يصير في الشباب تاعنا، وكيفاش التوجهات بتاعه انحرفت شويه. نحاولوا نرجعوا المينيموم من الصغيرات بتاعنا ونحطهم على السكه صحيحه باش يكون عندنا غدوه مواطن صالح ان شاء الله.
2: نعم
3: بالفعل. يروحوا قبل كل شيء ويفيدوا بلاده المستقبل إن شاء الله.
2: شكرا لك سي محمد النصر عكروت، رئيس الجمعية التونسية للتطوع فرع القلعة الكبرى. كنا نتحدثوا على صيف وفنون اللي يصير بالتعاون مع دار الثقافة القلعة الكبرى. نتمنى لك يوما موفقا. إلى اللقاء.
3: عايش.
2: إلى اللقاء.

0: مش مازال هو برامجنا ما زالت متواصله على موجات اذاعه تونس الثقافيه، ونوصل لختام هذا المشوار المباشر من اغاني الحياه. اجمل تحيات سهير زيان في الهندسه التقنيه، مريم مناع في المتابعه الرقميه والتنسيق الصحفي للحسن، زيها الزرعي من امام ميكروفون استديو ست اكيد تحيه لزملائنا في الرقمنه، عبد اللطيف حاج علي في كل من نلقاوه على صفحتنا على الفيسبوك الخدمه الكل، كذلك هنده رحموني في الموقع، وكوثر موريا في اليوتيوب، تلقاونا في اليوتيوب كذلك وعلى التيك توك إذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء.
1: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
2: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في الركن الإذاعي نافذة على التوجيه الجامعي، حصة إذاعية تكون في شكل نقطة لقاء بين أسئلة الناجحين وأجوبة مستشارين التوجيه المدرسي والجامعي. سؤال اليوم: ما هي أهم دورات التوجيه الجامعي؟ يجيبنا عن هذا السؤال الأستاذة حنان المناعي الصيد، مستشارة عامة خبيرة في الحياة المدرسية.
3: دورات مناظرة التوجيه الجامعي 2026، دورة المتفوقين. الدورة هذه شارك فيها المتفوقين في امتحان البكالوريا المترشحين للحصول على منح للدراسة بالخارج أو بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لبيس. تعمير بطاقة الاختيارات يكون من 3 إلى 5 جويلية، والنتائج تصدر يوم 8 جويلية. إذا تم قبولك في دورة المتفوقين وتخلفت عن حضور الاجتماع الإعلامي فإنك تعتبر متخلي. الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، يشارك في الدورة هذه جميع الناجحين في امتحان البكالوريا بدورتيه الرئيسية ودورة المراقبة. تمتد الدورة هذه من 27 جويلية إلى 31 جويلية، على أن يتم الإعلان على النتائج يوم 7 أوت. الدورة النهائية للتوجيه الجامعي، تعمير بطاقة الاختيارات يكون من 7 أوت إلى 9 أوت، وتصدر النتائج يوم 12 أوت. يشارك في الدورة هذه كل مترشح لم يتحصل على تعيين خلال الدورة الرئيسية أو لم يشارك في الدورة الرئيسية. نصيحتي ليك، احرص على أنك تضمن الحصول على توجيه جامعي خلال الدورة الرئيسية، باش ما تتأجلش للدورة النهائية وين تتقلص الخيارات المتاحة أمامك.
1: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي. إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة لغتنا العربية، نافذة على التوجيه الجامعي،
4: الفنون الوجيزة
1: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: عبق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة، أوفياء إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب أيضا كالعادة بصديقي الأستاذ علي السياري. أهلا بك سي علي.
2: مرحبا سي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الأفاضل.
1: سي علي، وصلنا اليوم لاستعراض مرحلة دقيقة من تاريخ الرشيدية، وقت اللي تجمعت فجأة في شهر نوفمبر 1934 الظروف المناسبة لخروج مشروعها إلى النور. كنا في الحصة الماضية تحدثنا عن ردة الفعل المتوترة وحتى الغاضبة اللي أحدثها إلغاء قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين، واللي جات ردة الفعل هذه خصوصا من عند تلامذة الشيخ علي الدرويش اللي هما ضحايا الغلق متاع القسم. ونذكر أنه التطورات اللي أدت مباشرة لتأسيس الرشيدية بدأت في الشهر هذاك شهر نوفمبر خلال الجلسة العامة للمجلس الكبير حول ميزانية العام الجديد. وقتها تفطنوا بعض النواب التوانسة، أولهم أحمد بن مامي والمنصف العقبي ومحمد المقدم، الحذف الاعتماد المالي نتاع قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين اللي كان موجود في العام الماضي واللي حتى اللي قبله. ثم تفاجئوا عندما وافق المجلس على مشروع موسيقي جديد تحت عنوان إنقاذ قطاع الثمينة من الغناء العربي العتيق، هذا اللي جاء العنوان متاع الفصل متاعه، باعتماد قدره 25,000 فرنك، يعني نفس المبلغ ميزانية القسم الموسيقي اللي تحذف.
2: والمقصود هم الاستوانات الزمرد العلجية
1: بالطبيعة، وعلموا هاو باش نحكي لك عليه بعد وسائلهم الخاصة. قالوا شنو هذا؟ يمكن حسب تصوري أنه أصدقائهم، عندهم أصدقائهم في نواب الأقلية التونسية اليهودية، هما اللي قالوا يتعلق الأمر بمصاريف تسجيل استوانة المطربة زمرد العلجية. وقتها توضحت عاد الصورة وبانت أمامهم عملية السطو اللي تمت على ميزانية القسم. بالطبيعة تسرب الخبر بسرعة بين الرواد النوادي والجمعيات والمجالس وحتى المقاهي، حتى سمعوا به تلامذة القسم وسمعوا به الشخصيات الأدبية كلها والإدارية اللي مهتمة بقضية رقي الموسيقى التونسية. الناس كل هذوما النخبة يعني كانوا يعتبروا أنه القسم التعليمي هو بالنسبة ليهم حجر الزاوية للمشروع النهضة الموسيقية اللي كانوا يجريوا عليها سنوات. مجموعة التلامذة وأغلبهم كانوا من الشباب متحمس، ما قبلوش الأمر الواقع وتحركوا وطالبوا إخوانهم في المجالس الأدبية الشخصيات هذيك، قالوا يا أخويا نعملوا تعاونونا باش نكونوا مدرسة موسيقية تونسية، نعملوا على رواحنا ونكونوا مدرسة خاصة بنا. اللي تأمننا تواصل دروس الموسيقى سواء منها سي علي الدرويش ولا ناس أخرين من تونس ولا من الشرق. وبالطبيعة جل الأوساط الثقافية المتصلة بإدارة الحماية كما سي عبد الرحمن الكعاك مثلا ومصطفى صفر نفسه وغيرهم ساندوهم وقالوا طن بلغوا مطالبهم للإدارة، إدارة الحماية. مدير المعارف وقت اللي وصلت الأمور رفضت مطلقا الاستجابة هذه، قال لهم أنا المعهد موجود، الكونسيرفاتوار موجود، ولا يصح إقامة معهدين في بلد صغير كيما تونس. الموقف المتصلب هذايا خلى واحد منهم من منعرفوش شكون بتاع حتى حد ما بتاع حتى حد ما حكينا على لي ديتاي التفاصيل هذوما، قال تعرف كيفاش يا جماعه هات نكونوا جمعيه ثقافيه تونسيه جديده موسيقيه نسميوها جمعيه الحفاظ على الموسيقى التونسيه، وتسعى هي ايضا باش تنقذ الموسيقى العربيه التونسيه الاصيله بالضبط كما اراد مدير المعارف سي ميلجو عبر اسطوانه زمرد العلجيه. ولكن في الواقع

0: الجمعية هذه باش تكون ستار يغطي على قسم الموسيقى وتعليم الموسيقى العصري اللي تعملوا الجمعية هذه بين قوسين. هذا اللي وقع من بعده الحل هذا لقوا خرق العادة الأوساط الأدبية وتبنيته وقالوا نزيدوا عليه شرط. شنو الشرط هذا؟ أنه يا سيدي نقولوا للحكومة رانا ما يسيروها كالناس اللي انتم تطمئنوا لهم. علاش؟ خاطر كلهم كانوا يعرفوا حق المعرفة أن نوعية المسيرين هي مربط الفرس كما يقولوا، وهي الشرط الأساسي اللي تمسك دائما السلطة الفرنسية قبل أي ترخيص تكوين تنظيم جديد. نقف هون يا سعلي وذولي حضرتنا فاصل غنائي أول الحصة.
1: وهو كذلك سيدي المختار الأتلال الموسيقية الأولى باش تكون مع مقتطف من سماعي عجمع شيران من تلحين

0: شكرا سالي، سمعي جميل ياسر المرحوم والزرياب. الشرط الأساسي اللي قلنا عليه منذ قليل اللي هو يلزم تكون اللي يسيروا الجمعية الجديدة ناس متطمئنه لهم الحكومة. فما حاجة أخرى اللي احنا حكينا عليها وهي الخلفية متاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة جدا اللي كانت سيدة في الوقت هذاك، واللي خليت أنه الحماية إدارة الحماية ما كانتش ترغب في مزيد الاحتقان الشعبي وتزيد تغضب فئة أخرى من الشباب ضد الحكومة، واللي هذا اغتنموا الفرصة باش يزيدوا يقدموا الأوساط اللي شادة صحيح باش تكون الجمعية. يبدو إذن من تسلسل الأحداث بسرعة خلال الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر أنه لما وصل الطلب للسلطة أو الواحد منهم كان قريب جدا منها بتلك الطريقة وبالشروط هذيك، فما شكون هن أبدأ استعداده لمساندة المشروع والمطلب وأعطى الضوء الأخضر لبعث جمعية، وهذيك الوقع اللي سميت فيما بعد بالرشيدية. هنا يتطرح علينا سؤال، هل أن موافقة الإدارة على مبدأ تكوين الجمعية الجديدة اللي حصلت فعلا كما قلت اقترنت بالشرط أن يكون مصطفى صفر رئيسها أم لا؟ هذا السؤال. ولا بصفة عامة ما هي حقيقة الملابسات اللي أحاطت بتزعم مصطفى صفر حركة الحفاظ على الموسيقى التونسية واللي يتولى بعدها تأسيس الرشيدية؟ كل هذه الأحداث يعني استخلصناها رغم مما كتبته صحافة الحقبة ومن الكتب واللي صدرت بعد الاستقلال كما كتاب سي صالح المهدي ومحمد مرزوقي وكتاب السقانج وغيره من الناس اللي تناولوا الموضوع. وعلاش هذا؟ بأنه وقع تعتيم مطلق على الأحداث اللي صارت في شهر نوفمبر، خاصة بين نقاشات المجلس الكبير وبين الجلسة التحضيرية اللي باش نحكيو عليها من بعد واللي عقدها مصطفى صفر هو وأصدقائه يوم مساء 28 نوفمبر بمقر الخلدونية. ومن الاجتماع هذاك تقرر معناها عقد الاجتماع التأسيسي يوم 2 ديسمبر لحد اللي بعده يعني 2 ديسمبر 1934. هنا نحب نحكيه على سي مصطفى صفر خاطر هو توا اللي برز على الساحة وموضوع الساعة. الرجل هذا نحكيه عليه لأنه لعب دور طلائعي في التاريخ الثقافي التونسي المعاصر بما أن اسمه اقترن بتاريخ الرشيدية، وهو الصرح العتيد اللي أنجز بفضل جهود وتضحيات أجيال من سواء المؤسسين واللي تبعوهم أسوا كلهم نهضة موسيقية كبرى ما زالت إلى الآن تجني الأجيال ثمارها وإن شاء الله بتتواصل. هو اسمه مصطفى بن البشير بن مصطفى صفر، تولد خلال شهر ديسمبر 1892 في حي باب نارة وسط مدينة تونس. العائلة متاعه هي تنحدر من جندي عثماني استقر بالمهدية منذ عهد سنان باشا يعني في القرن 17. تزوج هناك من فتاة من الجهة وجاب ولد سماه صفر. الأتراك كانت عندهم عادة يسميوا ولادهم بالأشهر القمرية كيف شعبان ورمضان ورجب وصفر وغيره. السفر اللي جاء هذاك واحد من أحفاده، فما أحفاده اللي قاعدوا في المهدية وفما اللي جاءوا لتونس وتأسست عن طريقهم هو طريقه هو عائلة اللي دخلت في خدمة الدولة الحسينية. وجد سي مصطفى صفر كان اسمه مصطفى زياد أما كان في عهد محمد الصدق بي وصل حتى وزير الدفاع متاع الصدق بي حتى سنة 1881. وبو سي مصطفى البشير هذا يعد من أبرز قادة حركة الشباب التونسي اللي لعبت دور كبير في انطلاق الحركة الوطنية في بداية القرن 20 في تونس، ولقبوه بأب النهضة التونسية الثاني بعد أستاذه المصلح خير الدين باشا. الطفل هذا مصطفى حفظ القرآن بالكتاب ومشى للصدقية وبعد مشى للقراءة في معهد كارنو ومنها خذ شهادة البكالوريا، ثم زاول تعليمه العالي بباريس وتحصل هناك سنة 1912 على دبلوم المدرسة الوطنية للغات الشرقية. نحكيه على مسيرته الإدارية، هو بدأ حياته الوظيفية في نفس العام 1912 في القسم كمترجم أول مترجم متربص في القسم الأول، وانخرط بالتوازي حب يقرأ في كلية الحقوق بالجزائر قاعد ماشي جاي بعض المدة، لكن عام 17 لما توفى والده قطعها وانقطع على تعليم الحقوق. تزوج ابنة الزعيم علي بوشوش صديق والده كانوا أصدقاء علي بوشوشة والبشير صفر، لكن ما قدروش أن يجيبوا أبناء. درج بسرعة في سلك الترجمة حتى سمي سنة 1922 في خطة مساعد لرئيس القسم الأول، يعني كان رئيس ديوان الوزير الأكبر. وسنة 26 هوني هامة ياسر سعلي، نظرا لقدراته سماه المقيم العام رئيس قسم الترجمة في المجلس الكبير اللي حكينا عليه المدة الفارطة. عندنا نغم آخر سعلي توا،
1: الأتلالة الموسيقية الثانية باش تكون مع وصلة من الملوف في طبع محير عراق بعنوان حرمت بيك نعاسي، أداء مجموعة دار الفن. والحقيقة الوصلة هذه من الملوف ما كانتش عندنا مداولة في المختار، هي أدمجها الشيخ مايسترنان بعد ما مشى لقسنطينة، جاب أهز قطاع من تونس وجاب قطاع من قسنطينة، من بين هذه حرمت بيك نعاسي اللي هي سجلها 1927 في ألمانيا مع زيارته مع حبيبة مسيكة وغيرها، ومن بعدها بدأ بشوي بشوي حتى اللي حولوها في إطار الطبعة والنغمة التونسية. نتفضلوا نسمعوها.
0: تفضلوا.

0: شكرا سي علي، ونتمناو سماع طيب لمستمعي الاذاعه الثقافيه في برنامج عابق الرشيديه. نواصل إذن الحديث عن سيره مصطفى صفر. قلنا انه خذا منصب هام جدا في سنه 26 على راس قسم الترجمه بالمجلس الكبير، لكن زاد كان شخصيه معتبره، كانت الحكومه بعثته في حفل تدشين الجامع الاسلامي بباريس سنه 22، هو مثل الحكومه التونسيه، كذلك مثلها في مؤتمر انعقد في هولندا للمستشرقين سنة 31، وانتخب أيضا كاتب عام لجمعية الحرمين الشريفين المكلفة من طرف حكومة باريس باش ينظموا سفرات الحجاج المغاربة ثلاثة، تونس والجزائر والمغرب، وكان رئيسها واحد من جزائري ولكن فرنسي اسمه قدور بن غمريت، وهذا هو اللي مشاله في وقت نوفمبر باش يحضر اجتماع متاع الجمعية هذه. كذلك عين في بنفس الفترة كاتب عام لمؤتمر اللغة العربية، سمي هذا قلنا عليه في غرة مارس 32 مدير التشريفات أحمد باي، لكنه تعرض بعد سنتين لما كده أبعدته عن المنصب هذاك، وتعين في أفريل 34 يعني عام اللي أسس الرشيدية في آخر السنة رئيسا للقسم الأول اللي هو نجم تقول أهم قسم إداري تابع للوزير الأكبر. الخصال متاعه نحب نحكي عليه شنية، هو تعرف بين أصحابه اللي قراوا معاه واللي خدموا معاه أنه كان عنده ذكاء مفرط، راجل كان ذكي، ولكن كان طبعه متحفظ جدا، تري ريزيرفي، ما يحكيش ياسر، ما يعطيش رايه ياسر، كان مزعزد خدام وجدي في سواء كان في الدراسة أو في العمل، وحتى حد ما يشك أنه كان متأثر بالتوجهات الفكرية الوطنية لوالده البشير الصفر، اللي انتقل سي البشير صفر الله يرحمه من منتقد معتدل نظام الحماية وبهش تعرف بها في شباب تونس إلى مساند للنظام الحماية، وقت اللي تعين قايد في سوسة بعد حوادث الزلاج وترنفاي، وقعد حتى اللي توفى سنة 1917. هل المعطيات هذه كل خليت أنه مصطفى صفر ولت عنده واقعية مفرطة سي علي؟ شو معنى واقعية؟ معنى ما كانش متفائل مثلا بإمكانية أنه تونس في نهار من نهارات تتحرر من استعمار الإمبراطورية الفرنسية، وهذا قالوا أحد زملائه اللي معاه كان معاه في قسم الترجمة هو المرحوم الصادق الزمرلي اللي يعرفه عن قرب. لهذا السبب وربما أيضا في نظري هذا نظرا لعنده طموحات وظيفية عالية، كان يحب يروحه باش يولي وزير في الحكومة متاع البي وربما حتى أكثر وزير أكبر، وكان معتد بشخصيته طبعا ومكانة العائلة متاعه وبثقافته. بشوية بشوية بعد وفاة بوه معناها ارتقى في الرتب الوظيفية ولا من صف المواليين لنظام الحماية، هذه ربما ما يعاب عليه توا احنا نقولوا له كمؤرخين من بعد انه انساق لنظام الحماية، وهو نسبق الاحداث شوية في سنة 37 وهو في اوج العطاء نتاعه في الرشيدية، قال استهدافه من القادة الشبان نتاع الحزب الدستوري الجديد خاصة صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة اللي استهدفوه بحملة مضادة عبر الصحافة، تو نحكي عليها قضية محمد لاسرم، وهذا بدفع من خصومه كان خصمه محمد شنيق ومحمد بدرة المهم، وكانوا استعملوا حتى بيرم التونسي وقتها في تونس باش يعمل حملة، وتو نرجعوا لها الحملة هذه. مقابل الموقف هذا انغمس كليا في النشاط الجمعيات المحلي الهادف لنهضة الأداب والفنون والرياضات التونسية. نعطيك مثل مثلا عن نشاط متاعه للجمعيات الكثيف قبل الرشيدية وحتى بعد، انخرط أولا في النادي التونسي اللي هو حكينا عليه، قلنا كان مركز تجمع النخب السياسية والأدبية والمسرحية في أول القرن في نهج كوميسيون، هذا كان موجود، وانتمى إلى أسرة جمعية قدماء الصادقية اللي كانوا يقرأ فيها، ونشر في مجلتها في المجلة متاعها عديد المقالات موجودة لليوم، كمان تخب أيضا في دورات متتالية عضو في هيئة الجامعة الخلدونية إلى جانب عنده زادة عضوية في جمعية قدماء لسيكارنو ونقراء، وكان في سيطر عليها العنصر الفرنسي بالطبع. مع سنة 22 شارك مع سهره المحامي حسن قلاتي في تأسيس جمعية التمثيل العربي، هذه الجمعية هذه مارس فيها سي مصطفى كتابة المسرحيات وترجمتها وحرر عديد المقالات النقدية في عديد المجالات. ترأس أيضا بين سنتي 1919 و34 الجمعية الموسيقية الناصرية حكينا فيها، ترأس عام 29 الجمعية الشهيرة الرياضية النادي الإفريقي، انتدبوا زاد كذلك قرأ في مدرسة الدراسات واللغات الشرقية بالعطارين مادة الترجمة بطلب من المستشرق الفرنسي ويليام مرسي. حسيلو كان عنده معناها نشاط أدبي وثقافي كثيف جدا. نقف هوني وبعد نتبعوا سي مصطفى صفر في الفقرة الثالثة والرابعة متاعنا ونسمعوا نغم سي علي.
1: شنو اللي عندنا النغم هذا؟ المرة دي باش نعملوا إطلال على المشرق مع الدور في مقام السيكا هزام بعنوان أنت فاهم، من كلمات أحمد الألفي عطية وتلحين وأداء الشيخ زكريا أحمد.
0: الله الله.

0: شكرا سي علي على القطعه والدور الجميل هذايا نتاع الشيخ زكريا. خصال مصطفى صفر والموسيقى بالطبيعه كان عنده ولع كبير بالموسيقى سواء كنت تونسيه او العربيه او الغربيه، وكان عنده ميل خاص حسب علي جندوبي الى الموسيقى التركيه، وكان بالطبيعه ينظم في داره مجلس طربي، ولكن يحضر زاد قلنا انه كان يحضر من بارون دي لونجي ومجالس اخرى، وكان يحب السهرات الغنائية الراقية بجميع ألوانها التونسية والشرقية والغربية. كان متأثر بطبيعة في مجال الموسيقى بأفكار صديقه البارون دي لونجي اللي أكد على نهضة الموسيقى العربية وتعصيرها. يقول حتى على الجندوبي أنه ساهم في إعداد برنامج مشاركة الوفد التونسي وهذاك في مؤتمر القاهرة، وهذاك علاش البارون عينه على رأس الوفد التونسي قبل ما يتسمى مدير التشريفات ويعدل. صالح المهدي الله يرحمه قال لي أنه أعطاه سي دي لونجي مخطوط الصادق رزقي هكا الأغاني التونسية الكتاب هذاك اللي تو نحكيو عليه وقت نحكيو على سي صادق رزقي الله يرحمه، باش يستفيد من المعلومات اللي ضمنها حول تاريخ الموسيقى التونسية. زعم مصطفى صفر حركة الحفاظ على الموسيقى التونسية، نحبوا نعرفوا شنية الملابسات اللي أحاطت بها الزعامة هذية واللي عنا فيها ثلاثة روايات. أولا وهي الأقرب لزمن الأحداث هذه الرواية الأولى قالت عليها صحيفة النهضة، عملت افتتاحية هايلة ياسر لفايات الرشيدية يوم 23 جويلية 35، يعني بعد نجاح أول حفل للرشيدية في تاريخها على ركح المسرح البلدي يوم 5 جوان 35. والصحيفة هذه بين قوسين تعتبر قريبة من الأوساط الحكومية اللي مطلعة على الأحداث، وكانت أوسع صحف في الفترة انتشارا في البلاد مع زميلتها الزهرة. الصحيفة هذه نوهت بأبعاد وأهمية مشروع الرشيدية، وأكدت بوضوح تام أن الفضل في بعث الرشيدية يعود، وهذا قالته بالحرف، لنخبة من الشبان التونسيين الذين حركتهم الحمية الجنسية لمجارات الطوائف الأجنبية، تقصد هوني الأوروبيين وحتى اليهود التوانسة، وأناط إدارتها بالبحاث المفضال مصطفى صفر الذي برغم مهامه السامية قبل بإدارة المشروع لإحياء الفن الأندلسي وجمع شتاته والمحافظة عليه. لنفهم من الرواية هذه أنه نخبة من المؤسسين هي اللي رغبت من مصطفى صفر أن يتولى رئاسة المشروع بعد لا أخذوا الترخيص فيه، واللي قبل بتبع رغم ثقل مهامه الإدارية.
1: سي مختار بالنسبة للرواية الثانية
0: هي.
1: أظن أنها هي اللي جات عن طريق صالح المهدي ومحمد المرزوقي.
0: بالضبط بالضبط. إش قال سي صالح وسي محمد؟ يقال هناك مجموعة من الأدباء والفنانين الشبان المهتمين ببعث جمعية المحافظة على الموسيقى التونسية كانوا يبحثوا على رئيس عنده الوجاهة باش يسير مشروعهم في طريق النجاح، وهما فيهم برشا عديد من أصدقاء مصطفى صفر انتشروا في بين القسم الأول والخدونية يعني في الوسط الأدبي والجمعياتي، واقترحوا اسمه، قالوا علاش ما ياخدهاش الجمعية الجديدة هذه الوترية سي مصطفى صفر. أولا هو يستاهلها، ثانيا اللي جبر خاطره بعد إبعاده من الناصرية، ما تعرف بعد النكسة اللي لقاها بعدوه من الجمعية الناصرية واستقال منها، وقالوا أن الجرح متاع الإقصاء متاعه كان يوجع فيه وكان الجرح لم يندمل بعد، عنده مدة أشهر معناه. هذوما نذكر من أصدقائه اللي تكلموا وعملوا الاقتراح هذا: طاهر المهيري، حسن بن عمار، أحمد بن مامي، مصطفى بن شعبان، جمال الدين بوسنية، محمد بن عبدالله، المنصف العقبي وغيرهم. الأقرب على الظن أنه تلك المعلومات نقلت مباشرة من مؤسسي الرشيدية بين عهدها في الأربعينات، يعني صالح المهدي سمع بها وقت اللي هو ولا معنى عنصر معناها فاعل في الرشيدية في الأربعينات. الرواية هذه دونك إذن تفيد أنه أصدقاء مصطفى كانوا من النخبة اللي تبحث على شخصية معتبرة وهم من اقترحوا أن يوافقوا على تكوينها. تعلق الرواية الثالثة برواية سي محمد السقانجي بعد الاستقلال. إيش يقول سي محمد؟ يقول أنه مصطفى صفر بعد اللي روح من الجزائر في وسط شهر نوفمبر وشارك في مؤتمر جمعية الحرمين الشريفين لقى الحديث معناها والنجم يقولوا بالدرجة الناس خايضة في موضوع زمرد العلجية وفي غلق قسم التعليم الموسيقي. لذا سي مصطفى صفر دخل في الحملة هذيك، خذا القطار وهو يمشي إلى بريد تران ومارش كما يقولوه، وفعل علاقات متميزة داخل الأوساط الإدارية الفرنسية العليا في الحملة المطالبة بتأسيس جمعية موسيقية جديدة تتولى تحقيق مشروع النهضة الفنية الوطنية. الخلاصة استخلص شخصيا من الروايات الكل، أولا أنه مصطفى صفر كان عامل دور حاسم في نجاح مشروع الرشيدية، وكان مؤمن مثل صديق البارون دي لونجي بضرورة النهوض بالموسيقى التونسية، وكان يحب معناها تعصير سواء العزف أو الأداء، وكان معجب بالفرق الوطنية المصرية. لكن إلى تلك الأسابيع سعلي وقبل حدث غلق قسم الموسيقى بسبب استوانة زمرة العجية، لم يكن يفكر بالتأكيد في بعث وترأس مشروع هيكل موسيقي وطني طموح وعميق مماثل رشيدية. ونفكروا أنه حاول قبل أشهر وبذل مجهود كبير باش يعمل مشروع بسيط وهو توحيد الفرق النحاسية، ولكن فشل. نواصلوا الحديث عن النقطة الأساسية هذه بعد الفاصل الغنائي اللي باش يقدمونا الأستاذ علي السياري.
1: المروحة الغنائية باش تكون مع أغنية تعتبر من الإنتاج المعاصر والجديد بعنوان يا قلب انسى غريمك. أغنية جميلة جدا تعجبني برشا الحقيقة، هي من كلمات كمال قدوين وتلحين محسن بن عبدالله وأداء الفنانة القديرة شبيلة رشد. الأغنية ذي في طبع رصديل المذهب متاعها، والأبيات تنتقل من طبع إلى آخر، ذكرني هذا بأسلوب مثلا محمد التريكي في التلحين
0: اللي تبعوه برشا ملحنين توانسة.
1: أي
0: شكرا سالي، نسمع من

0: شكرا سعلية على التحفة الغنائية العاتشة لشبيلة راشد وتلحينها جميل جدا في المقام رست الذيل مش هكا قلت.
1: أي
0: ماذا بينا تتعاود عديد المرات لأنها حقيقة من الدرر الموسيقية اللي معناها مش مهملة ولكن معناها نساوها الجمهور. أغلب على الظن إذن سي علي بعد الكلام اللي قلناه في خصوص مصطفى صفر معناها أنه ما كانش يخمم باش يعمل جمعية كما الرشيدية. رجعنا إلى خصاله المتعدة وثقافته الواسعة والذكاء الحاد متاعه وتحفظه الشديد مكانته الوظيفية معناها معرفته جيدة للميدان الموسيقي في تونس وكذا. لكل هذه المعطيات كان يرى في نفسه الحقيقة هذا واضح من تصرفاته الشخص الأقدر في الساحة على إنجاح المشروع الجديد، خاصة أنه موافقة إدارة السلطة الفرنسية على شخصيته باش ترأس الجمعية ما هيش معناها صعيبة، كانت شبه تحصيل حاصل. لذلك أنا شخصيا أعتقد أنه بذكاء قام أولا بسبب رأي السلطة في موضوع الترخيص والتمس كي قام أنهم معناها ما يراوش مانع في المبدأ معناها باش يدعموها قال لهم علاش ما ناخذهاش أنا معناها بدي عندكم ثقة فيها. كانت عنده علاقة وطيدة هذه الناس ربما ما تعرفهاش ببعض الموظفين السامين الفرنسيين
1: كيف وزير الداخلية أنذاك
0: كيف هما فماش وزير هو سما مدير عام الداخلية هذه تيري هو بنفسه حكاه في استجواب عامله من بعد قال هذا السيد هذا سي تيري العب دور حاسم في كل مراحل مسيرته ذو اللي قال نهارتي نصبوه شيخ المدينة في أكتوبر 35 وكانت عنده زادة علاقة قوية بالكاتب العام المساعد للحكومة يعني منصب قريب ياسر من المقيم العام. وقت اللي ما نفهم اللي هما معناها ما يراوش مانع كيف تتكون وهو يترأسها شعمل بلغ الاستعداد باش يتحمل المسؤوليه لاصحابه ما قالهمش مباشره هو حسب يقول صالح المهدي والجماعه اللي معاه معناها ومحمد المرزوقي ما بل بعثوا عمل الخبر عن طريق الجماعه اللي هما عنده فيهم الثقه برشا قالوا ما انا مره شمعنا وهما وصلوا واقترحوا وهكا معناها مجاوز قالوا تفضل سي مصطفى دي كان انت تنجم تجيب لنا الترخيص وتحب انت تشد ما احنا ماذا بينا بالعكس ما نلقاوش خير منك. هذا اللي وقع هذا 90% حسب رأينا اللي هو ما حبش يحكي عليه وتو نحكيوا عليه علاش على خاطر الغموض اللي التف دواعي الترخيص من بعث الرشيدية هو انه كانوا يخافوا من تأثير انه المرضى العلجية هي اللي وقفت تثبت في ايقاف قسم التعليم ونعرفوا انه سي علي عندكم تلاحظ عن الموضوع هذا
1: يعني. لا هو الحقيقة معناتها تقاطعت العوامل الكل والروايات الكل في اعتبار ان شخصيه مصطفى صفر شخصيه توافقيه يعني عنده علاقه بالحركه الاصلاحيه وبالشبان وبالمثقفين وبالادباء وبالمجالس الادبيه.
0: ايوه
1: كذلك هي شخصيه توافقيه باعتبارها زاد قربها من السلطه
0: ايوه قريبه جدا
1: وعنده اصدقاء
0: ايوه
1: دونك تقاطعت العوامل والروايات الكل باش تظهر شخصيه مصطفى صفر كشخصيه توافقيه يعني
0: مؤهلة
1: لرئاسة الجمعية.
0: بالضبط الشيء اللي نزيد نضيف عليه كلامك صحيح هو أنه هو قال بربي يا أولاد ما تتكلموش على حكاية المرضى العلجية فك علينا دي معناها ديجا ضجة قائمة على الغناء متاع المطربات اللي هي مش صحيحة وتعرضنا له. يظهر لي عندنا وقت توا باش نسمعوا الفاصل الغنائي الأخير في حصتنا اليوم.
1: المراوحة الغنائية الأخيرة باش تكون من مقتطف من وصلة في طبع الحسين بعنوان شوشانة أداء فرقة رشيدية. التسجيل هذا تسجيل تاريخي تم بتاريخ 28 جانفي 1958 لفرقة رشيدية بقيادة صالح المهدي وبإشراف فني للشيخ ميستر نان وبمشاركة صليحة ضمن المجموعة الصوتية.
0: شكرا سعلي نسموها شوشانة.

0: شكرا سي علي. هكا هكذا وصلنا لنهاية الحصة. نحب بالنهي ونشكر الأستاذ علي السياري على مساهمته الفاعلة، وكذلك شكرنا إلى الأخت المهندسة المخرجة للحصة إيمان السليماني اللي تشاركنا تعب الإعداد الحصة هذه. بهذا النغم ننهي إذن حصة اليوم، ونرجو أنها نالت رضاكم حصة الكل. دمتم بخير وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

النشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية، إلى هذه الحصة الجديدة من برنامج المشهد الثقافي، والذي سنخصص جزءا منه إلى معرض للفنون التشكيلية، مهرجان الفنون التشكيلية كان بالهوارية وقد ضم عديد من الرسامين المحترفين وأيضا عديد من الهواة، عديد من الندوات. سيكون لنا لقاء مع الأستاذ الهادي بن سيرة مدير هذه الدورة وهذا المهرجان، ومعه ستكون لنا أيضا استضافات أخرى من أبناء الهوارية وأيضا من المشاركين في هذه التظاهرة الثقافية الكبرى، فعالية الدورة الثانية لأيام أكيلاريا للفنون التشكيلية بالهوارية التي انتظمت من 9 إلى 12 جويلية، وقد شارك فيها العديد كما قلت من الفنانين التشكيليين سواء كانوا المحترفين وأيضا الهواة. هذا النغم ينطلق لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية.

0: نجدد الترحيب بكم على موجات الإذاعة الثقافية في هذا البث المباشر من هذه المنوعة الثقافية. باش يكون معنا سي الهادي بن صيرة علق، تو ناخذ سي الهادي بن صيرة مجددا بعد قليل، لكن ننطلق مع صديقنا عصام بن إبراهيم ابن الهوارية، هذا الكاتب الشاب الذي له في جرابه كتابين، وإن شاء الله في القريب العاجل يكون ثم النشر. في الواقع هو ما كانش مشارك في هذا المهرجان للفنون التشكيلية، ولكن هو ابن قليبيا وكان عندنا علاقة به عن طريق الرسام القدير سي الهادي بن صيرة، لذلك أردنا أن نكرمه هذا الصباح. صديقنا عصام، مرحبا بك على موجات الإذاعة الثقافية. عصام
1: مرحبا بك استاذ سفيان، ومرحبا بعمل هادي معك.
0: اي عمل هادي هو تعلق تليفونه، لكن باش نرجعوا له هو والعديد من الاصدقاء اللي نحاولوا باش نسلطوا الضوء على هذا المهرجان المهم، وهو مهرجان بالفنون التشكيليه. باش يكون معنا اسراء سنون، بهاء بالحاج صالح، مريم بن طالب احمد، نرجس الخراط، لسعد الدريدي، البشير الطيب، عبد السلام بن ظافر، رامي طرابلسي، وبطبيعه الحال الكبير سي الهادي بن صيرة صاحب هذه المبادره وصاحب هذه الفكره، وهو الروح النابضه لمنطقه الهواريه على مستوى الفنون التشكيليه، ولكن ايضا على المستوى الانساني وعلى المستوى الثقافي. عصام، ناخذ فكره على الكتاب الاول اللي كملته، وان شاء الله يكون يشوف النشر بتنسيق مع سي الهادي ومعايا ومع عديد من الاصدقاء.
1: الكتاب الأول هو عبارة عن سيرة ذاتية متخيلة، هي يعني كتاب عبارة عن رواية سيرة ذاتية، يعني سيرة ذاتية لشخصية خيالية قمت برسم ملامحها بنفسي. هذه الرواية تعتمد على تنتمي إلى يعني رواية إلى أسلوب رواية التي تعتمد على أسلوب التكوين، تقوم على متابعة تطور الشخصية يعني الرئيسية حسب عديد العرق حسب يعني عديد العراقيل وعديد المعوقات التي تواجهها أثناء حياتها، يعني في المدينة في الوطن القبلي، والتي لم أصرح عنها في الرواية، لكن هي بطبيعة الحال مدينة الهوارية المتخيلة.
0: بالضبط. تبقى معنا عصام، كل الشكر لفريقنا العامل معنا هذا الصباح، قائدة الرحلة التقنية سهير الزياني، صديقتنا المنسقة العامة لصفحاتنا على الفيسبوك صديقتنا مريم مناع، نشكر فضلها لأنه وعدنا الاتصال بسي الهادي بن صيرة ليكون حاضر معنا الآن. سي الهادي، مرحبا بك على موجات الإذاعة الثقافية.
2: مرحبا بجميع مستمعي الإذاعة الثقافية.
0: كل الشكر لك ولأبنائك وبناتك من الرسامين والرسامات الموجودين في النادي ويسمعوا فينا بانتباه وبكل ذلك الشغف. سي الهادي، أنت كنت همزة وصل معنا صديقنا مع عصام، ومش نحب نحرج مع عصام ولا نحرجك أنت، ولكن نقول أنه عصام من ذوي الاحتياجات الخصوصية، ولكن تجاوز ذلك بكل محبة من خلال القلم، من خلال الإبداع، من خلال هذه الروح المثابرة. أعطيني كلمتين على عصام سي الهادي بن صيرة، ثم تلقوا في الاستضافة مع سيادتك حول هذا المهرجان المهم ومع العديد من الأسماء اللي كنت نذكر فيها منذ قليل.
2: عصام نشكره برشا وفرحان بيه ونحبه يطلع بالآراء نتاعه وبكل ما عنده، لأنه فريمون يستاهل كل خير، وحاسبه أنا كيما ولدي. ماذا بيا نشجعوه الناس كل كي، لأنه فريمون كنز، نعتبره كنز الوليد هذاك. يوسفي معناها ناخذ بيدو، نعرف اللي مش يقع برشا حاجات، نعرف اللي مش يخرج حاجات كبيرة، وأنا توا قاعد نشجع فيه باش يواصل باش ياخذ الدكتوراه نتاعو الوليد هذاك.
0: يعطيك تفضل سي.
2: الحاجة اللي معناها نحاول باش نعاونوه باش يخرج الكتاب نتاعو له. وهذه النقطة اللي معناها حاجتي باش نوصلوا له. الكرة عندكم سي سفيان، ماذا بينا نشجعوه ونلقاو له حل باش يخرج الكتاب له وبعد نتواصلوا معاه حاجة أخرى.
0: أكيد أكيد.
2: وربي يخليكم وربي، وهذا الشيء اللي نحب نوصل له.
0: يعطيك الصحة سي الهادي، وأنا واحد من الناس كما قلت التزمت معاكم عصام، إن شاء الله عنا العديد من الأصدقاء من أصحاب دور النشر، وأكيد أنه يمنوا بعصام، وأنا بديت نقرأ في الرواية متاعه وهي مكتوبة بشكل عميق وبشكل جيد، وحبيت يكون الضيف الأولاني معنا سي الهادي. هو ما كانش مشارك معاكم في الفنون التشكيلية، ولكن هو زاد فنان وأديب وابن الهوارية، فمن نورات اللي حابين تكون حاضرة معنا عصام بن إبراهيم.
2: عصام حضر معنا حتى في التظاهر.
0: ما شفتوش أنا، ما شفتوش في آخر نهار كي جيت، ما شفتوش
2: نهار الأولاني والنهار الثاني والنهار الثالث وقت أنت جيت ومش موجود معنا مسكين. معناها سي تري بيان، وبالنسبة شخص كيما كاكا ويتنقل ويجيبوه ويوصل
0: يعطيه الصحة
2: بريمون، يعطيه الصحة
0: وتحية الوالد وزاد اللي ديما يرافق فيه.
2: بريمون تحية كبيرة لوالده، لأنه والده كان ينجم يكون حاجة أخرى، ضحى بكل شيء، ضحى بكل شيء صدقني على خاطره هو. هذاك كان ينجم يكون معناه يقري في أمريكا وفي فرنسا وفي كل بلاصة، من أعز ما عندنا هذاك صافون، أن دي كوم صافون اللي موجودين في تونس. تحية معناه كبيرة للبوه، وانت لاحظت كي بدينا نحكي معاه البوه اللي يبكي.
0: نحب نبعد شوية على منطقة التأثر هذه شوية، نحب نكون إيجابي معاك ومع عصام، وأكيد أنه عائلته تسمع فيه، وأكيد أنه أهل طيبين.
2: عصام استانس بيا وكل عشية يعمل معايا جلس.
0: ليه وليت حتى انا وياه زاد اصحاب من خلال الفيسبوك والتليفون زاد كيف معناها صاحبي عصام كما قولين. العفو العفو، وعصام يستاهل كل خير، وانت وكل اهلنا الطيبين في قليبي وفي تونس الجميله. سي عصام، خلينا ناخذ فكره صغيره قبل ما نودعك، هي اطلاله حبيتك تكون انت ضيف الشرف معانا على موجات الاذاعه الثقافيه. احنا مخصصين جزء كبير من هذه الحصه لمهرجان الفنون التشكيليه في دورته الثالثه بعد ما انقرضت العديد من التظاهرات المثيله. الثانية سمحني، عفوا، مو واحد مازال ما شربش القهوة نتاعه مع السخانة ومع الحرارة، معناها تدخل الأرقام بعضها شوي.
2: نبعث القهوة من هنا.
0: أنت في حضور في حد ذاتك معنى إيقاظ أكثر من القهوة سي الهادي، معنى حضورك الجميل يخلينا متوقفين ومتوثبين وبكلنا شغف. صديقي عصام، الرواية كيفاش بدأت؟ تحدي الإشكال اللي عندي قد يكون من خلال الكتابة، التداوي من خلال الكتابة.
1: التداوي هو أنا من أعتبرش راحي معتها في علة معتها، لكن الشغف هو يعني شغف بدام الصغرى. يعني بديت نحس أنه عندي ميولات أدبية، طورتها وانكذبت على مطالعة كثيرا يعني حتى تفجرت القريحة كما يقول واحد.
0: تخصص برشا وقت للمطالعة عصام؟
1: نخصص ساعتين ثلاثة يوميا.
0: والفكرة متاع الكتابة مش فقط المطالعة، كيفاش كان القادح متاعها الأول؟
1: القادح متاعها الأول في خير جليس في زمان كتاب وبرنامج التلفزي. هذاك هو اللي غرمني في القراءة في المطالعة في حد ذاته.
0: ولكن الرواية كيفاش بدأت الفكرة متاحها؟ كيفاش قلت توا باش ناخذ القلم ونكتب الرواية هذه بشخصياتها بأحداثها بزمانها؟
1: هي بدأت تراودني من سنة من الباك يعني. بدأت لما يعني وتطورت لما خرجت من كملت الإطار، كملت
0: دراسة
1: الماجستير متاعي يعني. حاولت نضمنها الآراء متاعي اللي ما نجمتش نقولها وقت الدراسة الأكاديمية.
0: مهم ممتاز، يعطيك ألف صح. نخلي الكلمة ختام عصام، حبينا نسمع صوتك، حبينا ما نقولش نشجعوك لأنك ما تسحق التشجيع، أنت عندك تحدي كبير برشا في الدراسة الجامعية متاعك، في مسألة إبداع، في الكتب، في غيره من الأشياء. نخلي لك كلمة الختام، كلمة الشكر لعائلتك، نفسح لك المجال قبل ما نوصل مع سي الهادي بن سيرة حول الدورة الثانية لأيام أكيلاريا للفنون التشكيلية.
1: والله ما يفوتنيش في المناسبة هذه باش نشكر الناس الكل اللي وقفوا معايا، ونشكر عامل هادي، ونشكرك انت بالطبيعة انك استضفتني في المقابلة هذه، في المداخلة هذه، وبالطبيعة العائلة، لو كان لولا العائلة أيضا زاد ما كانش ممكن أن نوصل يوصل مثلا الكتاب هذا ويرى النور مثلا، ولا المؤلفات اللي ان شاء الله تجي بعد ومش ممكن انها توصل وترى النور لولا معناتها الوقوف المميز لعائلتي معناتها والاصدقاء. فشكرا لكم جميعا.
0: اي لعائلتك كلمة عامة، خلينا نسمع او معناها يكون عندنا اسم لوالدك ووالدتك والعائلة، معناها نسميوها ونبلغوا لها التحية والورد معانا. عصام، اسمه الوالد والوالدة و...
1: اسمي اسمه بابا اسمه علي بن براهم. ذاك يعني قام ب معناتها نعمل النافيت معناتها في الدراسة، يوصلني ونروح كل يوميا خاصه. الوالدة معناتها من الصغرى تقومني هي وتعدني هي من الأول، وباش نمشي نقرأ وباش نثابروا معايا برشا.
0: شو اسمها الوالدة عصام؟
1: اسمها حسنة.
0: إن شاء الله ديما أيامكم حسنة، وإن شاء الله ديما معناها محروسين ب بنور سيدنا علي كما يقول. كل الشكر ليك صديقي عصام، ربي فضلك، ألف شكر، وأكيد نتواصل إن شاء الله في القادم الأيام من خلال بحث على من ينشر هذه الرواية. كل الشكر ليك عصام، يعطيك الصحة.
1: معيش.
0: شكرا ليك، تحياتنا للعصام ابراهيم، سي علي ابراهيم وحسن ابراهيم. كان هذا اللقاء الاول مع عصام من الهواريه. الان نمشي معاك سي الهادي بن سيره، اعطينا فكره سي الهادي لو سمحت حول هذه الدوره الثانيه لهذا المشروع المتميز، الدوره الثانيه لايام اكاليريا للفنون التشكيليه بالهواريه.
2: نعود نرحب بسيادتكم وبجميع المستمعين. الدورة هذه الثانية هي دورة التحدي. عملنا الدورة الأولى شفنا برشا إخلالات، والدورة الثانية حاولنا باش نجتهد وباش باش ننجم ونطوره. دونك بديت، أول ما بديت اتصلت بجميع الدكاترة والأساتذة الجامعيين، حبيت باش يكونوا متواجدين من جميع الاختصاصات، لأنه الدورة هذه قائمة وقاموا عليها أشرفوا عليها هما أولادي وبناتي وأولاد نادي أكيلاري. فهمت؟ ما ننساوش اللي الدورة هي محتضنتها جمعية منتدى أرمية.
0: أي سيدي؟
2: دونك بدات نبداو بالسطور الكبيره بشوي بشوي، وبدات تتضح الرؤيه. دونك ولينا نخمو ديجا منيش نجيبوا الموارد. الموارد ما فماش برشا، لانه لي سبونسور ماهوش موجودين برشا. استغليت اسمي وبديت نلم في شوية حتى لين بدينا باش نقوموا بالدورة هذه. هذا هو المعنى. مندري انت حضرت في الاخر، مندري عجبتك شيء؟
0: اكيد اكيد، هو كان عندي
2: فهمتني
0: الحظ والشرف.
2: انا ما نحبش نحكي برش على انت، خاطر بريمو كانت دورة التحدي.
0: هو قبل الدورة سي الهادي، أنا نحب نخص الحصة هذه جزء منها كما قلت لهذا المهرجان الفتي اللي في الدورة الثانية، والفي الكثير من التحدي وبصفر إمكانيات تقريبا، ولكن بالكثير من المحبة والكرم والسخاء منكم من أبناء الهوارية ومن الضيوف الكرام. حبيت قبل ما نوصل المهرجان نقول أنه الهادي بن سيرة هو معناها رسام قدير، تجربته طويلة في الميدان، ولكن ما حبش يكون فقط يبدع اللوحات، ولكن يبدع أحاسيس ومشاعر فيها الكثير من العطاء، لأنه عندك نادي وتشرف على تدريب وتعليم العديد من الهواة في المجال هذا، أعمارهم مختلفة تقريبا 24 شخص حسب ما عندي من علم.
2: حاليا 24 شخص
0: بالضبط،
2: 24 نفر يبدأوا من الابتدائي. عندي موجودين اللي موجودين في الابتدائي الثانوي الجامعة، وعندي المتخرجين معلمين وسيد.
0: والنادي هذا موجود في الهوارية، والهادي بن سيرة بكل ذلك الشغف وبتلك كل الدربة يحاول باش يمر التجربة متاعه بمحبة كبيرة ياسر. واعتقد ان المهرجان جاء شكل من اشكال التتويج لهذه التجربة ولهذه وفعلا. الرعاية لهؤلاء الابناء. كان ينجم الهادي بن سيرة يكتفي فقط بالمرسم متاعه واللوحات متاعه والورشة متاعه كما برشا، وهذا اختيار، ولكن هو حب يكون خارج الورشة، حب يكون مشع في مدينة قليبية من خلال استقطابه
2: الهوية
0: عفوا، استقطابه لهذه الكفاءات ولهؤلاء اليافعين والمحبين للرسم. تجربة مهمة سيلهادي أنت تخوض فيها مع الشباب، مع الأطفال، مع الكهول، وحتى اقتحام للمدارس الابتدائية وتزيين المدارس وغيره من الأشياء.
2: هي حلمة من حلمتي، كنت أمنيتي نكون نادي. النادي هذا بديته منها حلمة، بدينا بشوي بشوي وبدأ يتطور. دونك ومن انه هو النادي معناها ينتمي لي ليا، معناها الاشخاص باش يوديه هما بيدهم، الاشخاص بيدهم معناها باش يوليو معناها يقوموا بالشيء اللي انا نقوم به. اعطيتهم المحبه، دونك هما باش يعطيو المحبه نتاعهم. اول ما بداو زاروا المدارس وزينوه، زاروا قرابة معتمدية الهورية كاملة، يعني 24 مدرسة ابتدائية وزوز معاهد ثانوي، زوز مدارس معاهد ثانوية ومعهد وليسي كبير، ودون المؤسسات ودون معناها مشاو لبرشا بلايص، في كل بلاصة يمشيو يخلوا البصمة نتاعهم كلام بعضهم. دونك قلت لها ريت أنا سي اللي هما ما نضجوا ولا ينجموا. قررت كساعتها وخممت باش نبعث مهرجان صيفي، ما نحبش نقول كلمة مهرجان، ملتقى صيفي مع جماعة من نادي أكيدار، من منتدى هرمي، بالخصوص عبد السلام بن ظافر كان معايا، هو كاتب العام نتاع الجمعية، معنا سي هشام طبيب زادك نفس العملية وأمين المال. حبينا باش نعملوا حاجة باهية للبلاد ونخليه حاجة، نخليه بصمة. أنا صغيرة تهضم، أنا نحب نعدي لهم المشعل لهم هما، وهما بقدرة الله يواصلوا إن شاء الله. إن شاء الله يكونوا في، أنا نعرف اللي هما ينجموا يواصلوا ويكونوا عند حسن الظن إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله، وخاصة المهرجان والتظاهرة والملتقى كان كبير بكل هذا السخاء وبهذا الالتفاف في الهوارية، وانتي سيلهادي أكثر منا سن وقدر وتكوين في هذا المجال، وتعرف المحرس اللي كان فيها مهرجان، وكان وقتها سي يوسف الرقيب.
2: أي نعرف وشاركت فيها.
0: معنى بالضبط مهم برشا. أعتقد أنه ثم إمكانية واردة جدا أنه بعد ما اندثر للأسف مهرجان المحرس ينجم تكون الهوارية بإصراركم والشغف
2: التشكيلية.
0: بالضبط، بإصراركم والشغف نتاعك. بعد تو نحكيو على بعض المشاكل والعراقيل، ولكن كيف يمكن أن نطور هذا المهرجان؟ تبقى معنا سي الهادي، لأنه بعد قليل باش يكون معنا بحسب ما اخترت أنت من ضيوف الكرام باش يكونوا معنا حول هذه التظاهر، باش يدخلوا أسرى سنون،
2: أسرى سنون
0: بهاء بالحاج صالح، مريم بن طالب احمد، نرجس الخراط،
2: وانتم
0: الدكتور لاسعد الدريدي، سي البشير الطيب، سي عبد السلام بن ظافر، وسي رامي طرابلسي، باش يكونوا معنا تباعا. انت تبقى معنا، انت صاحب هذه الفكره وهذه المبادره، لذلك تبقى معنا طيله هذه اللقاء، وبعد قليل باش يكون معنا اسراء بلاد، فتبقى معنا نسمعوك الغنيه هذه سي الهادي، ونواصلوا هذا اللقاء على موجات الاذاعه الثقافيه.

وفهمت احساسه وشعوره لما اهدى لظهوره وفهمت احساسه وشعوره

زهرة يا جميلة يا ملكة البستان، يا هدية سحرية اللي تزهي الفنان، يا هدية سحرية اللي تزهي الفنان.

ريحان ياللي ريحتك تحلالي وتزيد في الحنان يا معطر امالي اللي بيها فرحان ياللي ريحتك تحلالي وتزيد

يا حبيبتي يا زهرة، كهديت لي زهراتك وكان حبك في نظرة وما معاش كلام، كان حبك في نظرة ما معاش كلام، في ثواني

تسعدنا لاثنينا بغاني واماني، تسعدنا لاثنينا بغاني واماني، تسعدنا لاثنينا يا عيون.

الوان وظهورك تنعشني نسيني الألام طول عمري والهان في جمال الحسان وظهورك تنعشني نسيني

0: مجددا ترحيب بكم على موجة الإذاعة الثقافية في هذه الحصة التي تتواصل إلى حدود منتصف النهار الذي نخصص جزء كبير منها لتسليط الضوء على فعاليات الدورة الثانية لأيام أكيليريا للفنون التشكيلية بالهوارية. معنا مدير هذه التظاهرة الرسام الأستاذ هادي بن صيرة، ومعنا مشاركة في هذه التظاهرة إسراء سنون. قبل ما نمشي مع إسراء، سيلهادي، هذه التظاهرة أيضا شهدت تكريمات على غرار الرسام الكبير سي منذر بن عمار وأسماء أخرى أعتقد سيلهادي.
1: أي هذيك سي منذر كان ضيف شرف نتاعنا يعني. دونك حبينا نكونوا نكرموه لأنه يعني فريمون خدم حياته كاملة الفن التشكيلي، ما فيه باس تكون لفتة في منظر ونحييه ونتمنى له الشفاء. هذاك أخويا وعزيزة لي وعزيزة لتونس الكل.
0: أكيد رسام قدير
1: وبالطبع المشاركين الكل أنا كرمتهم.
0: بعد
1: بعدها نأخذوا الأسماء الكل كان
0: إسراء سنون هي من المشاركات في هذه التظاهرة سيلهادي.
1: هذه كذا عبارة بنتي تلميذتي عندها 6 ولا 7 سنين معايا في النادي. معناها هي مشاركة لأني هي تقري معلمة ما نجمتش تكون معانا كعضوة في الهيئة المشرفة على دونك ولا جيات كمشاركة بما أني هي عضوة في نادي أكيلاريا.
0: أنا سألتها قلت لها أنت في الهيئة متاع التنظيم، قالت لي سيلهادي بكل هيئة متاع تنظيم، معناها سيلهادي هو يختصر الهيئة مع أصدقاء بطبيعة.
1: أسيدي بناتي وولادي الكل كام أنا ما نجموش يتكلموا كلمة قدامي، دونك يراو فيها كل شيء هما. يراو القدوة ويراو كل شيء، دونك ما نجموش يقولوا لك احنا في منظمين قداميين. هما شطر تنظيم وأكثر تنظيم عندهم هما، هما اللي قاموا بكل شيء وأنت لاحظت.
0: أكيد أكيد
1: هما اللي قاموا بكل شيء. أنا بلاش هما ما نجمش نعمل حتى شيء.
0: خلينا نرحبوا بإسراء معنا. إسراء مرحبا بك على موجة الإذاعة الثقافية، تبقى معنا سيلهادي. إسراء سنون مرحبا.
2: عايش بارك الله فيك.
0: كان يحكي سيلهادي على تجربتك في النادي، في نادي الرسم، تقريبا 6 سنين عندك معاهم إسراء.
2: 7 ولا 8 سنين.
0: سبعة ولا
2: ثمانية
0: سنين لين توا تخرجت معناها وأنت
2: خرجت ودخلت نقاد.
0: وباقي مازال المواصل مع النادي مع سيلهادي.
2: اي الحق ربي في البريود بتاع الخدمه هذيك ما نجمش نجيها، وانا نتاع عطل ونتاع صيف كامل بحذا عامل هذي.
0: السبع سنين هذوما كيفاش نجم تلخصهم في كلمه؟ التجربه هذه مع الهادي بن سيرة، مع الالوان، مع النادي، مع صديقاتك واصدقاء اللي كنتوا موجودين مع بعضكم طيله كل هذه السنوات، مع الاقتحامات اللي عملتوها للمدارس الثانويه والابتدائيه والاعداديه عفوا في الهواريه.
1: الابتدائيه والاعداديه.
0: اي
2: الحق ربي برشا جو. بدينا من دار الثقافة احنا من الاول، ومن بعد كي بشوي بشوي عامل هادي الحق تربي مع منتدى هرمية تفهم معهم وكل شيء، وعطونا لوكال جديد ودخلنا مع بعضنا كي كعبات 5 كعبات ممكن ولا 6، بشوي بشوي ما شاء الله.
0: اشخاص احسن من كعبات. يا اسراء يا اسراء انت معلمة تبارك الله. كعبات نقولوا على الدلاع ولا على الجزو، زي ما نقولوا اشخاص هكا اختارنا من الكعبات.
2: باهي باهي.
0: على سبيل بالطبيعة الفلكة يا اسراء. شاركت بقديش من لوحة في التظاهرة هذه في الدورة الثانية لأيام أكيليريا؟
2: لوحة واحدة.
0: أكهو؟
2: كهو.
1: ما أنا مش نجم نقص على كلمة.
0: أي.
1: لأنه أنا عملت 4 معارض. 4 معارض موجودين في الهوارية. معرض لتلمذتي، معنا كل واحد شارك بلوحة، ومعرض جماعي معنا فنانين كما سيلم جدا وريتيما أنا كما برشا. هذاك عملنا عرض، هذاك وعنا عرض نتاع مروة قديمة. وفما عرض في نادي البيازرة كان في بالك بيه، هذاك كان هادي بن صير. سراكي قلت لك شاركت بلوحة برك، لأني هذا العرض اللي عملناه كل تلميذ
0: عنده الحق مشارك. اي صحيح، وخاصة انهم تبارك الله موجودين برشا تلامذة مهمين ويهتموا بالنشاط هذا. كل الشكر ليك إسراء سنون، يعطيك الف صحة. كما قلت حبينا نسلط الضوء على هذه التظاهرة وهي في بدايتها في دورتها الثانية، نحاول نساندوها، نحاول ندعموها بكل ما أوتينا من محبة وشغف بالثقافة وبالفن، وأيضا باحترام لتجربة الهادي بن سيرة سواء كرسام قدير كبير أو أيضا كمشرف على هذه التظاهرة اللي لمت العديد من الأسماء. بعد قليل يكون معنا سي الأسعد الدريدي، دكتور الأسعد الدريدي رئيس جمعية ثقافية في قليبيا، ولكن أيضا كان من المساندين معك سي الهادي بن سيرة. نسمع نغم هذا ثم نواصل اللقاء معك سي الهادي بن سيرة مع تجديد الشكر لإسراء، ويكون معنا بعد قليل الدكتور الأسعد الدريدي، وأيضا ثم بعده الدكتور لمجد النوري اللي كان عنده مداخلة قيمة جدا وعرض لأعماله والناس الكل استفادت من تلك المداخلة.

0: يتجدد اللقاء على موجات الإذاعة الثقافية في هذه الحصة المباشرة التي تتواصل إلى حدود منتصف النهار. وكما قلت هذه الحصة نخصص جزء منها إلى هذا المهرجان، مهرجان أكاليريا للفنون التشكيلية، باستضافة لمديره الأستاذ الهادي بن سيرة، الرسام القدير والإنسان الطيب والناشط الثقافي في الهوارية، روح الهوارية الثقافية، ومع عدد من الضيوف الكرام. الآن مع الرسامة نرجس خرات اللي كانت مشاركة في هذه التظاهر، وأعتقد أنه كانت إضافة مهمة جدا لنرجس في هذه التجربة. سيلهادي، كيفاش نقدم تجربة نرجس وأنت عندك خصوصية في التعامل مع الناس الشغوفين بالرسم، خاصة اللي عندهم هذا الصدق وهذا هذه المحبة الكبيرة كما سيدة نرجس خرات؟ سيلهادي بهنا عاودوا نتصلوا بهم بعد قليل. أستاذة نرجس، مرحبا بك على موجة الإذاعة الثقافية.
1: يعيشك، مرحبا بك سي سوفيا، مرحبا بالإذاعة الثقافية.
0: أنت عندك شغف كبير برشا بالرسم، وفي كل مرة تتوفر الفرصة باش تكون حاضرة في تظاهرة فنية تشكيلية، أنا نشوف فيك معناه بكل هذه الحيوية وهذا النشاط. أعتقد أن تجربة المشاركة في الهوارية تجربة مميزة عندها خصوصية معينة أستاذة نرجس.
1: يعيشك، انا اللي عندي خصوصيه في المشاركه هذه خاطر انا شاركت الدوره الاولى عم ناول، وكانت لي شرف باش حضرت فيها الدوره الاولى، عجبتني برشا، ونشكر سي الهادي اللي هو زاد كيف السنه وجه لي الدعوه وكل، وجيت بكل سرور ومحبه، ومحبه للفن ومحبه للنجاح الفني.
0: أعتقد أن المشاركة في مثل هذه التظاهرة، خاصة المداخلة القيمة والمحاضرة اللي عملها سي لمجد النوري البارح، وأنت كنت شغوفة بالأسئلة، تحب تفهم التقنية متاعه، أعتقد خرجت من إطار أنه الإنسان يقدم العمل متاعه إلى الاستفادة من تجارب ذوي الاختصاص والخبرة. وسي لمجد النوري دكتور مختص في هذه السياقات في المعهد في معهد الفنون الجميلة في تونس.
1: صحيح، كانت المشاركه نتاع سي لمجد النوري عجبتني برشا، خاطر انا ندرس سنه ثانيه خط عربي، وكنت يعني نشوف ونتفرج في اللوحات نتاعو، ياسر جبدوني، وصرتو كل اللوحات اللي على السبوره كيفاش هو جسدهم وعطى قيمه للسبوره اللي احنا درسنا عليها، وللمدرسه اللي كانت هو الام اللي بدا بها بداياته. يعطي الف صحه، يعطي الف صحه.
0: تبقى معنا سيدة نرجس، نمشي مع سي الهادي بن سيرة في نفس السياق. سي الهادي اللي كانت تحكي فيه الرسامة نرجس خرات، فكرتوا أيضا في الندوات الفكرية، وكانت المحاضرة القيمة لسي لمجد النوري البارح قيمة مضافة وخروج عن النسق فقط في تقديم الألوان واللوحات والظلال وتلك التجربة، إلى النفاذ إلى مداخلة فنية ثقافية قيمة مع سي لمجد النوري. سي الهادي،
2: هي كلامك صحيح. أنا بالنسبة لي أنا حبيت وليداتي الكل يتعرفوا على الفنانين ساعة الكبار، وثانيا يحكيوا معاهم ويشاركوهم التجربة نتاعهم. دونك هي ذيك الندوة هذيك سيرة فنان، والمرة هذه سلطنا الضوء على لمجد النوري لأني حبيت هو يحكي مع تلامذتي على المباشر، هم يستنفعوا به ويسمعوا هذا شنو اللي قصدي. دونك مش كان فن، مش كان رسم، مش كان نحت، مش كان فسيفساء، مش كان لا، فما ندوة. ندوة هذه وكانت ناجحة بأتم معنى الكلمة، ما نقولش فما نقائص، ما نقولش لا، إنما الحمد لله يا رب. ولا مجد كان فريمون كان طيارة رسمي نشكره برشا.
0: أي باش يكون معانا كضيف شرف بعد قليل سي لمجد النوري،
2: نشكره برشا لأنه لبى الطلب وعاوني برشا
0: أكيد. وباش يكون معانا كما قلت في بالهاتف باش نحكيو شويه على المداخله نتاعو، وكما كان تحكي الأستاذة نرجس خرات ثم استفاده. أنت زاد واكبت تجربة نرجس تقريبا منذ بدايتها، وكنت معاها في العديد من المعارض وسندتها وكذا، كيفاش نجم تقدم التجربه هذه المتميزه نتاع هذه المراه الاستثنائيه اللي شغوفه بدرجه كبيره جدا بالرسم؟
2: نرجس عاونتها مش عاونتها، هي تحب الرسم، شجعتها انا من اخر تشجيعاتها، عملت لها عرض جماعي، عملنا عرض جماعي في الحداد، عملنا وكان ضيف شرف مع صفاء، كان ضيف عن صفاء. انا كلي كيرا، انا انسان يحب الفن وشغوف بالفن، مش لازم حتى تلميذي، انا نحاول باش نعاونه. ونحيتي كل كرست الفن، ونحب هذه الحاجه هذه نعطاها لوليداتي. ما نكذبش عليك، تلمذتي يعزوا عليا برشا ونحبهم برشا. مثلا كيما قبيلي إسراء قالت كلمة صحيحة، أنا لو نقولها يا عباد ما تقصد شيء، يعني الأول يتكلم باللغة هذيك. أنا دونك إسراء أنا هذيك بنت من بناتي تأثرت بالكلمة هذيك مقبلي، أنا نسكت فيها وربي يخليها لنا البنية هذيك، وربي ينجحها ويطول في عمرها.
0: أكيد أكيد.
2: سفيان وأنت سي سفيان، ربي يخليك لنا، لأنك فريمون محب للفن، بتشجع فيهم بالواحد بالواحد.
0: لا وأكيد، وخاصة إسراء معناها وعلى الهواء مباشرة من بناتك كما تقول أنت، اللي عندهم الروح الفنية وحساسة بدرجة كبيرة برشا، وعندها ريشة الريشة متاحة. ويمكن حتى أنا على سبيل المزاح وقت قلت الكلمة هذيك في السياق، وقت قلنا كعبيت وغيره معنا أشخاص، أما بكل محبة وبكل لطف الإسراء اللي هي أي أكيد إسراء. وإن شاء الله تكون حاضرة معنا، تكون هي حاضرة معنا وتكون معاك سي الهادي بنصير على الهواء مباشرة لهنا، تكونوا حاضرين معنا بكل محبة.
2: مش نجيبهم على نجيبهم لك على المباشر ديريكت غد.
0: أي أول واحدة لازم تكون معنا إسراء، معنا وتكون التابلو متاحة
2: تكون من الأولانيين مش فوق.
0: أي وتكون اللوحة متاحة زينا الاستوديو، استوديو الإذاعة الثقافية إن شاء الله. أي بلغها كل السلام. تبقى معنا خليل كلمة الختام نرجس خرات، مع تجديد الشكر ليك سي الأسعد الدريدي، نحاول نتصلوا به ولكن ما نجحناش في ذلك، ولكن باش يكون معنا سي لمجد، ونواصلوا مع بهاء بالحاج صالح، مريم بن طالب، أحمد البشير الطيب، وسي عبد السلام بن ظافر، وسي رامي الطرابلسي. نرجس خليل كلمة الختام.
1: يعيشك. أنا حاب نشكر سي الهادي برشا على المجهودات اللي عملهم وعلى التظاهرات اللي قاعد يعطي يعطي ألف صحة. وكانت التظاهرة معني متميزة خاطر فيها برشا ديزاتولي، وكانت ندوة، وكانت الموسيقى، وكانت جميع الفنون كل موجودة. يعطي ألف صحة وإن شاء الله ديما منورنا، وإن شاء الله ديما يشجع فينا وديما قدام الأمام كما يقولوها.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: عملت زوج لوحات، شاركت بلوحة عرضتها في المقهى الهواري، وزيد رسمت تابلو سور بلاس، وكانت الشكر من عند سي الهادي وعافية الصحة. وكان زيد معنا ضيف شرف سي منظر عمار، ونشرفنا وربي يطول في عمره وعافية الصحة. إن شاء الله ديما منورين، والهواري ديما منور إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وسي الهادي بن سيرة في غيابك، في غيابك حكينا شوية على تجربتك، وحكي عليك بكل محبة، وخاصة أنه بالتطور من لوحة إلى لوحة، من تجربة إلى تجربة لنرجس خرات، حكي عليك بكل محبة كما يحكي على الناس الكل بكل محبة، خاصة أبناء وبناته.
1: ربي يحفظه وربي يعطيه الصحة ويشجع الناس كل، وهذيك الحاجة الخاصية والإنسان والفنان ماهوش فن برك، إنسان وأخلاق وكل جهد وكل ما عنده عطاه، كل عطاه لك الصغيرات. أنا فرحانة كي تشوفك الصغيرات هما يعلم فيهم وينور فيهم وكل شيء، هذيك فرحة ما تتعوضش بحتى شيء.
0: يعطيك الصحة. كل الشكر ليك أستاذ نرجس خرات. نواصل هذا اللقاء على موجات الإذاعة الثقافية. يبقى معنا سي الهادي بن سيرة، والأغنية هذه مباشرة إهداء لإسراء سنون، مشاركة مع سي الهادي بن سيرة في هذا المعرض، من بنات هذا النادي اللي عندها 7 سنوات وشاركت بالعديد من اللوحات والعديد من الألوان الجميلة لإسراء سنون هذه الأغنية.

0: مجددا ترحيبا بكم على موجات الإذاعة الثقافية، ونذكر بأننا في بث مباشر يتواصل إلى منتصف النهار في تسليط الضوء على مهرجان الفنون التشكيلية بمدينة الهوارية مع مدير هذا المهرجان سي الهادي بن سيرة. الآن نذهب مع متدخل قدم محاضرة قيمة دكتور لمجد النوري حول تجربته في الفن التشكيلي في مجال اللوحات بشكل عام في تجربته الأكاديمية، وكانت مداخلة قيمة أرادها منظمو هذه التظاهرة المهمة أن تكون نافذة للمسائل المعرفية لا فقط في المسائل الإبداعية. سي الهادي بن سيرة، سي لمجد النوري، دكتور لمجد النوري من المساهمين في إنجاح هذه الدورة من خلال هذه المداخلة المحاضرة القيمة اللي قدمها سي الهادي. سي الهادي
1: أفادنا برشا وأفاد جميع المتلقين. نشكر برشا سي لمجد، فريمون أعطانا حاجة سمحة وأعطانا نظرة باهية للفن التشكيلي، ونعاود نشكره قد ما نشكره شوية.
0: هو معانا يسمع فيك على الهواء مباشرة، وأعتقد أنه دكتور لمجد النوري كان بسخاء كبير جدا أن تقاسم تجربته مع الحاضرين بكل تفاصيلها. سي لمجد مرحبا بك على موجات الإذاعة.

0: والناس اللي تخدم أحادية نوعا ما ومثل هذه المبادرات، خاطر يلزم تضافر الجهود باش تنجح التظاهرة. أنت تعرف التظاهرات هذه ما عندهاش تمويل، ما عندهاش دعم، ما عندهاش كذا، لازم الناس تتضافر الجهود باش تنجح التظاهرة.
1: في هذا الإطار كانت المداخلة متاعك قيمة سي لمجد في محاولة تقديم تجربتك الذاتية، تقاسم تلك التجربة، ولكن من خلال أيضا لا فقط العرض للمسألة الذاتية الفردية، ولكن تقديم الخبرات التي تمكنت منها من خلال أعمال تطبيقية، لوحات، مساندة بأفكار، كانت في تلك المداخلة القيمة سي لمجد.
0: يعيش سي سفيان، هذا من حسن أخلاقك ومن حسن تجربتك ومن قوة تجربتك في مجال الفن بصفة عامة وفي الإعلام بالطبيعة، اللي أنت شخصيا كنت حاضر وفعلا شفتك، اللي أنت قيمت العمل نوعا ما نقول النظري اللي أنا قدمته. أنا كانت المساهمة بتاعي في المهرجان بصفة عامة، قدمت ورشة مباشرة أمام الجميع وعشت معناها وفي جو بهيج جدا، صحبة الموسيقار طاهر السويسي هو عازف عود معناها مختص عازف العود، ونوجه له تحية تقدير معناها على المبادرة اللي عملها معانا والمشاركة القيمة اللي رافقتني في هذا الملتقى. هذه كانت رسمنا لوحة خطية مباشرة قدام الناس، خاطر خاصة النشأة وقت اللي يشوفوا الرسام أو الفنان نقولوا أنا بين ظفرين يرسم قدامهم باش يكون تشجيع مباشر قدامهم شيء يشوفوا فيه مباشرة. كيف؟
1: تفضل تفضل سي لمجد.
0: ايه، ومن بعد بالطبيعة عندي المساهمة الأخرى في المهرجان هي أني قدمت سيرتي الذاتية في على شكل تقديم نظري قدام الجميع، وكنت أنت موجود معانا في دار ثقافة الهوارية. بالنسبة أنا نقول طه القرني، هذا رسام مصري كبير، طه القرني رسم من أكبر اللوحات في العالم، وقت اللي رسمها سماها سوق الجمعة. هو سوق فعلا، سوق من أسواق القاهرة، سوق الجمعة هذه بقى بالضبط 8 سنوات وهو يرسم فيها، عمل 5 سنوات تصوير فوتوغرافي ويعمل في دورة في السوق، و3 سنوات رسم تطبيقي. وقت سألوه قالوا له كيفاش 5 سنوات وانت الدور في السوق، قالهم أنا أريد أن أرسم إحساس الناس. أنا خطر الإحساس، ما تنجمش ترسم إحساس الناس وإنت ما عشرتهمش وإنت مشيتش معاهم وإنت ما حكيتش معاهم ما تحدثتش معاهم وما بتش معاهم ما رقدتش معاهم وما سهرتش معاهم، ما تنجمش ترسم. فهمتني؟ زاد الإنسان وقت اللي يكون قريب من الناشئة هذه ومن العباد ومن الشارع وكل شيء، يولي كل شيء يعمله بإحساس. فهمتني؟ أنا في العرض هذا قدمت المحطات تقريبا اللي تلت مسيرتي، حوصلت أنا في 3 محطات رئيسية اللي هي مشروع هام كان في حياتي اللي هو صبورات المستعملة، وعنوانته أنا إحياء الروح للصبورات المستعملة، وكانت متنفس كبير بالنسبة لي أنا، وهي خرجت على شكل جداريات بالمدارس الابتدائية وانطلقت من المدرسة الأم اللي هي المدرسة الابتدائية أرياف المزدونة، وانطلقت في المشروع هذاك. كان جداريات جميلة تمثل الفسيفساء الخطية بين ظفرين تقنيا، الفسيفساء الخطية في المدارس الابتدائية. ثم المحطة الثانية اللي هي بعض المتفرقات من اللوحات في المعارض الجماعية، وكل لوحة عندها حكايتها من الشارع التونسي ومن الحياة الريفية ومن القرى، وكل لوحة عندها الجو الخاص بتاعها والنمط الخاص بتاعها. المحطة الثالثة كانت هي في حياتي هامة جدا، اللي هو معرض أنفاس اللي أنا أقمته. نعم
1: نسمع فيك سي لمجد.
0: كان المحطة الثالثة كانت معرض أنفاس اللي أقمته في أكتوبر 2025 برواق صلاح الدين في ضاحية سيدي بوسعيد. تقريبا ما خبيت عليهم حتى شيء، وحتى من الورشة معناها مصورة عن طريق الفيديو، وريتها للصغيرات وريتها للكبار، وعاشوا معي اللحظة بكل تفاصيلها.
1: يعطيك ألف صحة دكتور لمجد نوري، وكنت سخيا جدا في تقاسم تلك التجربة الإنسانية والفنية والإبداعية وحتى الأكاديمية والتنظير لها وتقديم عينات. نرجع معك سلهدي بن صيرة، اختيار دكتور لمجد
2: يعطيه الصحة، ريمون عمل التجربة اللي عملها معانا كبيرة برشا وأفاد.

0: بالكامل. هو والتجربة اللي عملها هي وستار على المباشر ونهارتها الطقس ريح برشا، وكيفاش معناها طار يخدم بالعود وهو ديريكت يخدم على اللوحة، حاجة كبيرة برشا هذيك مسك الناس كل كاية. بخصوص الطقس معناها الريح قوي، ورغم الطقس ورغم الريح بالرسمي خدموا خدمة مزيانة برشا، والتلامذة كانوا موجودين وشيخوا عليها، فنانين كل زاد اللي موجودين شيخوا عليها. برمو نشكر سي لمجد برشا برشا، وربي يخليه وربي يطول في أنفاسه، وإن شاء الله في تظاهرات أخرى.
1: هو بالنسبة لي أنا معنى كان اكتشاف جميل جدا. سي لمجد هو كان محتكر من طرف سي رمزي العياري مدير الإذاعة الثقافية، لأنه يعرف واستضافه وعنده العلاقة به باعتبار أنه صديقنا رمزي يكتب بشكل جميل وعميق في الفنون التشكيلية، ولكن اكتشاف وظفاف أخرى وعتبات أخرى اتفتحت مع صديقنا لمجد نوري، وكان الفضل ليك سي الهادي من خلال هذا المهرجان في تقاسم اللذة المشاهدة وإبصار والنظر في تلك اللوحات وفهمها وتدبرها، ولكن أيضا في تلك المداخلة اللي كان سي لمجد بيداغوجي زاد بدرجة كبيرة جدا في لفت الانتباه وفي تقاسم تلك التجربة. شكرا ليك سي لمجد. سي الهادي راه سي لمجد ما كانش في باله باش يكون حاضر معنا، حبيت نعمل مفاجأة صغيرة اللي كنت اللي هو
0: حتى أنا كان في مفاجأة كبيرة
1: أي، وخاطر معناها ما تصورش يكون باش اللقاء معنا من غير ما يكون سي لمجد حاضر معنا على موجات الإذاعة الثقافية، واللقاء مخصص أساسا لهوارية ولأهلها الطيبين ولمهرجانها وسي الهادي بن صيرة ولصديقتنا اللي نزاد لها كل المحبة والامتنان إسراء سنون. إن شاء الله ما عادش تكون تغشم معانا على موجات الإذاعة الثقافية بعد ما هدينا لها الأغنية، وتكون معانا بعد قليل بهاء مريم، سي الأسعد الدريدي، سي البشير الطيب، سي عبد السلام بن ظافر، وسي رامي الطرابلسي. دكتور لمجد يعطيك ألف صحة، وأكيد هذه بادرة.
2: وشكرا على الدعم المتواصل، ويعطيك صحة على الدخول كما نقولوا فيها الأحياء والأرياف نتاع تونس، ومس الناشئة بالطريقة هذه ومس العباد، وخاصة دعم مثل هذه المبادرات والمهرجانات الصغيرة. نقولوا احنا بشيات تولي تكبر إن شاء الله.
1: أكيد جدا بصدقك خاصة والتزامك والتزام فنانين كيفك دكتور لمجد نوري بذلك الشغف. أنت جيت حتى من 9 متاع الصباح للهوارية نذكر، وقال لك المداخلة قد قدمت كان 11 ساعتين من زمان، معناها قدمنا من خلالها بعد المداخلة اللي كانت قيمة جدا جدا. هذا يعكس إدارة المهرجان في اختيار الضيوف اللي أثوا اللقاء، وأيضا في صبر الضيوف وشغفهم والتزامهم مع المهرجان والناس الكل. أعتقد أنه ثم لحمة جميلة وطيبة تجمعها الفن. كل الشكر دكتور لمجد نوري، وكما قلت أكيد تجمعنا لقاءات قادمة إن شاء الله. سي الهادي بن صيرة تبقى معنا على موجات الإذاعة الثقافية، لأنه باش نواصلوا الاستضافات، وأنت صاحب البيت الجميل اللي هو هذا المهرجان، هذه التظاهرة، هذا الملتقى. بعد إسراب تكون معنا إن شاء الله بهاب الحاج صالح، مريم بالطالب أحمد، إن شاء الله نتحصل على سي الأسعد الدريدي لأنه تواصلت معاه ما نجمناش نتحصل عليه، سي البشير بالطيب، سي عبد السلام بن ظافر، سي رامي طرابلسي، في إطلالة على هذا المهرجان، دعم لهذا المهرجان، والاستماع إلى عينات من الذين شاركوا ودعموا هذا المهرجان. تبقى معنا سي الهادي وهذه الأغنية على موجات الإذاعة الثقافية.

0: هذه الأغنية مهداة إلى كل أهالينا في الهوارية التي احتضنت مهرجان مهم وقيم خاص بالفنون التشكيلية من تنظيم عديد من الفاعلين الثقافيين يتقدمهم سي الهادي بن سيرة الفنان الرسام القدير والناشط في المجتمع المدني الثقافي في الهوارية، ولا محالة في تونس كاملة سي الهادي عنده إشعاع مهم وكبير. بعد ما أسرى سنون كانت حاضرة معنا من خلال صوتها ومن خلال تقديم مشاركتها، وأيضا أستاذة نرجس خرات، سي لمجد النوري، سي الهادي بن سيرة بطبيعة صاحب هذه الفكرة وهذا الملتقى. الآن نمشيو مع بهاء بالحاج صالح من أسرة التنظيم، وكما قلت من بعد قليل تكون معنا مريم بن طالب أحمد، سي البشير الطيب، سي عبد السلام بن ظافر، وسي رامي الطرابلسي. سي الهادي بن سيرة كيفاش تقدم لنا بهاء بالحاج صالح؟
1: بهاء هذيك بنتي زاد كلهم بناتهم
0: أكيد أكيد،
1: هي موجودة في متخرجة أستاذة، موجودة من عضوة في النادي، وفي نفس الوقت هي عضوة في الهيئة اللي متاع
0: تنظيم
1: التنظيم دونك هي كانت موجودة معنا وتشجع برشا البنية هذه الأستاذة هذه، وفي نفس الوقت راهي خالة إسرائي،
0: هاي عائلة كاملة معنا نهديو لها الأغنية. أي إسراء معناها رجعت لها الضحكة والابتسامة كالعادة ولا؟
1: ما باش ترجع لها الضحكة.
0: أي أكيد. بهاء الدورة الثانية اللي
1: أفضل الفنان يتأثر برشا، وأنت تعرف الشيء هذا، ولولا اللي كان ما جاش متأثرة عمرها ما تنجم ترسم، لأنه الإبداع يجي بعدك التأثر ويجي بعد هذاك، هو اللي يعطيك بعد لوحة. أنا متأكد بنتي إسراء بعد الحكاية هذه مش تعمل لي لوحة قوية برشا
0: أكيد، وين لازم يبش نشوف اللوحة ذيك، ولازم تكون إسراء بحدينا
1: ويزمك تشوفها.
0: أي أي، وماني قلت لك تو أنت عندك المسؤولية معنا بش البنات وأبناء النادي يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو، لازم يزوروا الإذاعة الثقافية.
1: لا أنا بتنجيبهم بقدرتي إله السميع العليم، لازم نهزوهم ونعملوا بهم ملتقى غادي وكل شيء على الأشياء
0: إن شاء الله. مرحبا بيهم.
1: بالنسبة للبهارة هي فنانة، هي أستاذة متخرجة، بقينا عاطلة عن العمل ونكلموا الواقع. إن شاء الله ربي ينوب عليها بنتي، عندها تو مدة من اللي تخرجت من 2010 لتو ما خداوهاش، عاملة 4 سنين. هذه إن شاء الله إن شاء الله تكون بعد ما اللقاء هذا تدبر خدمة
0: إن شاء الله يكون فتحت خير.
1: إن شاء الله تكون فتحت خير.
0: بهاء مرحبا.
1: سألنا نكمل لك. في نفس الوقت هي عضوة في نادي أكيلاريا وفنانة
0: وفي الهيئة التنظيم حسب ما فهمت من هيئة التنظيم للدورة الثانية لأيام أكيلاريا.
1: هي هيئة التنظيم راي تتكون من أبناء النادي، أغلبيتهم من أبناء النادي. هاي معاك بهاء
0: يعطيك الصحة. سي الهادي بن سيرة، بهاء أعتقد أنه دورة ثانية لأيام أكيلاريا للفنون التشكيلية بالهوارية أعتقد تجي تتويج لمسار طويل برشا لحلمة حلوة كانت تراودكم هذه الحلمة وهذا الخيال، أنه يكون ثم هذا اللقاء مش فقط النادي اللي يشرف عليه سي الهادي بن سيرة باقتدار، ولكن أيضا هذا التفاعل، هذا تفتح على هذه التجارب. بهاء بهاء
2: سمحة برشا، وخليتنا نتعرف على برشا فنانين، فنانين ما كناش نعرفوهم، يعطي صح عامل يدي هو اللي ديما يفتح لنا الافاق، بليش نتعرفوا على برشا فنانين وميم طون نشاركوا مع الفنانين هذم، بليش نندمجوا مع بعضنا، بليش ما عادش ثم معناتها ثم
1: ذكاء
2: فني قطيع صحيح قطيعة ما بين فنان وما بين تلميذ، خاطر احنا عامل هادي في النادي يتعامل مع ناس صغير معناتها مازالوا اجيال، مازال صغار وكبار وميم طون دي زادولت، ما عندوش فرق ما بين صغار وكبار. دونك باش نبداو ديما مندمجين مع بعضنا، يحاول يعمل ايام اكيلار الفنون باش ننفتحوا على الفنانين هذم، وميم طون ننخرطوا معاهم بس نتبادلوا الأفكار، نتبادلوا نتبادلوا كل شيء، نتبادلوا نطوروا الذوق الفني وما نطوروا نعملوا برشا جد.
0: يعطيك الصحة
2: برشا جد مش عايشوا عامل هادي ديما يخمم فيما ديما صغاري كنا صغاري مش كلمتي ولا صغار ديما صغار بنيتي بديتو هو ديما يلوج علينا ديما يخمم فينا ويعطي الصحة ديما نشكروه على وسع البيت وعلى يعطي الصحة كذا أنا علمني برشا حاجات متخرجة صحيح من المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل مي علمني برشا حاجات زادني برشا تقنيات وزادني
0: اشنو برشا تطور. نعم محظوظين برشا في الهوارية عندكم الهادي بنصيرة وشخص في كل بلاد صغيرة وقرية كبيرة ومدينة كبيرة زادة تكون ثم شخصيات ثقافية مهمة كما سي الهادي بنصيرة وما يكتفيوش فقط بالعمل متاعهم الفردي بمشاريعهم الفردية ذلك مهم جدا ولكن أيضا ينفتحوا على المجتمع ويحاولوا بشنقلوا الخبرات متاعهم إلى أبناء تلك القرية أو أبناء تلك المدينة. كل الشكر ليك بهاء بالحاج صالح. نحاول باش نسرع شوية لأنه عندنا ضيوف آخرين كما سي البشير بالطيب أو سي البشير الطبيب اللي باش يكون.
2: شكرا جزيلا عمليدي ورب يعيشوا
0: لينا إن شاء الله. شكرا ليك وإن شاء الله يعيشوا لنا الناس الكل. معناها احنا كنا مشتركين في الهادي بنصيرة ومش متاع الهواري فقط معناها متاعنا الناس الكل ثقافيين وخاصة في علاقته بالرسامين في تونس وفي الولايات الكل نعرف قيمة سي الهادي بنصيرة. سي البشير الطبيب باش يكون حاضر معنا بعد قليل بعد الاستماع إلى هذه الأغنية للحديث أيضا على هذه التظاهرة الثقافية المهمة اللي حابين باش يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو ولكن نظرا لابتعاد المسافة والتعب اللي كان موجود بعد 3 أيام من هذه التظاهرة يكونوا معنا فقط بالهاتف سي الهادي بنصيرة أسرة سنون بهاء بالحاج صالح مريم بن طالب أحمد نرجس الخرات أسعد الدريدي البشير الطبيب عبد السلام بن ضافر ورامي طرابلسي.

0: مرحبا بكم على موجة الإذاعة الثقافية مجددا في هذه الحصة المنوعاتية الصباحية التي تتواصل إلى حدود منتصف النهار، والتي نخصصها أساسا لفعالية الدورة الثانية لأيام أكيلاريا للفنون التشكيلية بالهوارية، والتي انتظمت من 9 إلى 12 جويلية، وقد شهدت مشاركة كبيرة من العديد التشكيليين والأكاديميين والإعلاميين والباحثين والمربين. ومعنا مدير هذه التظاهرة سي الهادي بن سيرة. مريم وسي الأسعد الدريدي لم يتسنى لنا الحصول عليهما، ولكن سي بشير الطبيب معنا على موجات الإذاعة الثقافية. سي الهادي بن سيرة، كيفاش تقدم لنا مساهمة سي البشير الطبيب على موجات الإذاعة الثقافية من خلال هذه الدورة الثانية لأيام أكيلاريا للفنون التشكيلية؟
1: سي بشير الطبيب هو بل كل شيء عضو مجلس محلي، ولكن في نفس الوقت مثقف، أنا محب للثقافة ومساند للثقافة، دونك حبيته يعمل مداخلة معنا لأنه فريمون يشجع في الناس اللي يحبوا عرف الثقافة.
0: يعطيك الصحة سي بشير. أعتقد أنه حركية متميزة قام بها أو قامت بها أيام الثانية لأيام أكيلاريا للفنون التشكيلية بالهوارية، حيث جعلت الهوارية مقصدا للعديد من الفنانين التشكيليين من تونس العاصمة، من مدن داخلية، من الأكاديميين، من الباحثين. أعتقد ثم حركية متميزة قام بها هذه التظاهرة.
2: صباح الخير سي سفيان، مرحبا بك، مرحبا بمستمعي ومستمعات تونس الثقافية. الحقيقة اليوم من نجم نتوجه بالشكر كان لجمعية هرمية وعلى رأس عمل هادي اللي بالحق معناتها دوما يعني برشا طاقة برشا فن برشا يعيشها بالفن اللي بالحق اللي يمس من خصوصية المنطقة واللي يروج لصورة الهوارية السياحية مع مجموعة من الحقيقة ما أنا ما نقولش هواد ولا نقول كبار، الحقيقة عنا قاعد طلعنا في صغيرات معناتها وشبيبة فاكلة معناتها على غيرات إسراء اللي الحقيقة فما مستقبل كبير قاعد يعملنا نتوج فما برشا فنانين
1: كما مريم
2: وزادة كما ملك كما عديد مدام
1: كما عبد
2: السلام، مجموعة من الفنانين اللي الحقيقة قاعدين توا ماشيين في الطريق الصحية، لأنه اليوم الطريق الصحية في الناشئة وعمل هذه قاعد يمر تجربة نتاعه اللي الحقيقة تجربة فريدة من نوعها، لأنها ما كانتش سهلة والفن راهو معناتها يتمارس يتعاش يتحكى. نحس هو الفن ما هوش معناتها لم يخلق بالحق عند عمل هادي، كان يعني خلق من الأجواء الهوارية وطبيعة الهوارية وخصوصية الهوارية. صغيراتنا الحقيقة زاد اليوم اللي نشوف فيهم والأعمال اللي نشوف فيهم عند صغيراتنا، وأنا توا معناتها الحقيقة منبهر لأني من قبولي من اللي دخلت المقر الجمعية نشوف في أعمال منتوج تاع عمل هادي والصغير والتلامذة نتاعنا. الحقيقة اليوم بالحق رسالتي واضحة أنه اليوم نادي أيام أكيلاريا للفنون التشكيلية بالهوارية هي جزء من الحركة الثقافية التنموية في الجهة، هي جزء من السياحة اللي تروج للمنطقة. زادا نحب نقول اللي اليوم كان باش اليوم نجم النجح أيام الأكيلاري، لأنه اليوم مفخرة كبيرة ومولود ثقافي جديد. راهو اليوم دعوتي أنا بسيفتي أنه اليوم الأطراف المعنية الكل معناتها خاصة وزارة الثقافة والتراث المندوبية الجهوية للثقافة، أنه اليوم بالحق جي الوقت أنه يغزروا للأيام الأكيلاري للفنون التشكيلية، خاطر النجاح كبير ياسر، أنشطة متنوعة فما تنوع في الفقرات فما برمجة الحقيقة ما كانتش برمجة يعني اعتباطية، فما دراسة عميقة استجابت بين البحر والجبل والطبيعة. زادا نحب نقول اللي زادا الندوة الفكرية اللي حضروا فيها من أبرز ولا من أهم الدكاترة في الفن التشكيلي مشكور عمل هادي اللي الحقيقة أدار الندوة إدارة أنا كنت حاضر فيها الحقيقة إدارة متميزة، كان فما برشا منفعة لتغيراتنا ولتلامذة أكيلاريا، وخاصة اليوم نزيد نقول أنه اليوم الفن الفن رغم ما نجموش نتعايشه الفن الفن وراه الفن هذا مع الهادي قادرين لو أنه اليوم شوية دعم شوية دعم شوية دعم نجموا رانا نقدموا بالنادي بأيام أكيلاري الفنون التشكيلية. وتسليط الضوء اليوم ضرورة للحفاظ على الموروث هذا، لأنه هو موروث يعني محلي، ومن محلي جاي من صغيرة عمل هادي اللي أسر وألحى الحاحن باش يكون يعني صغيرتهم هما من الأسس في الأيام هذه. مع الشكر.
0: كل الشكر ليك سي بشير، طبيب النائب في المجلس المحلي بالهوارية، واعتقد نضم صوتي لصوتك معناها انه لابد من محاولة الدعم المادي لهذه التظاهرة، وهذه دعوة للمندوبية الجهوية للثقافة بولاية نابل وايضا لوزارة الشؤون الثقافية. اعتقد مثل هذه المهرجانات، هذه المبادرات التي لا تقام الا بالإيرادات الطيبة بتضافر المجهودات الموجودة متاع أبناء الهوارية. أنا شفت وعشت معاكم التجربة هذه، وشفت اللي معناها بصفر دعم تقريبا بلا شيء، ولكن كان كل هذا النجاح وأثبت هذا النجاح. أعتقد مش تسول، ولكن واجب وزارة الشؤون الثقافية وأيضا المندوبية الجهوية للثقافة بولاية نابل اللي ما نشكوش في دعمهم لمثل هذه المبادرات الصادقة، أنه تدعم ماديا ومعنويا، ويكون حتى الافتتاح من طرف السيد المندوبة والمندوبة للشؤون الثقافية بولاية نابل
2: حاضر. وهذا دعوتي أن المندوب الثقافي يكون حاضر معناته ويواكب يشوف التغيرات بالحق في جمعية هرمية ونادي أكيلاري اللي عمل هذه أدى فيهم باش بالحق كيفاش يستحقوا أكثر من هكا، وينجم يكون هالنادي هالأيام هذه هي رؤية استراتيجية استشرافية للمستقبل إن شاء الله.
0: هذا واجب أكيد سي البشير طبيب، باعتبار أنه النشاط هذا مس الأطفال ولكن مس الشباب أيضا ومس الجهة، فاعتقد أنه زاد من مسؤوليات وزارة الشباب والرياضة أنه تهتم بمثل هذه المبادرات وتدعمها، لأنه مثل هذه التظاهرات هي شكل من أشكال رعاية وتقديم الأفاق الجديدة والمتجددة للشباب من خلال الفن. أيضا وزارة الطفولة والمرأة وكبار السن من واجبها، لأنه ثم أطفال موجودين، يعني هذه التظاهرة برغم أنها تظاهرة محلية ولكن لمست شرائح مختلفة، وخاصة حاولت أنه تقرب الفن من هؤلاء الشرائح من تجربة الهادي بن صيرة الكبيرة، وأيضا من خلال تجربة سمحني سي بشير، ومن خلال أيضا تجربة العديد من الأكاديميين والباحثين. فبالتالي أعتقد أنه من الواجب هذه التظاهرة الدورة الثانية لأيام أكيلاريا للفنون التشكيلية بالهوارية اللي من 9 إلى 12 أثبتت وجودها. فبالتالي مسألة الدعم هي مسألة واجب أخلاقي، واجب إداري، واجب فني، مش تسول أو منا. ما نتصورش أنه سي الهادي بن صيرة والمجموعة اللي معاه مش نجم يواصلوا بهذا النفس بهذه المحبة بهذا الشغف إذا ما يكونش هناك الحد الأدنى متاع الدعم اللوجستي اللي هذه تظهر. تخلي الكلام في الختام بسرعة سي البشير لو سمحت، لأنه مازال معنا سي عبد السلام ومريم نحبوا ناخذوهم نسمعوا
2: الختام. بطبيعة أولا نشكركم على إتاحة الفرصة لمواكبة النشاط البديل للثقافة البديلة بالجهة اللي تستجيب لخصوصية المنطقة أكيلاريا اللي هي العاصمة، معناتها عمل هذه حبها يعني تكون يعني ثقافة بديلة، ثقافة سياحية بيئية تربوية. اليوم بالحق كلمة الختام نشكركم زادة لكم أنتم كإذاعة تونس الثقافية والكامل الإذاعة الثقافية ولكامل الطاقم الفني والعامل بالإذاعة. أيضا نتوجه بشكري الجزيل للعمل هذه مدير التظاهرة ولجمعية هرمية فردا فردا، حتى باش ما ننساوش الاجتهادات الجنود الخفاء، لأنه فما جنود خفاء زادة مشكورين جمعية هرمية. أيضا للتلمذة نادي أكيلاري اللي عمل هذه الحقيقة اليوم نجم نقول أنا بالحق معناتها المنتوج اللي قاعد نشوف فيها يعني منتوج وطني، ما هوش منتوج جزء الهوارية كهو، هذا قادرين أنا نشوف في فنانين كبار، نشوف في عمل قادر باش يكونوا الحقيقة، نشوف
0: نعم
2: مرتبة دافينشي، مرتبة بيكاسو، بابلو بيكاسو. كل الشكر وفي لقاءات قادمة إن شاء الله.
0: شكرا ليك سي بشير طبيب، يعطيك ألف صحة. نواصل هذا اللقاء
2: شكرا
0: على موجات الإذاعة
2: شكرا
0: الثقافية. بعد
2: شكرا
0: قليل باش يكون معنا سي عبد السلام بن ظافر. أنت ذكرت سي بشير جمعية هرمية والكاتب العام تاعها سي عبد السلام بن ظافر باش يكون حاضر معنا مع مواصلة الرحلة مع سي الهادي بن سيرة مدير هذه التظاهرة الدورة الثانية لأيام أكيلاريا للفنون التشكيلية.

0: نواصل معكم هذا اللقاء بعد قليل. بشكون معنا سي الأسعد الدريدي، دكتور الأسعد الدريدي، الحديث حول هذه التظاهرة الدورة الثانية لأيام الفنون التشكيلية بأكاليريا. سي الهادي بن صيرة مدير هذه التظاهرة معنا على الهواء مباشرة. توا معنا سي عبد السلام بن ظافر كاتب عام جمعية هرمية أعتقد، هكا ولا سي الهادي؟ سي الهادي
1: وي
0: معنا سي عبد السلام بن ظافر اللي هو كاتب عام الجمعية، هكا
1: قبل كل شيء هو تلميذي
0: هي
1: ولدي
0: هي
1: وهذا كلام مش نحب نسلم له المشعل قاعد الرب فيه باش يواصل بعدين يعني. ان شاء الله يكون ينجم يهز المشعل كما حزيته وين.
0: لا اكيد ما دام تلمذتك كما البنات كما اسراء وكما بهاء ومريم، اكيد انه عبد السلام زاد باش يكون بنفس الكيفيه وبنفس
1: هو في نفس الوقت هو العام تاع الجمعيه.
0: خليني نسمعوه مباشرة سي عبد السلام بن ظافر، نحاول باش نزرب شوية لأنه سي الأسعد الدريدي هاو تحصلنا عليه باش يكون كلمة ختام معاه هو سي رامي طرابلسي.
1: فما راهو عندنا كلمتين باش نقولوهم على الجماعة اللي دعموا.
0: أي باش خلي كلمة ختام بعد في الآخر بالكل. أي أكيد سي عبد السلام بن ظافر لو سمحت بإيجاز هكا انطباعك حول نجاح هذه التظاهرة الثقافية المهمة، والنجاح تقريبا بلا شيء، ما ثمش دعم مادي مباشر، ولكن مع كل ذلك يعطيكم ألف صحة في هذا التنظيم المحكم، في إدارة الندوات، في إدارة اللقاءات المفتوحة، في الورشات. كلمة سي عبد السلام تفضل.
2: بالنسبة لأيام أكاليريا للفنون بديناها من العدم كما قلوا، من المساهمين متاع نادي أكاليريا للفنون، مساهمين متاع الداعمين، محبي الثقافة، أصدقائنا، المثقفين في الهورية اللي آمنوا بالمشروع هذايا وإن شاء الله يتواصل. بدينا كما قلت لك من الصفر، واللي كانت مساهمات متاعهم سخية، وصلنا باش نأثوا جل الفقرات. حاولنا كذلك باش نأمنوا الورشات ونحشدوا الكلامزة متاعنا، زوزنا وادي نادي دار الثقافة ونادي أكاليريا للفنون باش يكونوا حاضرين، واستدعينا الفنانين والفنانين الضيوف اللي شاركوا معنا، وهذا كل تضافر الجهود كافة الأطراف.
0: تعطينا فكرة صغيرة سي عبد السلام بن ظافر على جمعية هرمية؟
2: جمعية هرمية تأسست 16 أكتوبر 2011 ومن وقتها وهي تنشط في الحقل الثقافي والتراثي والفني، وجل اهتماماتنا حاليا من 2020 حتى الوقتنا الحالي وجهنا اهتمامنا للفنون وبالأخص فنون التشكيلية، لأنها تربية الناشئة، وركزنا أساسا على التكوين والتأطير وعلى أسس صحيحة. بطبيعة عمل هذه تجربة كبيرة وكارير كبير في الفن التشكيلي، هو اللي كان داعم أساسي للصغيرات والشباب ولكل كذلك.
0: كل الشكر ليك سي عبد السلام بن ظافر لوقت داهمة، لأنه بمازال سي رامي طرابلسي ونختم مع الدكتور الأسعد الدريدي، وباش نخلي كلمة ختام سي الهادي بن صيرة. أغنية قصيرة معاك صديقتنا وزميلتنا العزيزة سهير، بعد ناخذوا رامي طرابلسي ونختموا مع الدكتور الأسعد الدريدي.
3: زرقاء ولا سرعة ترقى

0: نواصل فيما تبقى من الوقت في تسليط الضوء على الفعالية الدورة الثانية لأيام أكيليريا للفنون التشكيلية بالهوارية التي انتظمت من 9 إلى 12 جويلية. سلهدي بن سيرة معانا مدير هذه التظاهرة ومؤسسها والمشرف على العديد من الأنشطة الثقافية هناك، خاصة اللي عندها علاقة بالفن التشكيلي. ضيفنا القبل الأخير هو سيرامي طرابلسي، مع بقاء سلهدي بن سيرة معنا في الاستماع باش يكون عنده كلمة الختام. سيرامي، مرحبا بك على موجات الإذاعة الثقافية.
1: مرحبا بك سيد سفيان، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
0: أعتقد أن هذه التظاهرة في دورتها الثانية لأيام أكيليريا للفنون التشكيلية بالهوارية خرجتنا من نمطية أن الهوارية مشهورة ببحرها الجميل، بالمغاور، بمهرجان السيف المهم جدا، إلى ضفاف أخرى، إلى الفنون التشكيلية، إلى الهادي بن سيرة كرسام قدير، ولكن الهادي بن سيرة كمنظر منظم لهذه التظاهرة، وأيضا مع أبنائه وبناته اللي كانوا معاه في هذه التظاهرة، سواء في نادي الرسم، سواء في هذه التظاهرة نذكر إسراء سنون، بهاب الحاج صالح، مريم بالطالب، وأيضا أبنائه الآخرين سي البشير الطبيب، سي عبد السلام بن ظافر، سيادتك سيرامي طرابلسي.
1: بالضبط سي سفيان، كان لي شرف أن نكون في الهيئة المديرة لأيام أكيلاريا للفنون التشكيلية بالهوارية. أنا تابع نائب رئيس جمعية مناف مستقبل الهواري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وسيل هادي كانت يديه مفتوحة للناس الكل، قال لي تنجم تجي معنا وتشارك معنا في التنظيم في كذا. كان لي شرف أني وثقت على صفحة جمعية منارة كل الأيام معناها والأنشطة اللي صارت معناها، صورت عديد الفنانين التشكيليين وعديد الدكاترة، تعرفت على برشا عباد، على برشا قامات فنية في تونس، كي في المنظر بن عمار، في لمجد النوري، مدام نرجس الخراس، في لطفي الراجحي، على التقنيات نتاعهم الجديدة. الحقيقة ما أنا عندي ولدي ينشط مع عامل هادي، نعتذر على برشا أسامي نسيت ما سميتهاش، راني على صفحة الجمعية، راني نعتذر منهم، ونعتذر من سي محمد فنينة، هكا سي محمد فنينة راني ما سميتوش، معناها فما برشا أسامي ما شاء الله ومشاركين معناها ما شاء الله عليهم، معناها نعتذر، راني مانيش قاصد ما نسميهمش، نسمنوا مجهوداتهم، كل الناس دكاترة جاوا ديفلاسوا من تبرقة، من تونس العاصمة، من برشا مدن معناها، وجاوا فرحوا الأيام أكيلاريا للفنون، وعلمونا برشا التقنيات نتاع رسم جديد ونتاع فن جديد، وخصوصي المحاضرة اللي عملها في لمجد النوري زادة، كانت بحضورك في سفيان، معناها عرفتنا على دي تكنيك أخرين، معناها في الفن ما عندوش حدود، معناها وفما حتى دي تابلو، حتى كي سمعتهم يحكوا معناها ما يوفى حتى تابلو، ينجم بعد ما يعرض ينجم يزيدوا إضافات لتابلو، معناها حقيقة إن شاء الله تتواصل الأيام هذه، وإن شاء الله تلقى دعم من برشا داعمين أخرين، من برشا شركات، من وزارة الثقافة، إن شاء الله يبقى كما عنا مهرجان السيف بالهوارية، نزيد نسمنه أيام أخرى، أيام أكيلاريا للفنون بالهوارية، تبقى يعني نوع متاع سياحة أخرى، سياحة بديلة.
0: وهذه مسؤوليتنا جميعا سيرامي طرابلسي، سواء كان أهلنا طيبين في الهوارية، سواء إحنا كأعلام، سواء أيضا كسلطة إشراف محلية أو جهوية أو وطنية، لأنه مولود مهم جدا هذا المهرجان، ومحاولة دعمه أو واجب دعمه مسألة لابد أن تكون موجودة نظرا لقيمته الثقافية والإبداعية. كل الشكر ليك سيرامي طرابلسي. نمشي مباشرة مع سي الأسعد الدريدي بعد هذه الأغنية. دكتور الأسعد الدريدي، وكلمة الختام مع سي الهادي بن سيرة.
2: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي.
3: الفنون الوجيزة
2: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
4: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
5: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
2: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
5: راديو كولتورال نقطة بي إن.
2: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
5: بمحطاتها المركزية والجهوية.
2: أخبار،
5: متابعات،
2: مواكبات،
5: تسجيلات ومعلومات.
2: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
6: الإذاعة التونسية وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
2: المشهد الثقافي.
0: نجدد الترحيب بكم على موجة الإذاعة الثقافية في برنامج المشهد الثقافي، والذي خصصنا جزء كبير منه إلى مهرجان أكيليريا للفنون التشكيلية لأيام لهذا الملتقى الذي يهتم بالفن التشكيلي من 9 إلى 12. آخر ضيف معنا بطبيعة مع مواصلة الحديث مع سلهدي بن صيرة، بشكون عنده كلمة الختام، هو الدكتور لسعد الدريدي، ناشط الثقافي في مدينة قليبيا بشكل متميز وبشكل عميق جدا. هو مش في حاجة إلى شهادتي البسيطة، ولكن اللي يعرف قليبيا شوي يعرف المشهد الثقافي يعرف قيمة دكتور لسعد الدريدي وأيضا مساندته لمثل هذه الأنشطة الثقافية. سي لسعد معايا وسي الهادي بن سيرة معايا، وأعتقد أنه ثم حوار حتى غير مباشر ما بين الهوارية وما بين قليبيا، ما بين لسعد الدريدي وما بين الهادي بن سيرة، ثم مساندة متواصلة ما بينتهم الاثنين حول هذه الأنشطة الثقافية. سي لسعد، مرحبا بك على موجات الإذاعة الثقافية.
7: أهلا وسهلا سي سفيان، شكرا على الاهتمام بال مواضيع مختلفة في الثقافة والفنون في الوطن القبلي. من نجم كان نشكروك على هذا التوجه الثقافي البحث.
0: مثل هذه التظاهرات، الدورة الثانية لأيام أكيليريا للفنون التشكيلية بالهوارية، سي لسعد، أعتقد أنه مولود وجب رعايته وجب مستندته، خاصة أنه يخرج من بقليبة من الصورة النمطية أنه شطوط ومغاور إلى أنشطة ثقافية حقيقية، خاصة بتجربة الهادي بن سيرة الممتدة في مجال الرسم وأيضا في مجال تنشيط الثقافي في هذا المجال.
7: أكيد تظاهرة بحجم أيام أكيليريا للفنون التشكيلية بالهورية في دورتها الثانية، يعني ظاهرة شابة جدا وبإمكانيات شبه معدومة وبفضاءات غير متوفرة، لا في الهورية فقط وإنما في حبام غزاز وقليبه. وأنا هيك وأنت تعرف أن رواق الفنون بقليبه هو خروج النجدة لقاعة العروض. لنعود إلى أيام أكيليريا للفنون، الفنان الهادي بن سيرة هو مسير أكثر بنصف قرن من هوارية قليبيا تونس وبقية الجمهورية، حضور مكثف في كل المعارض. وما ننسوش أن الهادي بن سيرة هو عصامي، وسي الهادي يحتفي بالعصاميين والعصاميات، ولكن أيضا بالأكاديميين. من ذلك استدعاه لأمين الطيب الأكواريليست اللي هي عصامية ولكنها ممتازة، لطفي الراجحي الرسم بالكي، تكريم منذر عمار الرسم متفرد أكاديمي، تقديم مسيرة لمجد النوري أستاذ البوزار والحروفي المعاصر. ولهنا أستاذ سفيان نحب نحل قوس صغير، هناك عبد الله عكار، واحد كاليغراف كونتوبوران حروفي معاصر، صديق الهادي بن سيرة واستقبله في الهوارية. السيد هذايا يفوق جميع الحروفيين في العالم العربي وحتى في إفريقيا، وعرض في أصقاع العالم الكل، وذهب حتى للدوبتوم في مثلا في المارتينيك واستقبله إيمي سيزير وهداله لوحة. يعني احنا الفن متأصل عنا، ربما في الأديان متاعنا فما الفن، لكن الإمكانيات والفضاءات تعوقنا وهذه مشكلة كبيرة. لنعود إلى الهادي بن سيرة. الهادي بن سيرة أنا أعتبره الرسام الأول الذي يتقن رسم الطيور، وأقمت له معرض في 2025 كان ناجح جدا، و ثم البعض ذهب إلى أنه ربما هي صور بالواد مستخرجة، ولكن لا، هي رسم بالأكريليك على المحامل الطوال القماش، وفيها إبداع وثقة كبيرة.
0: نعم.
7: حاولنا أن ندمج معنا بعض الجمعيات التي تهتم بالطيور، ولكن وجدنا منهم العزوف وعدم التشجيع.
0: نعم.
7: هذا ما يمنعش وأن الهادي بن سيرة ساهم في توثيق الطيور المحلية في مدينة الهوارية وما جاورها، وأقام لهم رصيد كبير غدوة يلقوه الأجيال القادمة.
0: سلسة في 30 ثانية لأنه الوقت دهمنا، وحبيت باش تكون حاضر معنا من بداية الحصة، ولكن للأسف الريزو ما اختفش. نخليك 30 ثانية باش تخلي كلمة الختام للسي الهادي بن سيرة لو تفضلت وتكرمت أستاذنا العزيز الدكتور أسعد الدريدي. سلسة
7: سفيان نختم أنا ولا؟
0: أي لا، قلت لك 30 ثانية باش تخلي كلمة الختام في دقيقة ونص للسي الهادي، خاطر الوقت.
7: نأكد على نجاح من يوم 9 إلى يوم 12 لأيام أكلار الفنون التشكيلية. نحب نأكد على الحضور الطيب، نحب نأكد على الفضاءات اللي خلقها الهادي بن سيرة من لا شيء، نحب نأكد أن فما كنز في الهوارية اسمه نادي الفنون التشكيلية، نادي أكلار الفنون التشكيلية، خلقه من عدم الفنان الرسام الإنسان الهادي بن سيرة.
0: هذا لطف منك، هذا سخاء منك دكتور أسعد الدريدي، ونعرف مدى صدقك ومدى عمقك ومدى تعلقك بالوطن القبلي ونشاطك الثقافي المتميز وإحداثك لحركية متميزة. للأسف انقطع الخط على سي الهادي بن سيرة اللي نحب نوجه له تحية. كل الشكر ليك دكتور أسعد الدريدي، شرفتنا بهذا اللقاء بهذه الشهادة المتميزة الصادقة، وأكيد أنه دعم إذاعة ثقافية لمثل هذه الأنشطة ونشاطكم في كاب قليبة هذه الجمعية المتميزة جدا بالأنشطة الثقافية متواصل. كل الشكر ليك سي الأسعد الدريدي، كل الشكر لإسراء سنون، بهاء بالحاج صالح، مريم بن طالب أحمد، نرجس الخراسي، البشير الطبيب، سي عبد السلام بن ظافر، سي رامي طرابلسي، دكتور الأسعد الدريدي، وسي الهادي بن سيرة اللي حبيت يكون كلمة الختام معاه. أكيد عنده برشا ما يقول لكن الخط انقطع للأسف. ستجمعنا لقاءات قادمة بسي الهادي بن سيرة الذي كان متميزا في إقامة هذا المهرجان، وخاصة في رعايته لبناته وأبنائه من الرسامين الهواة في مدينة الهوارية. واعتقد أنه من خصوصيات الهوارية هذا الاسم وهذا الرجل وهذه التجربة. هكذا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء مع تجديد الشكر لسي الأسعد الدريدي آخر المتدخلين معنا على موجات الإذاعة الثقافية. اعتذاري لسي الهادي بن سيرة ما نجمش ناخذوه معنا، كما قلت انتهى وقت البرنامج وانقطع الخط. تحياتي لإسراء سنون كما قلت، بهاء، مريم، نرجس، البشير، عبد السلام، رامي، والسمح كما يقول هو سي الهادي بن سيرة الذي ستجمعنا به لقاءات قادمة. إلى اللقاء مع تحية كامل الفريق، سهير الزياني في الهندسة التقنية، ريم مناع في الإشراف على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، سفيان العرفي في تقديم مختلف أركان هذا اللقاء. إلى اللقاء.
8: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
1: أعزائي المستمعين،

0: والنتائج تصدر يوم 8 جويلية. إذا تم قبولك في دورة المتفوقين وتخلفت عن حضور الاجتماع الإعلامي فإنك تعتبر متخلي. الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي، يشارك في الدورة هذه جميع الناجحين في امتحان البكالوريا بدورتيه الرئيسية ودورة المراقبة. تمتد الدورة هذه من 27 جويلية إلى 31 جويلية، على أن يتم الإعلان على النتائج يوم 7 أوت. الدورة النهائية للتوجيه الجامعي، تعمير بطاقة الاختيارات يكون من 7 أوت إلى 9 أوت، وتصدر النتائج يوم 12 أوت. يشارك في الدورة هذه كل مترشح لم يتحصل على تعيين خلال الدورة الرئيسية أو لم يشارك في الدورة الرئيسية. نصيحتي ليك، احرص على أنك تضمن الحصول على توجيه جامعي خلال الدورة الرئيسية، باش ما تتأجلش للدورة النهائية وين تتقلص الخيارات المتاحة أمامك.
1: نافذة على التوجيه الجامعي. نافذة على التوجيه الجامعي مع كريم الطرابلسي.
2: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: المشكات،
3: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
2: المشكات،
3: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفم.
2: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
4: أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين في هذا الموعد الجديد من المشكات، اللي يبدأ معكم الآن ويتوصل إلى الواحدة في شبكة صيف 2026 على موجات إذاعة تونس الثقافية وكذلك إذاعة السيدة أفام في هذا البث المشترك. ساعة من الزمن نحاول من خلالها نختصر المعلومة ونقدمها إن شاء الله في بشكل سليم لأصدقائنا المستمعين وخاصة المهتمين بقضايا التربية والتعليم. اليوم عندنا زوز عناوين بارزين في لقائنا، بالإضافة إلى الركن المعتاد، ركن المختص في يعني خصوصيات تربية الأطفال اللي يحملوا يعني طيف التوحد، والفقرة المختصة اللي تأتينا في كل نهاية لقاء من برنامج المشكات. لكن قبل هذا باش نحكيو على ما بعد البكالوريا، جامعة أم تكوين مهني، أيهما أقرب إلى التشغيل؟ هذا المحور باش نناقشوه مع ضيفتنا اليوم السيدة نجمة بن خضر، وهي مستشارة أولى في القيادة وتطوير المهارات ومدربة في المهارات الشخصية وريادة الأعمال. بالإضافة إلى المحور الثاني باش نركز فيه بالأساس على فرص المنح الدراسية بالخارج للناجحين في البكالوريا وكيف يختار الطالب المنحة المناسبة، وفي هذا السياق باش يجاوب على أسئلتنا المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة، باش يكون حاضر معنا في هذا الاتجاه سي حسن الجمالي، وبش يجاوبنا إن شاء الله على التفاصيل الخاصة بالمنح الدراسية بالخارج للناجحين في البكالوريا. وكما ذكرت منذ قليل الفقرة التعليمية لأطفال طيف التوحد مع المختصة التربوية مريم التونسي. تحية لي سهير في الإخراج التقني، مريم في الإخراج الرقمي، ومعك محمد البلطي من أمام الميكروفون. نذهب مباشرة إلى نغم قصير ثم نبدأ في الفقرة الأولى من لقاء هذا اليوم من برنامج المشكات.

0: واصلين معكم أصدقائنا المستمعين في برنامج المشكات، وفقرتنا الأولى بنتحدث فيها على ما بعد البكالوريا، جامعة أم تكوين مهني، أيهما أقرب إلى التشغيل؟ وبنركز بالأساس على أهمية التكوين المهني ولماذا يعد التكوين خيار مهم لحاملي شهادة البكالوريا. ومعنا في السياق هذا ضيفتنا السيدة نجمة بن خضر، مستشارة أولى في القيادة وتطوير المهارات، مدربة في المهارات الشخصية وريادة الأعمال. مدام نجمة مرحبا.
1: مرحبا بك سيدي، مرحبا لجميع المستمعين والمستمعات.
0: شكرا لك على تلبية هذه الدعوة. سعى بدءا، كيف تقيمين صورة التكوين المهني لدى الشباب بشكل عام؟ الانطباع العام وكأنه الناجح في البكالوريا لديه خيار واحد، أمامه هو التكوين الجامعي أو مواصلة الدراسة في الجامعة وبكل محطاتها، سواء كمرحلة أولى ثم حتى مرحلة البحث والدكتوراه وغيرها ومواصلة التعليم. هناك برشا ناس ما يعرفوش اللي بعد البكالوريا ثم خيار كذلك هو خيار التكوين المهني. هل لدى الشباب الناجح في البكالوريا وفق تقديرك الانطباع الكافي حول أهمية هذا التكوين؟
1: احنا المداخلة متاعنا هو باش نعرفوا اكثر بالتكوين المهني. التكوين المهني هو خيار استراتيجي تولي حاملي شهادة البكالوريا، ماهوش حل، لم يعد مسارا بديلا. بل مسار نوعي. علاش؟ خاطر التكوين المهني يركز على الكفاءات والانتاجيه والابتكار. دونك خاطر هو الاختصاصات الكل هي مرتبطه بصفه مباشره مع التحولات الاقتصاديه والتكنولوجيه. لذا التكوين المهني هو يخدم اساسا بالشراكه مع المؤسسات الاقتصاديه، وبالتالي هو يعزز معناها الشراكة بين المؤسسات. التكوين المهني هو يعزز الشراكة بين التكوين في حد ذاته والقطاع العام والخاص، وهذايا يساهم في قابلية التشغيل ودعم التنمية المستدامة. ما معنى هو التكوين المهني؟ توا هو تكوين بالتداول بالأساس. شو معناها؟ معناها يخرج لديبلومي اللي هو احنا نحكيه على حامل شهادة البكالوريا، يكون عنده في وسط التكوين يكون عنده معناها تربصات اللي هي يضمنها التكوين المهني ويعززها التكوين المهني بالشراكة. معناها هو كي ينجح مثلا نقولوا احنا بتيس اللي هو معناها تقني سامي في اي اختصاص، ياخذ شهاده نتاعه ويكون هو عنده 6 أشهر مضمونين اللي هما معناها التربصات في مؤسسه اقتصادية خاصة أو عامة بالتنسيق مع المؤسسة التكوينية.
0: نعم.
1: يعني هو التربص هو داخل في صلب التكوين، ودي أهم نقطة، وأهم نقطة اللي هو حشتهم بها المؤسسة الاقتصادية، اللي احنا ما عادش نطلبه، ما عادش نقراه للحصول على الشهادة اللي هي تكون كفاءة، يخرج إنسان متخرج يكون كفء فيه، لكن توا المطلوب للبروفيل مهارات. ما معنى مهارة؟ المهارة هي توفق ما بين 3 حاجات اللي هي السافوار المعرفة والسافوار فير التجربة المهنية اللي هو يضمنها التكوين المهني، والسافوار اتر اللي هي الكفاءات الحية والمنيرة. خاطر المؤسسة تحب إنسان ماهوش قاري فقط، إنسان يكون عنده مهارات، والمهارات هذية هو باش تتعزز فيه المهارات هذية بالتربصات اللي هي معناها القوام التكوين المهني.
0: نعم. هذا ما يميز التكوين المهني على التكوين الجامعي في النقطة هذه
1: بالطبع هي اكتساب مهارات تقنية ومهنية بالأساس اللي هي تتدمج مع متطلبات الاقتصاد الحديث. دونك ماهوش معناتها في عزلة عن السوق الشغل، بالعكس هو قابلية تعزيز القابلية للتشغيل هي أساس معناها التكوين المهني اللي هي اكتسابات مهارات تقنية اللي هي تستجيب لسوق الشغل.
0: نعم. اللي يسمعوا فينا الآن ومنتبهين لمسألة التكوين المهني وربما يحبوا يكملوا المسار التعليم متاعهم في هذا السياق، شنو أبرز الاختصاصات المتاحة وهل تستجيب فعلا لحاجيات سوق الشغل؟
1: هو راهو المسار هذي متاع التكوين المهني يركز على جانب التطبيقي، مما يساعد على إعداد كفاءات جاهزة للإدماج في سوق الشغل. أبرز المزايا التكوين المهني هي اكتسابات مهارات عملية ومهنية عالية الجودة، هي تقليص الفجوة بين التعليم وسوق الشغل، هي تسهيل الإدماج في فترة زمنية قصيرة وتشجيع المبادرة وريادة الأعمال. هي تنجم تدخل أنتم، أنا ما مثلش التكوين المهني بالأساس توا باش نحكي معاكم، أما تنجم تدخل أنتم على المنصة اللي هي ATFP Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle، تلقى القطاعات الكل اللي هي تستجيب لسوق الشغل، هي متنوعة وتشمل العديد من القطاعات الحيوية، نقولوا التجارة والتسويق الرقمي، الطاقة المتجددة، الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الصحة والشبة الطبية، دونك ثم كل القطاعات الكل هي ممثلة في التكوين المهني، دونك بالطبع هي تستجيب لسوق الشغل.
0: نعم. ربما باش نمشي شوية في علاقة بالاختصاص متاعك وعلاقته بهذه المسألة، مسألة تكوين أو تطوير المهارات الشخصية وريادة الأعمال بالنسبة للناس الكل، وخاصة الشباب اللي يعني ناجح في البكالوريا. كيف يمكن من خلال التكوين المهني أن يطور المهارات متاعه، وخاصة أنه يكون له كذلك المشروع متاعه الخاص اللي نجم ينجح فيه من بعد؟
1: بطبيعة احنا توا التكوين المهني نشجع على ريادة الأعمال والانتصاب لحساب الخاص، معناتها أي إنسان عنده شهادة مختصة مثلا نقولوا احنا التسويق الرقمي أو التجارة، دونك هو مؤهل باش يكون هو صاحب مشروع. والتكوين المهني هو معناتها المنهجية المعتمدة هو التشجيع على ريادة الأعمال، دونك ثم التخصص التقني. وأحنا في التكوين المهني أنا كمكونة نركز ياسر على الكفاءات المرنة اللي هي معناها حتى كان ما تقراش كموديول، هي تتسمى دي كومبيتونس ترانسفيرسال، هي معناها مهارات مندمجة، خاطر احنا سي دي فورماسيون ميتيه بالاساس، واحنا توا سوق الشغل على المستوى الوطني او على المستوى الدولي هو يستحق الناس اللي هما معناتها عندهم مهارات تقنية ومهنية اللي هما ينجموا يكونوا معناها اوبيراسيونيل سور لو بوست، معناتها هي مهارات تطبيقية. دونك المهارات هذه احنا بطبيعتنا كي من فورم بوغ ميتي، دونك احنا نحضروهم للمهن، والمهن هذه تتطلب بروفيل كما ذكرت، لو بروفيل هذه يرتكز على المعرفة والمهارة اللي هي التجربة النوعية في سوق الشغل في المهنة، التجربة المهنية اللي احنا في التكوين المهني عندنا الفولي معناها ستاج تربصات مع بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، وايضا معناها الكفاءات المرنة اللي هي احنا نحضروهم اللي هما باش يكونوا اوبيراسيونيل. وهو التكوين بالتناوب هذايا، دونك هو يمشي للمؤسسة ويرجع للتكوين.
0: نعم. في الاتجاه هذايا الخيار الان امام الناجح في البكالوريا عندما يتوجه الى التكوين المهني، هل هو مطلوب منه يعني خصوصيات معينة سواء في شخصيته أو كذلك في الإمكانيات المعرفية اللي عنده، وإلا كل ناجح في البكالوريا له إمكانية الذهاب إلى تكوين المهني، فقط هو يختار وكهو؟
1: هو يختار على المنصة، دونك التسجيل يصير على المنصة اللي هي www.atfp.com.tn، دونك هي المنصة ينجم أي شاب أو شابة يدخل ATFP ولا يدخل انسكريبسيون ATFP يلقى جميع معناتها القطاعات متوفرة، وهو تكوين مجاني وتكوين موفرته الدولة. دونك هذه هي معناها بالنسبة للتقني سامي اللي هو حامل شهادة البكالوريا في أي اختصاص، وثم بالنسبة للBTP اللي هو معناها عنده 9 مدهات أو عنده مستوى بكالوريا، مثلا نقولوا احنا اللي متحصل على باك إيكو نيفو مستوى باك إيكو ولا باك لاتر ولا اللي هو متحصلش على البكالوريا، دونك هو عنده خيار تاني اللي هو نوعي واستراتيجي اللي هو مثلا ينجم يقيد في التجارة مثلا BTP تكنيكو كوميرسيال، وهو يتحصل بعد على المعادلة لشهادة البكالوريا، راهو اللي ياخذ BTP في التكوين المهني عنده معادلة في شهادة البكالوريا. دونك الاختصاصات هي متوفرة، والتكوين هو مصحوب بتربصات مهنية مدعومة بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية وقائمة على اكتساب كفاءات ومهارات مطلوبة في سوق الشغل. هذه هو استراتيجية التكوين المهني ومعناها كخيار استراتيجي للشباب توا. وتوا راهو لي جون توا انا نشوفهم القيم تاعهم تغيرت. دونك عندهم معناها ديجيتال سكيلز. يعني عندهم دي فالور اللي هما يحبوا الحريه، يحبوا رياد الاعمال، يحبوا السفر، يحبوا. دونك انا من رايي معناتها هذه راي شخصي ديما الاختصاصات هذه اللي تكون هي قصيره معناها ماهيش طويله معناتها يعني هو مثلا نقولوا احنا باك بلس 2 الباك بلس 2 هذه مع احنا عندنا تحديات كبيره في سوق الشغل اللي هو تفرضت بالذكاء الاصطناعي. دونك احنا ما عادش نعرفوا شنو هو بلوتار شنو هو لي ميتيي كي فون اباريت غير لي ميتيي كي فون ديسباريت معناها. دونك يبدا لو جون هو عنده ان بي تي اس بالنسبه لي انا يكون عنده معناها نظره بعيدة المدى باش هو يتأقلم مع سوق الشغل خاطر ثم دوتر سبيسياليتي باش تظهر. بالنسبة لي أنا إنسان ياخو أم بي تي اس اللي هو معناها تكوين قصير المدى ويكون عنده هو ديجيتال سكيلز اللي هما توا احنا في جينيراسيون جيمينغ تتسمى اللي هما معناها عندهم أكثر مهارات في الذكاء الاصطناعي من احنا المكونين والأساتذة. دونك هو بيدو يشوف مع تغيرات سوق الشغل شنو اللي ثم جديد باش هو يندمج في تكوين اخر في تكوين قصير المدى في تكوين يعني اللي هو ياهله باش هو يكون مع تقابل التاقلم في سوق الشغل. دونك الفرص ما بعد التخرج هي الاندماج المباشر في المؤسسات الاقتصاديه بعث مشروع والا التكوين باختصاصات اللي هو يطلبها السوق فيلي احنا عندنا تحديات جديده.
0: يلزم يكون هو مرن في الاتجاه هذا بمعنى انه ينجم يزيد يتكون في اتجاه
1: هذا. هي توا المرونه هي الاساس للتاقلم والاندماج بسرعه والاندماج المباشر في المؤسسات الاقتصاديه او بعث مشروع. وهذا التكوين المهني هو يرتكز على اكتساب مهارات تقنيه ومهنيه وايضا مع كفاءات حيويه يخليه هو اكثر ينجم يندمج في سوق الشغل خير من اللي يقرا احنا الجينيراسيون اللي فات كنا نقراو باش نخدمو. توا لي توا الظافي اللي جاني اللي هما عندهم نظره استراتيجيه واللي يشوف شنو هو اللي مطلوب في سوق الشغل ومن بعد هي تعطيني الاختصاص. دونك وهذه معناها الحاجه
0: يتعامل براغماتيه مع الواقع هذايا.
1: هذه التغيرات حاجيات السوق معناها بسرعه اللي وحنا في التكوين المهني فما تحديث البرامج بشكل دوري وفما معناتها شراكات ديما فما تعزيز شراكات بين المؤسسات الاقتصاديه والتكوين المهني اللي هي معناتها هذاك اساس معناها بناء التكوين المهني هو معناها التكوين يكون بطلب من المؤسسات الاقتصاديه وتغير والتغيرات في سوق الشغل.
0: نعم باش نخدم معاك في كلمه اخيره ما هي النصيحه الابرز في اللي يسمعوا فينا الان واللي ناجحين في البكالوريا واللي يرغبوا في التكوين في التكوين المهني وخاصه مساله ربط ذلك يعني التخرج من التكوين المهني كذلك إرادة المواصلة كذلك في الدراسة بمعنى أنه يخرج تقني سامي هل لديه آفاق أخرى كذلك باش يزيد يطور الإمكانيات الدراسية متاعه سواء في الجامعة أو في اختصاصات أخرى؟
1: هو راهو البي تي اس هو ديجا يخليه عنده معناها دي شانس ما فماش راهو ديبلوم ما فما حتى شهاده يضمن ولا اي تكوين وظيفه بشكل آلي.
0: نعم
1: لكنه يرفع بشكل كبير من فرص التشغيل كما قلت خاطر هو مصحوب بتربصات مهنيه خاطر مدعوم بالشراكه مع مؤسسات اقتصاديه خاطر قائم على اكتساب كفاءات مطلوبه. دونك ما فماش معناها اون سوليسيون بور تو الموند فما هو ان ديبلوم اللي هو يكون عنده يوفر اكثر الحظوظ في فرص التشغيل.
0: نعم
1: الحاجه اللي انا ننصحها للشباب اللي هما مش يقبلوا يدخلوا على المنصه اللي هي ATFP اجونس تونيزي ATFP يكتبوا اجونس تونيزي دو لا فورماسيون بروفيسيونيل تو يلقاو ما شاء الله في كل القطاعات معناها الحديثه ثم اختصاصات موجوده وفما ادماج في سوق الشغل اللي هي معناها باش يكون معناها لا باس به معناها بالنسبه للنسب لخطر التكوين هذا مصحوب بتربصات مهنية. أنا ما نمنش بالبطالة ونعرف اللي معناها أي شاب أو شابة يكون عنده معناها تربصات مهنية ويكون عنده تجربة اجتماعية وتوا معناها تزيد عليها الديجيتال سكيلز اللي هي عند شبابنا الكل اللي هو يختار ثنيته في أقرب معناها في أقرب الأجيال.
0: نعم.
1: أنا بالنسبة لي نصيحة للشباب اللي هما اخدموا فيسا واقدموا على التكوين المهني لضمان معناها اكثر
0: وبدايه
1: كفاءات
0: ومهارات. نعم، وبدايه بناء مسار وبدايه بناء مسار مهني ان شاء الله يكون ناجح بالنسبه طبع. للجميع
1: طبعا. نعم. والتكوين المهني الشغل زاد على رياده الاعمال والانتصاب لحساب الخاص، وراني راس الشباب اللي عندهم معناها اون فالور اكثر نتاع لا ليبرتي اللي هما يحبوا.
0: نعم.
1: يكونوا معناها
0: مستقلين بذاتهم نوعا ما. اي يحبوا
1: ويكونوا مستقلين معناها من الصغر مستقلين ويخدموا في ساعة وكذا. دونك انا بالنسبه لي انا كتجربتي في التكوين المهني، التكوين المهني هو الحل وهو معناها الخيار الاستراتيجي والنوعي، ما عادش بديل، ما عادش مسار بديل بل مسار نوعي يركز على الكفاءات والمهارات والابتكار.
0: يعطيك الصحة سيدة نجمة بن خضر، شكرا لك، كنت معنا للحديث في هذا الموضوع على التكوين المهني، مستشارة أولى في القيادة وتطوير المهارات ومدربة في المهارات الشخصية وريادة الأعمال، شكرا لك على الإضافة.
1: أنا نحبهم اللي يدخلوا على المنصة ويشوفوا شنو ما الاختصاصات راهي متوفرة، اختصاصات في كل المجالات
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة، بارك الله فيك على التوضيحات هذه الكل.
1: شكرا للناجحين وإن شاء الله التوفيق في المسار المهني في التكوين المهني.
0: يعطيك الصحة. مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في برنامج المشكات، بعد الفاصل باش نتحدثوا على المنحة الجامعية بالخارج وكيف يختار الطالب المنحة المناسبة له، ويكون ضيفنا سي حسان الجمالي مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.

0: واصلين معكم أصدقائنا المستمعين في موعدنا من المشكات، ونتحدث الآن عن فرص المنح الدراسية بالخارج للناجحين في البكالوريا، وكيف يختار طالب المنحة المناسبة، وكذلك ما هي مواعيد أيام التوجيه الجامعي المتاحة في الأيام القادمة. معنا سي حسان الجمالي، مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة. سي حسان مرحبا.
1: أهلا بك سيدي، مرحبا، يعيشك، شكرا على الاستضافة.
0: بارك الله فيك
1: وعيشك، ونجد التباريك نتاعنا بالنسبة للتلامذة الناشئين في الدورة الرئيسية وفي دورة التدارك، وخاصة التلامذة اللي ناشئين في دورة التدارك، اللي صحيح توا قاعدين في فرحة كبيرة بالنجاح اللي هي دورة الأبطال، لكن نحثوهم أنهم لابد أنهم يهتموا شوية بالتوجيه الجامعي لأن مسألة مهمة ومصيرية في مسارهم الدراسي والمهني إن شاء الله.
0: نعم، بدينا بدورة المتفوقين، والآن بدينا في يمشينا للمحطة الثانية وهي الدورة الرئيسية وفترة التعمير بالنسبة لي يعني الدليل أو الاختيار بالنسبة للتلامذة الناجحين في البكالوريا من 23 حتى 27 جويليا،
1: 27 حتى 31 جويليا إن شاء الله الدور الرئيسي،
0: 27 حتى 31 جويليا هك.
1: جويليا أي.
0: ثم بعض المواقع حقيقة تضع حتى الدورات بالغلط، ربما يلزم الناس يثبتوا لأنه حتى أنا غلطوني تقريبا.
1: هاي نستغل المنبر هذا والفرصة هذه
0: باش تذكروا بهم إن شاء الله
1: اللي لوليداتنا، معناتها اللي ضرورة أنهم يستقيوا المعلومة من مصادرها الصحيحة، كما الأيام الإقليمية اللي يأمنها المستشارين في الإعلام والتوجيه بالمندوبات الجهوية اللي تابعين لها، كما احنا مثال نظمنا ايام لدورة المتفوقين نهار 2 جويليا، ثم ايام 6 و7 و8 جويليا بمعهد منوبة، وما زالت الماراثون هذا نتاع الايام العالميه حول التوجيه متواصله، كما اليوم انا كنت في يوم اعلامي حول التوجيه الجامعي بالقطب التكنولوجي اللي هي توفر جامعه منوبة بكل مؤسساتها، وكان المؤسسات كل موجودين، وعلى فكره يتظاهر هذه مازالت متواصله حتى غدوه ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: ثم عندنا الايام الوطنية للتوجيه الجامعي اللي هي بتصير في مدينة العلوم أيام 22 و23 جويلية، ضرورة خط علاش الأيام هذه فيها المؤسسات الجامعية الكل عمومية وخاصة، وفيها التعليم العسكري، فيها التكوين المهني، فيها دي بانيل دي ديسكسيون، دونك فيها المعلومة الشافية والظافية وأهل الذكر اللي هما، وحاجة أخرى اللي فما المستشارين في الإعلام والتوجيه اللي هما يقوموا بمرافقة فردية وجماعية للتلامذة هذوما اللي باش يكونوا في الحاضرين في الأيام الإعلامية للتوجيه جميل.
0: نعم، شنو خصوصية الدورة الرئيسية بالنسبة للتوجيه الجامعي؟
1: بالنسبة للدورة الرئيسية واللي هي انتهت بتاريخ 6 جويليا والإعلان نتائج نهار 8، هذه كانت تهم بالنسبة
0: لا نحكي هذيك المتفوقين هكا ولا لا؟
1: دورة المتفوقين، دورة المتفوقين
0: انتهت.
1: هو احنا ان شاء الله بصدور دليل التوجيه في نسخته الثانية اللي يحمل طاقة الاستيعاب، التلامذة تو بداوا يقيموا في حدودهم، وخاصة التلامذة اللي هما ناشئين في دورة المراقبة، نقول لهم لابد من الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي اللي هو موجود في موقع التوجيه اللي هو خصيصا مخصص لكل عمليات التوجيه والمعلومات الخاصة بالتوجيه www.orientation.tn، والضرورة أنهم يطلعوا على كل التفاصيل. و
0: ألو، انقطاع المكالمة، نحاول نرجع مع سي حسان. كنا نحكي على الفرص المنح الدراسية، مازلنا ما حكيناش عليه الموضوع هذا، ولكن كنا نحكي على الدورات التوجيه الجامعي وخاصة الدورات المتبقية بعد الدورة الأولى اللي هي دورة المتفوقين، وبعد باش ننتقلوا إلى الدورات الموالية، ولين نوصلوا إلى مرحلة حتى إعادة التوجيه. نذكر كذلك بالمعطى الهام بالنسبة اللي تحدث فيه منذ قليل سي حسان، هو بالنسبة للتلامذة الناجحين في الدورة المراقبة، أنهم يستعجلوا الأمر في مسألة دراسة الخيارات أمامهم، وخاصة الاطلاع على الدليل الجامعي وبحث وتقييم حظوظهم كذلك في التوجيه الجامعي في الاختصاصات اللي يحبوا عليها، باش تصير العملية بطريقة سليمة. وما ينساش الإنسان وربما يمشي مع موجة ربما الراحة ما بعد الامتحان وما بعد النتيجة، وربما يخلي التوجيه كمرحلة ثانوية في اهتماماته. فالأساس أنه ما بعد النجاح يكون الاهتمام والتركيز التام حول موضوع التوجيه الجامعي. إن شاء الله يكون رجع معنا سي حسان. سي حسان مرحبا. مرحبا من جديد سي حسين.
1: اهلا بك. عايش
0: انقطعت المكالمه.
1: كنت تسمع فيها هاي
0: انقطعت المكالمه. كنا نحكي على التلامذة اللي نجحوا في دورة المراقبة وأنهم يجب يعطيوا الأولوية الآن بالنسبة للتوجيه الجامعي.
1: أي هم على خلاف العادة معناتها الصيف نتاعها مسناحة، لأنه باش كله تصير في عملية التوجيه بما أن الدورة الرئيسية بتصير انطلاقا من نهار 27 حتى 31، ثم بعد تجي الدورة النهائية، ثم دورة إعادة تعيين، ثم ننطلقوا للخدمات الجامعية، الترسيم والسكن والمنح والإطعام، كل ما يهم الحياة الجامعية.
0: نعم. الآن نرجع شوية للنقطة المتعلقة بالمنح الدراسية بالخارج للناجحين في بكالوريا. نعرف أنه مثلا بالنسبة للمتفوقين المسألة تبدو حسمت، لكن بالنسبة للخيارات الأخرى أمام الناس اللي تحب تكمل وربما تجد منح لمواصلة الدراسة بالخارج.
1: اي لهنا فما فرص موجوده، والفرص هذه نجموا يلقاوها على موقع وزاره التعليم العالي www.mbs.tn ولا على موقع www.best.nu.tn اللي هي خاصه موقع وزاره التعليم العالي. كي يدخلوا للربريك نتاع المنح يلقاو معناتها عروض حول البرنامج المنح الدراسيه الدوليه المتاحه للطلبه التونسيين بالخارج. هو حقيقه اغلبهم مازالوا ما تحلش. نجموا نقولوا مثال ناخذوا في السنه الفاتحه فما منح في المغرب. معليش المغرب عليها طلب خطر تقريبا الوحيده فيها الطب العام وطب الاسنان والصيدله والهندسه والتجاره واداره الاعمال. بالنسبه عملاول فما 50 منحه في الاختصاص الطبيه والصيدله، و12 منحه بالمدارس الوطنيه للتجاره والتسيير، 10 منح للدراسات البيطريه، و28 منحه للدراسات الوطنيه في الفنون والعلوم التطبيقيه، 15 منحه كانت بالنسبه في الجزائر خاصه في العلوم الاعلاميه والعلوم التكنولوجيه، اضافه الى عروض اخرى. راهو سنابش يهبطوا مع تبلغات ويمكن الترشح في هذه المنح. اكيد هي مربوطه معناتها بشروط، شروط المعدل.
0: نعم.
1: مثلا بالنسبه للمجموعه الاولى في الطب والصيدله وطب الاسنان، الشرط الاول في المعادله هو 15.5 من 20. بالنسبه للمجموعه الثانيه كيما الدراسات بالمدارس الوطنيه للتجاره او دراسات البيطريه او الدراسات الوطنيه في الفنون والعلوم، هذه تشترط 14 معادل.
0: نعم.
1: دونك لابد من التسجيل في الموقع ثم الانتظار لصدور النتائج، وهذا كل بلاغات يصدروا في المواقع اللي تكتب.
0: نعم. في الاتجاه هذا دراسه بالخارج، ثم شكون ما يلقاش حظه مثلا لهنا بما انه المعادله ما يمكنوش باش يقرا اختصاص مثلا الطب في لهنا في تونس، ولكن يخير انه يمشي يقرا في عدد من البلدان الاخرى. ولكن في الاتجاه هذا ثم مسألة يعني التأقلم أو المعادلة كذلك بعد ذلك على مستوى الشهادة، هل هذا يطرح عليكم كأنتم كمستشارين في التوجيه الجامعي نوعية الأسئلة هذه؟
1: هي أسئلة الحقيقة نقول ربي معاه مستشار العلم والتوجيه.
0: نعم.
1: لأنه الأسئلة متعددة ومتشابكة، خاطر احنا توا قبل كنا نحكيه على تعليم عالي عمومي خاصة، توا فما اتجاه نحو التعليم العالي الخاص، نحو التكوين المهني، نحو الدراسة بالخارج. دونك ولاو يجيوك فاغيي التلامذة هذوما ولا الطلبة هذوما، كل واحد وشنو التفكير نتاعو. سون دي زالترناتيف الحقيقة، لأنه إذا كان واحد ما يلقاش فرصة في شعبة اللي يحب عليها، ربما لهنا في تونس سكور وما يوصلوش، ربما يخمم في حلول أخرى، في الدراسة في التعليم العالي الخاص، في التكوين المهني، وربما في إذا كان الإمكانية تسمح له أنه يمشي يخرج للخارج. دونك عديدة هي الخيارات، لكن الصعيب هو أنك تعطي المعلومة الصحيحة، خاطر غالبا المعلومة الصحيحة والموثوقة ما هيش موجودة بكثرة. دونك لابد أنه يتدقق، أنه يدقق المعلومات نتاعه، يحضر لصالون هذوما بعامه وخاصه في علاقة بالتوجيه، ويشوف هل الاختيار اللي باش يعمله هذا فعنده تأهيل، هل معترف به وزارة التعليم العالي ولا، هل
0: نعم
1: الشهادة هذه من بعد إمكانية المعادلة نتاعها ولا لا. دونك هذه المعلومات لابد أنه يثبت منها قبل ما يأخذ أي قرار، ما يسمعش لكلامك هو من العباد، لابد أنه يدقق المعلومات نتاعه.
0: نعم، يعطيك الصحة سي حسان، وبارك الله فيك على النصائح هذوما. الكل سي حسان الجمالي، المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي.
1: أحسن جمالي
0: سي حسان، هي سي حسان من بكري وانا نقول سي حسان. سي حسان ونعاود نصلحوها مريم على صفحه الاذاعه باش تخرج الاسم بالصحيح. سي حسان الجمالي، مستشار عام في الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بالمندوبيه الجهويه للتربيه بمنوبه. شكرا ليك.
1: يعيشك يا سيدي وفي فرصه اخرى ان شاء الله.
0: ان شاء الله. مواصلين معكم بعد فاصل موسيقي قصير، نذهب مباشره للفقره التعليميه لاطفال طيف التوحد مع المختصه التربويه مريم اللاتونسي.

0: المشكات.
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات.
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
2: مواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في فقرتنا الأخيرة اليوم في برنامج المشكات، الفقرة التوعوية والتعليمية لأطفال طيف التوحد مع المختصة التربوية مريم اللاتونسي. مدام مريم، مرحبا.
3: مرحبا بك محمد، ومرحبا بكل المستمعين في فقرة جديدة. إن شاء الله باش نحكيوا على تحديات أخرى بالنسبة لطفل الصيف.
2: نعم.
3: مع طفل طيف التوحد.
2: نعم، التحديات متعددة ومختلفة، وخاصة أنه بالنسبة لطفل طيف التوحد في فترة الصيف هو محاط بالعائلة متاعه، وإن شاء الله ويكونوا يعني مطالب منهم أنهم كذلك يوفروا نوع من الأنشطة اللي تنجم تعاون الطفل هذا.
3: أكيد محمد، نعرف اللي الولي كي يقعد مع طفله نهار كامل في الصيف، حتى كان يخدم سيونس يونيك ويروح يحير ساعات كيفاش باش يعدي الوقت، ولا كيفاش باش يقسم النهار متاع طفله على برشا أنشطة. كنا حكينا قبل على المتخصيتي جلوبال، حكينا على البحر، حكينا أنه يجيب الرمل معاه ويحاول يحطه له في الدار باش يلعب، باش يخدم السنسوريال بالنسبة للصغير. اليوم اخترت موضوع اللي هو لاغتيرابي، العلاج بالفن. مانيش باش ندخلوا في العلمي قد ما باش ندخلوا في البراتيك، في الحاجات العمليه اللي يستحقها الولي، لانه النظري ما يستحقوش الولي، يستحق التسكي انشطه نجمو نعتمدها. بالنسبه للعلاج بالفن باش نحكيوا اليوم، اللي كي تولي فما عنا الوان في الانشطه راهو طفل طيف التوحد يعمل عليها برشا كيف وبرشا جو، وتولي هي أداة للتواصل في حد ذاتها، باش أنه يغزر لك في عينك، باش أنه يخدم السلوك متاعه. ولهنا نحكيه على علاج بالفن، أنه يكون الطفل فيه مرتاح، كما مثلا باغ اكزومبل باش ناخذوا دي اكزومبل، كما أنه يلون، يستعمل الألوان المائية في إسباس كبير، يستعمل الصلصال، يستعمل الصلصال اللي هو ينجم يكون بالعجينة، ينجم يكون بالرمل المتوهج، ينجم يكون راه وسيلة للتعبير، يضبط النفس متاع طفل طيف التوحد، خاصة مش يعمل الكريز، يخليه يرجع غوتو غوكالم، يرجع لك الوقت متاعه متاع الهدوء. راه الطفل يحس بروحه هو نوع من أسلوب علاجي بالنسبة لي، هو خاطر فما أنشطة فنية تخليه يخرج شنية عنده في داخله، استعمال الباسو، حتى استعمال يده يا أخويا، حتى كان ما فماش باسو نجم نستعمل شيفان، ناخذ يعني قلت أنا أوراق كبيرة، دي زفسات كبار مش ورقة صغيرة، خليه يرسم، خليه يلون، خليه يشكل، يجسم، يقص، خليه يلصق. هذوما من الأنشطة اللي تعاون برشا طفل طيف التوحد أنه يعتمد الأصابع متاعه، وراه تحسن برشا الجانب النفسي بالنسبة ليه، ويتحكم في انفعالاته، لأنك أنت كتحطه قدام التلفزة لجوغ اللي أنت باش نحيله التلفزة باش يعمل لك كريم، لكن أنت كتحط تجي تحط نشاط اللي هو قبل ما تسكر عليه التلفزة تحضرك النشاط وتقوله إيجا شوف معايا شفما، وتدخله في نشاط. حتى كان سكرت التلفزة وقتها هيك المراوحة اللي خرجته منها من العالم متاع التلفزة وإلا التليفون، خاطر مش باش نقولوا ماناش قاعدين نعطيو في صغارنا، ليه قاعدين يعطيو في صغارهم في الهواتف الذكية وقاعدين يعطيو فيهم في التلفزة، واللي خلى الطفل هذايا قلنا في حلقات قبل يرجع بالتوالي وينقص برشا من المكتسبات اللي حتحسنوا عنده.
2: نعم، مدام مريم، في الاتجاه هذا انتم يعني في تعاملكم مع اطفال طيف التوحد بعد ما يرجعوا من العطله الصيفيه كيفاش تقيموهم؟ لانه الملاحظ انه نحن في الفتره هذه دائما سواء في نهايه السنه الدراسية وقبل عطلة الصيف نبدأ ونحكي دائما على التحضير للصيف، كيفاش ينجم العائلة انها تتعامل مع الطفل متاعها وتبقي على المكتسبات اللي اكتسبهم في السنة الدراسية، وتحاول إذا كان ثم إمكانية لديها تزيد تطورهم أكثر. لكن أنتم تقيموا أكيد بعد العودة من العطلة، تعرفوا شنو فعليا، هل تم الحفاظ على تلك المكتسبات أم لا؟ من خلال تقييمك شنو تلاحظ، يعني من نوعية الملاحظات اللي تنجم تلاحظها؟
3: هو جينيرالمون الطفل يعني الحامل لطيف التوحد يكون عنده ديما فما تشخيص اللي هو يصير وتقييم بعد 6 أشهر، كل 6 أشهر جينيرالمون كيبدا موجود في سنتر، الأخصائيين يقوموا اللي موجودين في السنتر، وإلا في روضة الأطفال اللافيس اللي تكون معاه تكون عندها تقييم اللي هو متاع نهاية المرحلة معاه. جينيرالمون تحط الأسس وإلا المكتسبات اللي يوصل لها الصغير تحررها أكيد وقت اللي باش يرجع وهي باش تبدأ تخدم في الأنشطة اللي هي كما نقولوا نحن ريكاب، باش تبدأ تخدم على المتخصصين جلوبال، نجم تكتشف هل تحسن وتطور عنده الجانب الحسي الحركي وإلا لا، هل المتخصصين فين متاعه وخرت وإلا قاعدة تقدم. هذيك يظهر على خاطر الطفل طيف التوحد، قلنا قبل في حلقات راهو النهار اللي يتعدى ما خدم فيه حتى شيء راهو ينجم يضره ما ينفعوش. هذاك علاش نحن الأطفال اللي جينيرالمون يخدموا بالبيت تلقى ساعات ولي يخدم برشا لاخ تيرابي مع سبيرو، يخرجوا للبحر، يخدم الجانب الحسي الحركي نتاعو، يظهر وقت اللي يرجع يكون المتخصصين نتاعو تحسها خير، توجهه في الفضاء احسن، ميم القفز الجري يكون خاصة اللي عندهم دي غوتاغ والا يكون عنده مثلا ايبيليبسي والا هذو صغيرات اللي تحس فما تحسن، على خاطر نعرفوا اللي الايبيليبسي جينيرالمون تخلي الصغير ستابل ما يتحسن في ساعة. لكن كي يبدأ فما خدمة في الصيف ديما نقول راه الصيف هام برشا للطفل، خاطر يخرج أكثر، على خاطر يمشي للماء، والماء في حد ذاته يخدم برشا ويكون علاجي لطفل طيف التوحد. يمس تسكي الرمل، يمس الجازون، يلعب في الدراجة، هذوكم الكل يعاونوا برشا طفل طيف التوحد باش يخدم الستابيليتي نتاعو وينجم يقعد في كرسي. كي يبدا صغير ما خدمش في الصيف محمد جينيرالمون ملي يرجع يكون أجريسي،
2: تظهر عليه تظهر عليه ربما
3: يرجع للضرب، أكستابيليتي اللي انت خدمتها عم ناول ولا يقعد 10 دقائق على الكرسي في الدجاجة تلقاها ما عادش موجودة، يولي ما عادش يتواصل معك بصريا على خاطر هو في الدجاجة ما راكش شهرين قاعد يعتمد فيها باش ما تعطيه حتى أمر وما تقولوش اقعد. هذي الكل راهو مربوط ببعضه، ذيك علاش نحن نقوله خلي صغيرك يعبر، خلي صغيرك يخدم معاك، ما تخليش يرجع في حاجات هو سيكتسبها، نقصه شوية من القلق والتوتر وهذه الخدمة في الصيف معاه، تتحاولوا تتقاسموا العائلة الكل مع بعضكم الخدمة مع صغيركم، خلي المهارات الحركية متاعه تتطور ما ترجعش، خليه يولي عنده تآزر ما بين العين متاعه وما بين الحركة متاعه، النجم نهزه بار اكزومبل يحوس هنا مشينا في التران، هنا ركبنا في الكار، هنا بيسيلش، خليه يشوف الدنيا أخرى، خليه يبعد شوية من الكرهبة، وريه الإشارة الضوء، خليه يدخل للحياة اللي هي البرة اللي نحن ديما جينيرالمون يمشي سنتر يروح للدار، يمشي الدار مامي صحت حتى مامي ما يمشي ليش، دونك هيك الوقت اللي نحن بالحق عنا وقت كمان في الصيف محمد بارابور للأيام اللي هما فيها
2: السنة العادية، يعني في
3: احنا وقت كمان ناخذ موسيون سونيك نجمو نوفروا على القليلة سويتين للصغير باش ينجم يخدم يدو على الرسم، قلنا الرسم خذوا ألوان مائية، خذوا بواش، خليه يلون بصوابع وبسقيه، خليه يشكل الصلصال، خليه يخدم بالعجينة، يحاول أنه أعطيها كالإسفنجة هذيك يعطي الماء ويصبه في في في بان من بان والبان ومن من من بول بول، هنا راوش هذوما الكل يعاون الطفل كيف خليه عندك نبتة، عندك حوتة في الدار يوكلها، يعطيها باري اكزومبل الماكلة نتاعها، عارف اللي الوقت هذاك راه لازم يعطيها ويتلهى بها. الاعتناء راه يحملوا المسؤولية، يخليه عنده مسؤولية اتجاه حاجة أخرى.
2: نعم.
3: سواء كان حيوان وإلا وإلا وإلا حتى نبتة.
2: نعم.
3: يعني تخلق فما علاقة وجسر تواصل تخليه يخرج للعالم نتاعنا.
2: نعم. هو إن كيفاش تخرجوا كيفاش تخرجوا من العالم نتاعه للعالم نتاعنا؟
3: أكيد في الصيف نلقاو بوكو داكتيفيتي، حتى نعم. ما يقلقش فاش نقولوها ويمرض، أما في الصيف ينجم صغير يلعب بزيد بالماء بالحق، يحاول أنه يخلي مكتسباته على القليلة ما ترجعش، أما يخلي مكتسباته ستابل.
2: نعم.
3: باش يرجع كما قلت أنت للدراسة ويرجع للافيات ويرجع للرياض الأطفال، يكون أموا ما خسرش هيك المكتسبات.
2: نعم.
3: اللي خدمنا عليها عام كامل.
2: يعطيك الصحة مدام مريم التونسي، شكرا لي، كانت هذه النصائح اللي نقدموها أسبوعين في برنامج المشكات للعائلات والأولياء في علاقة بأطفال طيف التوحد. شكرا ليك، تحية لسهير في الإخراج التقني، مريم مناع في الإخراج الرقمي، محمد الوالتي كنت معكم من أمام الميكروفون، إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.
0: المشكات،
1: المشكات في مستقبل التربية والتعليم.
0: المشكات،
1: إذاعة تونس الثقافية بالشراكة مع المعهد العربي لحقوق الإنسان وإذاعة السيدة أفهم.
0: المشكات، قضايا التربية والتعليم في قلب الاهتمام والدرس والنقاش.
4: تونس الثقافية،
5: صوت إرادة الحياة.
6: أنغام من كل مكان،
7: أنغام من كل مكان.
6: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
7: مع مروان البدوي،
6: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.

0: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.
1: Hangimiz düşmedik dillere

0: أنغام من كل مكان.
1: أنغام من كل مكان.
0: أنغام من كل مكان. في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح. نحن هنا لنأخذكم عبر القارات دون تذاكر سفر، ونجوب العالم دون جوازات. من أنغام الشرق الساحرة إلى إيقاعات الغرب النابضة، ومن تراتيل الشمال الهادئة إلى رقصات الجنوب الحارة، كل محطة قصة وكل لحن ذكرى. أنغام من كل مكان
1: مع مروان البدوي،
0: حيث الموسيقى لغة واحدة يفهمها الجميع.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الترابلسي.
4: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة إذاعية نحاول من خلالها أن نبحث عن الممكن ونكتشف العوالم الجديدة، عوالم الممارسات الإنسانية بصفة عامة، ولكن من زوايا نظر مختلفة. تبحث في الوجيز، قد يكون الوجيز ذلك الجزئي الفردي المهمش، سوف نحاول أن نبحث فيه بأدوات وأساليب الفيلسوف والباحث والأكاديمي والفنان والروائي والشاعر. الحكاية تضم الكليكة رو نحكي فيهم باش نلقاو روحنا نحكي على شخصية اليوم اللي هي الضيفة بتاعنا، والدكتورة الجامعية والشاعرة والروائية والكاتبة والباحثة دكتورة أم الزين بالشيخ مسكين. مرحبا بك دكتورة.
5: مرحبا بك، وشكرا جزيلا أولا على هذه الاستضافة الجميلة في هذا البرنامج المتنوع الذي تحاول فيه سي كريم بكل اقتدار ومحبة وشغف تأسيس لأفق جديد للثقافة التونسية المحلية. وأنا سعيدة جدا بوجودي معكم مرة أخرى في مصدح الإذاعة الثقافية التي كنت قد قدمت فيها برنامجا سابقا، و أنتجت فيها برنامج نزهة المشتاق، ودام أكثر من 10 سنوات هذا البرنامج، فأنا سعيدة بأن أعود مرة أخرى إلى هذا المصدح كضيفة على برنامج سي كريم ترابلسي. شكرا على الاستضافة.
4: مرحبا بك أستاذة. احنا رانا كأنه اليوم باش نحول الاستوديو نتاعنا، الحصه نتاعنا، الى ورشه. كيف الورشه اللي قاعد تخدم فيها انت واللي تاثث فيها واللي قاعده تعطي من جهدك ومعك مجموعه من الباحثين وكل شيء، ومحكومه بقضيه كبيره وبقضايا الحقيقه اهمها، وهو الموضوع الحصه نتاعنا اليوم، جدل المحلي والعالمي في الفنون الهجينه، اللي هو عنوان يوم دراسي انا كنت حضرت في اليوم الدراسي ذي الحقيقه، واكتشفت انه ورشه كبيره فيها الفنانين الباحثين المفكرين، وثم مشروع قاعد يتنجز في سياق الحديث عن استعادة الذات.

0: نمشي من ما ظهر إلى ما خفي. ما
1: جميل.
0: ظهر هو عنوان، ولكن ما خفي هي قضايا كبرى يطرحه هذا العنوان. باش نحاول نمر عليهم في 3 فقرات، فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات.
2: على حافة الإبداع،
0: في فقرة على حافة الإبداع، خلينا نرجع لليوم الدراسي يا دكتورة. جدل المحلي والعالمي في الفنون الهجينة.
1: نعم.
0: يعني اليوم الدراسي في حد ذاته، أنا حضرت لقيت طلبة، لقيت فنانين مبتكرين مبدعين، وخليت لهم الفرصة باش يعبروا من الجامعة التونسية وفي نفس الوقت من فضاءات أخرى. اكتشفت ما هنا وهناك كان الأكاديمي حاضر غائب. يعني حكينا على اليوم الدراسي هذية في القيمة العلمية والأكاديمية والإنسانية الثقافية، وفي نفس الوقت كيفاش تشوفوا أنت كيف تم هذا المنجز؟
1: شكرا على هذه الأسئلة وعلى هذا الاهتمام بما يقع في الجامعة، لأن الإذاعة الثقافية وهذا دأبها ومسارها المشرق، تحاول أن تجد جسرا للعبور من الجامعة إلى المجتمع، وأن تجعل الحوار بينهما ممكنا، لأن الجامعة ليست مجرد مكان للمعرفة ولنيل الشهائد العلمية، بل هي مكان للتشريع الروحي لثقافة برمتها ولشعب برمته. وفي الحقيقة بقدر ما تعلي أنت من قيمة مفهوم الجامعة وصورة الجامعة، وبقدر ما يدافع عنها أبناؤها بالعمل وبتحويل فضاءاتها إلى فضاء معارف أكاديمية ومعناها قضايا راهنة وأسئلة جديدة، بقدر ما يمكن أن ننهض بإمكانية الثقافة في وطننا. وذاك كان هو رهان اليوم الدراسي الذي هو في الحقيقة استئناف لورشة كاملة أنا بصددها منذ كتابين أو أكثر اشتغلت عليهما، وخاصة منذ كتاب الفلسفة في الفضاء العمومي، كتابي الذي نشر منذ 2023، وهذا الكتاب بدار أركادي للنشر، هو أن جعل أو يدافع على إمكانية أن تخرج الفلسفة إلى الفضاء العمومي وأن تخاطب الناس في مشاعرهم وألامهم وأحلامهم. والمطلوب هو اختراع أسئلة جديدة وحواس جديدة حتى نجدد إمكانية أو شكل الحياة المناسب لنا في عالم أنت تعرف سي كريم كم أصابه القحط والتصحر على المستوى الروحي على المستوى الثقافي، كيفاش تحول العالم إلى سلع، إلى الإنسان إلى كائن استهلاكي، كيف تم تدمير الناس من الداخل في مشاعرهم تحت تأثير هذه التكنولوجيات المتقدمة، وتفقير المشاعر الروحية والعاطفية والقدرة على المحبة والقدرة على اللمة العائلية والقدرة على أننا نقيم قيم جديدة لصداقة لأشياء من هذا القبيل. في الحقيقة الإنسان في خطر، والفيلسوف أو المتفلسف مطالب بأنه يقف في هذه النقطة بالذات، في نقطة أنه يبحث عن إمكانيات أخرى لتشغيل مفهوم الإنساني في بلادنا، كل من وجهة نظر الثقافة التي يشتغل عليه. وهذا كان رهان الكتاب الثاني في الورشة هذه، هي 3 كتب في نفس الورشة، وهذا كتابي الفن وسياسات الذاكرة، وعنوانه الصغير هو الذي يهم كيف يمكن الخروج من جماليات الغرب، وهذا الكتاب كان سنة 2024. أنا في الحقيقة في كل سنة أنتج ورشة وأحاول أن أجسدها في منشور كتاب أهديه إلى الناس، فمن أطمح فيه إلى تجديد البحث العلمي في تونس، البحث الإبداعي إلى آخره. هذه الورشة الثانية اللي فيها حاولت أن أعطي الكلمة لأول مرة للفن التونسي، هنا جدل المحلي والعالمي، والسؤال هو كيف يمكن أن نقدم فرصة للفنان التونسي أنه يتكلم حول أثره الفنية، أنه يقدم نفسه لا بوصفه هو كشخص، لكن بوصفه هو إمكانية أخرى لتجديد الحياة الإبداعية في تونس. احنا لو كان احنا ما نحكيوش على رواحنا راهو الفرنسيس مش باش يحكيوا علينا، الالمان ما يهمهمش فينا جمله، الامريكان ما يهمهمش فينا جمله، لانهم ربما يرونا مجرد خرائط او حطب التاريخ والجغرافيا ويفعلون بنا

0: ما يشاءون في إطار استراتيجية معولمة لإمبريالية متوحشة تبتلع هذه الشعوب المستضعفة كما ترى، وتنثر الحروب في كل مكان على أساس أحنا أمكنة لخلق الدمار. ما حدث في غزة، ما يحدث في إطار المعركة ضد إيران، ضد المقاومة في لبنان، كل هذه الأشكال من الخطط الاستراتيجية المفزعة تخلي الناس يلزمها تندفع مرة أخرى وتفكر بشكل مغاير وتعطي الكلمة لما لها. ما لها هو أنا في وضع، أنا ما نحكي على بيكاسو أو نكتب كتاب على ميرلو بونتي، أنا باش نحكي على لمجد النوري مثلا في الحروفية، طارق سويسي في الخربشات، حافظ محفوظ في الشعر، سونيا الفرجاني في الشعر، شيما زعفوري، أمن الرميلي، نحكي على الأدب زيدا مثلا، نحكي على الأدباء باش من نظلم حد، ما نعطي على أمثلة وعلى التونسي أن يفهم بأن له إمكانيات إبداعية وطاقات إبداعية، وأن ينشر هذا النوع من الأمل، لكن ليس أمل فارغ، هو أمل معبي بطاقات إبداعية تحب تعمل حاجة، تحب تضيف حاجة في العالم، تحب ترسم شكل حياة جديد في هذه البلاد. هذا هو في الحقيقة هذا الجدل. يعني السؤال، وهذا نقف هنا ربما أعطيك فسحة للسؤال مرة أخرى، هو هذا الكتاب الثالث، لأنه هما ثلاثة كتب وهذه ورشة،
1: مسار كامل،
0: مسار كامل، مشروع بحثي نظري فيه أنا جبت الفلسفة، خرجتها من القوقعة متاحة بين جدران الجامعة وقلت لها شنو تنجم تقول قدام أثر فني، قدام معرض الكاديحات لشروق بالحاج صالح، ولا قدام الخزف متاع سنة الجمالي، ولا قدام معرض لمفيد الغضبان، ماذا يمكن للفلسفة أن تقول أمام جسر أمستردام متاع أمين زريق، أو أنا أقول كل مسرحية جاكراندا، مسرحية الهاريبات، مسرحية جرس، كل المسرحيات الأخرى، ما نحب حد يتغش مني، لكن ذاكرة ديما صغيرة هكيكة. فأنا أقول كيف يخرج الفيلسوف من مكانه الجامعي
1: جدران المفاهيم الجافة،
0: مثال شاكم بهين راه يقري في الجامعة على روح، أما هو كيفاش في نفس الوقت يمكن يكون دوبلي بمثقف يلتزم بالقضايا العامة ويذهب إلى ورشات الفنانين ويستثمر فيها على أساس أنها مكان لإنتاج معاني جديدة، وهذا هو معنى في فن ابتكار أنفسنا، مقاربات في الجغرافيا الإبداعية، وهو آخر كتبي بتاريخ 2026، وهو هذه ورشة كبرى في إطار كيف يمكن للفن التونسي المحلي أن يكون عالميا. هو عالمي لأنه استطاع أو يحاول أن يلتقط ما يطمح إليه هذا الشعب من آلام، من أحلام، من مشاعر جديدة، من إمكانيات تغيير للوضعية الراهنة المتأزمة. كل هذه الأسئلة الجديدة اللي تراها في أعمال فنية هي التي يمكنها أن تعطينا فرصة من أجل أن نكتب الفلسفة بطريقة أخرى. في كل الحالات أنا راني آتي من الفلسفة، لكنني أستعملها كمنهج، كرؤية، كأفق لإنتاج معاني جديدة في بلادي، في تونس. أنا نبني في تونس إبداعيا.
1: يعطيك الصحة. يعني لهنا البناء هو البناء مشروع، لذات تفكر، تبدع، تسعى إلى أن تضع حيزا جغرافيا، ثقافيا، إبداعيا لها على هذه الأرض. منطلق المشروع هو سؤال، وعادة أن المشروع الحقيقة في شأن الورشات هذه المرتبطة بمشروع يدافع عن المحل في التأكيد على أنه قادر على أن يبدع ويصبح له بعدا كونيا عالميا أيا كان، منطلقه سؤال، لا أعتقد أنه سؤال كلاسيكي منطلقه. أنا كنت تحكين على السؤال الذي ينطلق منه هذا المشروع. مستقبلي، حديث،
0: مستقبلي،
1: قديم.
0: مستقبلي. هذا المشروع ينتمي إلى أسئلة المستقبل. فما أسئلة كلاسيكية تقليدية نقوم بتدريسها في مقامها، وهذا جميل، لأن الماضي أيضا والبناء على المعارف المتراكمة في الذاكرة المعرفية الكبرى العالمية ولا في الذاكرة المحلية هام جدا كل هذا الكلام. لكن اليوم تم تجديد جملة من المقاربات الفكرية والمعرفية والإبداعية التي ينبغي أن ننتمي إليها، أن نعرف بها، أن نجلبها إلى ورشاتنا كي ننتمي إلى العالم. نحن عالميين أيضا بمعارفنا بإبداعاتنا. إذا كان الأستاذ الجامعي لا يجلب إلينا آخر المعارف مثل ما يجلب إلينا المهندس في الداتا ساينس آخر ما ظهر في علوم الذكاء الاصطناعي، فإن هذا الجامعي لا يمكنه أن ينتمي إلى المستقبل، هو ينتمي إلى الأسئلة التقليدية. نعم، لكن الأسئلة التقليدية غير كافية من أجل أن نأمل في أننا ننتمي إلى العالم، لأن العالم هو عالم لا يرحم، ينتمي إلى أسئلة جديدة وناس تجدد يوميا في ذاكرتها، في مخيلتها، في طرق تعاملها مع ما عايشها، في شكل الحياة الذي يخصها. دونك ثم اون فيتاس، فما سرعة، وينبغي أن نتمتع بالقدرة على السرعة أيضا. هذم ينتميوا إلى حقل ما يسمى الدراسات ما بعد الكولونيالية، هي ما جاءوا من إدوارد سعيد ومن ثمانينات القرن و 1978 كتاب بالاستشراق وما إلى ذلك إلى حدود اليوم الذي نتكلم عنه، وينتمي إلى دراسات أخرى متقاطعة، مجال الدراسات الثقافية، مجال دراسات التابع متاع الهند، سبيفاك جياتاري سبيفاك المفكرة الهندية هومي بابا، وينتمي أيضا إلى مجال المقاربة، ما يسمى بالمقاربة الديكولونيالية أو نزع الاستعمار عن المعرفة.
1: هذه تنرجع له من بعد في المقاربة الديكولونيالية. احنا المهم انه المشروع ذي مستقبلي، بمعنى انه يطرح اسئله مستقبليه، لا يبحث في الان وهنا فقط، وانما ينظر الى المستقبل. واسئله المستقبل هي الحقيقه اسئله مرعبه.
0: نعم، لأن المستقبل مخيف.
1: أسئلة مرعبة، وخاصة أننا نعيش في واقع الآن وهنا، واقع مرعب فيه كثير من الظلم والظلمة والهيمنة، وفيه كثير من الجراح يعني والوحشية. يعني كيف يمكن أن ترسم هذه الورشة والورشات ترسم أسئلة جوهرية، وليست أسئلة سطحية كما تقولوا أي سيدي ميتافيزيقية. لا يهمنا إنما هي أسئلة جوهرية،
0: تمثل الوجود نفسه،
1: تمثل وجود وجودنا إحنا كائنات محلية،
0: لدينا حدود ننتمي إلى العالم،
1: ننتمي إلى هذا العالم. سؤال مركزي يحوصل كل هذه الورشات، ويمكن أن حتى المتلقي تويك كسمعنا يمكن أن تكون له منطلق لأنه يبحث فيه السؤال هذا.
0: أي صحيح تفضل. صحيح، هو يعني حتى في إطار تبسيط، وأنا نحبش نقول تبسيط خطأ، إن نتصور أي إنسان يسمعنا هو يفهمنا وما عادش نجمو نحكيه التبسيط والتعقيد ما عاد عنده حتى معنى. لماذا؟ على خطر أنا نحكيه على حاجات تمس العباد، إنه السؤال الكبير اللي ديما يتميز به الإنسان على الحيوان يعني دباز هذا هو احنا شكون؟ شكون احنا؟ معناها احنا شكون؟ هذا السؤال الكبير اللي يلم كل المقاربات الجديده. يعني بعد هذه اشكال الاستعمار، احنا شعوب كنا مستعمرين، لكن فما اشكال من الاستعمار العالمي الجديد، هو استعمار السلع واستعمار الامبرياليه اللي هي تمر عبر السلع وتعبر العالم، كما العركه تو على مضيق هرمز.
1: اليات جديده الاستعمار،
0: هي عركه معناها استعماريه. كيفاش الامبرياليه هي قاعده تمرر في بضائعها عبر هذا المضيق الى اخره، حرب كامله على الحكايه. دونك ديجا هنا هو مجال العبور، كيفاش ناسسوا مجال العبور بين الثقافات؟ اولا باش الثقافات تنتمي جميعها في نوع من المشترك الانساني الكبير، ويكون مشترك غير عنيف، مقاومه للعنف، للامبرياليه، للتوحش، للاستعمار العالمي. هذا هو كيف يمكن لشعوب جنوب الحداثه ان تاخذ الكلمه مره اخرى، ما يسمى كيف يمكن لجنوبات العالم global south هذا اللي يتكلموا عليه تويكا اللي هو الجنوب العالمي انه ياخذ الكلمه. شكون هما الشعوب المستضعفه اللي ما تنتميش للخط نتاع امريكا واوروبا والغرب الكبير اللي ماخذ الامبرياليه على اساس انها امكانيه للهيمنه على الشعوب، وتبيعهم وتشريهم وترجع الناس السلع وتشرد الشعوب وتبدل الخرائط وتدمر المدن هذا كل هذا الكلام.
1: يعطيك الصحه. نعم. لكل حال احنا باش نحاولوا ننزلوا بطبيعه الحال في المعاني الفلسفية والجمالية فيما يتعلق بالمطروح بين المحلي والعالمي، ولكن في علاقة بالمفهوم الجديد المقاربة والفكرة الجديدة المرتبطة بالمشروع الذي يطرحه هذا اليوم الدراسي اللي هو الفنون الهجينة، باش نطرحها في فقرة صدى الروح.
2: صدى الروح.
1: في فقرة صدى الروح نعود من جديد أصدقائي، وإحنا رانا دخلنا كينا في المعمى بالمنطقة الورشي للكلمة، قاعدين نحكو ونبينوا إنه راو اليوم الدراسي اللي هو في أنا كحضرت الحقيقة نظرت له كفيه طرافة وفيه اللمسة نتاع إنسان يفكر ويبحث. ولكن زادة طرحت قلت هذا نجم يكون موضوع نتاع ملتقى دولي، قلتها في داخلي وحكيتها، وأتمنى أن في يوم ما نفكر في المسألة نحكوا على قلت كيفاش نعبر على أنفسنا كالذات المحلية ديكا، كيفاش تبتكر نفسها، كيفاش تعبر على روح قدامها عولمة السلع، كيفاش نضع خط فاصل بيننا وبين الآخر ونتجاوز القضايا الكلاسيكية من نحن المعا
0: الهوية الجاهزة
1: ونحكو على هويتنا احنا الإبداعية. هوية الإبداعية هذه يفترض انه نقول انه الفلسفة كانها خرجت من انت قلت جدران المفاهيم الجافة ونزلت الى الملموس
0: صحيح.
1: الى الطين أي. الى الارض
0: الى نزلت لحم العالم
1: الى لحم العالم وفي لحم العالم نتحدث عن الفنون الهجينة يعني المتلقي لهنا عادة الهجين بالمنطق الساج الكلمة هي حاجة في التقني
0: سلبي
1: زادة ما عندوش حتى قيمة، ولكن فإذا بالهجين اكتشفت أنا وبطبيعة الحال أنه الهجين حاجة هي لبرشة وأنه الفنان اللي هو في الورشة متاعه يقوم بك المزج بين الأشكال، ولكن الهجين هنا عنده رؤية أخرى، عنده أبعاد جمالية وثقافية وحتى أنطولوجية زادة
0: صحيح.
1: احكين كيفاش الحكايه
0: اولا معناها احنا باش ننزلوا جدل المحلي والعالمي سننزله على ارضيه الفنون، واحنا اذا باش سنعالج المساله على ارضيه دقيقه، لا احنا باش نحكيوا على الذكاء الاصطناعي، لا احنا باش نحكيوا على التكنولوجيا، على الاقتصاد، على الفلاح، احنا فلاسفه واحنا فنانين، دونك عندنا مجال دقيق وكل من مجاله يتكلم، والمجال الدقيق ذي هو مجال الفنون. الان في كلمه الفنون الهجينه في حد ذاتها، الهجين عاده احنا في الاستعمال العام له في اللفظ العام نقولوا احنا هو مستهجن يعني مرفوض ينفر منه، ما حاجه ما نقولكش بك هجينك. ومعروف الاصل العربي الكلمه الهجين هو الذي يولد من اب عربي ومن ام غير عربيه او من ام غير حره، لانه بكري كانوا فما العبيد والامات الاما، ومثلا يقال ان عنتر هجين مثلا لأنه أمه عربية، ولكن أمه أما أو عبدة وهذا في التصور القديم طبعا، وأبوه عربي. في المعنى مفهوم الهجين في الحقيقة هو في الأصل مفهوم يأتي في البيولوجيا وفي البوتانيك في علم الزراعة، والمقصود به هو أنه شيء ما يولد من تلاقي بين جنسين بين نوعين من الحياة. معناه حينما نقول بار إكزامبل أن البغل لا هجين فهذه مفهوم الهجينة، لكن مفهوم الهجينة كمفهوم امتد منذ القرن التاسع عشر إلى الفن أولا، لأنه ظهر في الرومانسية الألمانية أو الواحد استعمل الكونسيبت الفن الهجين هو الرومانسي الألماني الكاتب الألماني المعروف الناقد والفيلسوف ليسينغ، سيت ان غران رومانتيك. هذا الرومانسي يعتبر ان اثر فني دراما مثلا او مسرحيه ينبغي ان تلتقي فيها الكثير من الاجناس معا، يعني الموسيقى، الشعر، الرقص، الكلام. اذا فلا يمكن ان نتكلم عن جدران بين الفنون، كان نتكلم عن الفن التشكيلي واحد وعن الموسيقى واحد. اذا الفن الهجين هو هذا اللقاء بين جمله الفنون اللي اصبح اليوم ممكن في كل مكان، في المسرح، في الفن التشكيلي، في كل مكان. وهذا اللقاء هو الذي يعطي معنى إبداعي جديد. هذه أول حاجة. الآن اليوم نتكلم عن الهجين من علم الزراعة إلى السيارات، نتكلم على اللي فاتور إبريد
1: صحيح.
0: دونك الإبريديتي ولا مفهوم عالمي في كل شيء
1: اكتسب الشرعية يعني طالما أنا أصبح حاضراً
0: في كل شيء، وأصبح ربما شعار العصر الهجين. علاش شعار العصر؟ خطر على الهويات الثقافية مثلاً. لا يمكننا أن نتحدث، لم نعد بوسعنا أن نقول نحن عرب فقط صافيين، معناها ما عادش فما امكانيش تحكي على الهوية الصافية. علاش؟ خطر الهويات الجاهزة هذه أنتجت الفاشية والنازية والقوميات الفاشلة وأنتجت كل أشكال التناحر بين الثقافات والملل، الحروب الدينية، كل الأشكال التعصب قائم على أنه صدام بين هويتين، كل هوية تقول لك أنا هو العالم،
1: المفاضلة بين الأعراق
0: وأنتجت الكراهية والحقد بين الهويات. إذن ماذا يفعل الفن؟ احنا حاجتنا بالفن. الفن يأتي فيتيح العبور بين الثقافات، حينما يرسم لمجد النوري يرسم انطلاقا من الحروفية العربية مثلا، الحروفية العربية هذه هو يستعمل في اللغة العربية، يحبها تكون عالمية لأنه يعني ينجم معارضه متاعه تكون عالمية، في معنى ينجم يشوفها الفرنساوي ولا الألماني ولا، رغم هو ما يفهمش اللغة العربية يشوفها أثر فني مثلا. حينما أي شكل من الفنون الأخرى، موسيقى فيروز حينما تغني، أو مارسيل خليفة، أو أي نوع من الموسيقى، حتى في الموسيقى اليوم في الراب وفي الميتال، وأنا عندي ولدي موسيقى يعني، فما تهجين تهجين
1: يعني
0: أولا يمزج بين أجناس مختلفة، ثانيا يعني يدخل لغة الضاد مثلا، نحكي على ولدي مثلا شوي، يدخل لغة الضاد في الميتال، كيفاش نجم نغنيه فن أمريكي ولا غربي مغل في الغربية وتولي اللغة العربية هي بدها تتبنيها الفن هذاك وتنزله على أرضية لغة الذات. يعني الفنون أصبحت مهجنة، يمكن أن نبني موسيقى أغنية بلغات متعددة، نغنيها بالألمان بالفرنسي بالعربي تكون هذه هذا اللقاء. إذن الفن الهجين هو الفن الذي يحررنا من الهوية الجاهزة، كي نقولوا احنا عرب ولا احنا أمازيغ واحنا ونقفوا غادي ونعيش على الحنين في تلك الهوية، ونكون أمة مغلقة على ثوابتها، ويخترع فينا إمكانية تجديد تلك الهوية بشنو؟ بأنه يضيف ليها معاني جديدة أو أجناس جديدة أو أشكال جديدة من التعبيرات الفنية. إذن الهوية الهجينة هو إمكانية أننا نعيد ابتكار أنفسنا، نبقى وأحنا بيدنا، أحنا بيدنا مش معناه بأن جاهزين ولا تبتي، لا، أنت ديما نفسك ستكون دائما أنت ما أنت،
1: مطابق
0: أنت
1: لذاتك،
0: العربي، أنت الفخور بنفسك، أنت المسلم، أنت الأمازيغي، أنت ما أنت، حينما تغني أو تكتب فأنت تعرف بنفسك من موقع اللغة التي تنتمي إليها شكل الحي، لكن أو أنت منفتح على العالم، وأنت لا تقول أنا فقط العالم، لأنه العالم يعلم في كل ثقافة، يعلم في كل قصيدة، في كل أغنية، في كل عمل مسرحي، في كل عمل تشكيلي، وهذا يدخل في إطار العدل المعرفي لجوستيس، العدل المعرفي والإبداعي، خاطر العدالة كي نحكيوا عليها نحسبوها ديما عدالة في القضاء، فما عدالة معرفية ينبغي أن ندافع عليها، يعني كيما أنا عندي الحق هو الغربي يفكر ويعمل نظرياته، أنا العربي أو الجنوبي أو الذي أنتمي إلى دولة مستعمرة عندي الحق باش نكتب ونغني من موقع ثقافتي، ثم عدالة إبداعية ندافع عليه في نوع من النظرة الأفقية وتعدد بدائل الحقيقة، الحقيقة مش واحدة والعالم مش واحد، العالم هو في كل مرة عالم حينما نبتكره نحن في عمل إبداعي، هذا هو المطلوب.
1: بهياتك الصحة على كل حال. دكتورة، يعني كي نرجعوا كيفاش احنا نعبروا، كيف الفيلسوف يعبر عن هذه الهواجس انطلاقا من تفكير في الممارسة الفنية، أي خطاب فلسفي يمكن أن يعبر عن هذه الهواجس، وهل يحافظ هذا الخطاب الجمالي يا سيدي على نفس المقولات الكلاسيكية اللي كنت تحكي فيها الغربية، أم يبتكر زاد هو نفسه
0: صح
1: بمفاهيم خاصة؟
0: هو سؤال محرج برشا عليه، على خاطر احنا دائما بمقدار ما نحن قد تعلمنا في المدارس الغربية اللي هي مش حاجة خايبرة، احنا هذا الكلام الذي نقوله لا يشكل اي ضرب من العداء ضد اي حضارة واي ثقافة، احنا بالنسبة لنا كل الذي كتب في ضمير الإنسانية هو احنا ننتمي اليه، إذن هذا هو معنى العبور، نحن نريد أن نفكر معا في جماليات للعبور بين الثقافات، وفي هذه الجماليات للعبور كل ثقافة بوسعها أن تقول كلمتها مع الثقافات الأخرى بشكل أفقي، ما فماش أوريزونتال، ما فماش واحد خير من واحد،
1: نرجع للمفاضلة، نفي للمفاضلة وتأكيد على أن المساواة في الدرجة صح، بين كل الشعوب،
0: بين كل الشعوب باش تقول كلمتها. هنا هل ضروري أن يكون التنظير الجمالي الذي يخصنا بين ظفرين، نقولها كلمة يخصنا باش ما تكونش فيها حتى نحن هووية، ما نحبهاش تكون فيها هوية جاهزة، يعني هل يكون بالضرورة مشابها للجمالية الغربية؟ لا، يعني يمكن أن نترك للغة، للذاكرة، للحواس متاعنا الخاصة بينا، عنا حاجات ما نعرفوهاش في رواحنا، راه نحنا بتاتر نتصوروا في رواحنا مختزلين فقط في جملة من الترسانات المعرفية والجمالية اللي احنا أساتذة جامعيين أو كباحثين، نتكلم هنا على الباحثين ومن بعد نتكلم على الفنانين بشكل ما، احنا ربما عنا انفعالات اخرى او مشاعر اخرى او امكانيات اخرى مازلنا ما تعرفناش فيها على رواحنا. لو نشغل الذاكرة التراث لا بوصفه تعلى ولا باش نجملوه كهو، لا
1: نفكر يعني نعود استعادته،
0: نعود اليه احياء، لا نعود اليه بالحنين، لا نعود اليه كسياح كزائرين، نعود اليه كباحثين على نوع من المنابع الجديدة. هذا يتسمى، وهنا ديما ترسان الغربية تنجم تعاوننا، لكن تعاوننا باش نفهم رواحنا ربما، أو تعاوننا باش نتحروا منها زادة بشكل ما، على خاطر احنا زادة يزمنا نعاونوا الغرب باش يفهم اللي هو نسبي برشا اللي يقول فيه على العالم، وأنه العالم مش ملكه. احنا كي نتكلموا احنا ونقولوا له راهو ثم صياغات أخرى للحقيقة تابعتنا احنا، هو يعرف اللي العالم مش ملكه، هو مش بتاعه. يمكن الخروج من جمالية الغرب، نعم، بأننا نعود إلى إمكانيات أخرى لتصنيف الفنون، للحديث عن الفنون، لاستنباط المعاني وتأصيلها في لغتنا، خط لغتنا تقول في حاجات احنا ما احناش قدها الى حد الان. اللغه اللي كتب بها ابن سينا والفارابي وبالرشد، واللغه اللي كتبوا بها الفكر كل الفكر العربي المعاصر، واللي كتب بها جبران، كتب بها ادوارد سعيد، كتبوا بها معناها كل الذين ينتمون الى هذه اللغه او حتى ترجموا اليها، ما يسالش، اما عندهم ربما انفعالات اخرى ونظره اخرى، اي مش اصليه ولا اصوليه يعني عربيه برك، لا لا، هي ايضا مطعمه وهي هجينة بهذا المعنى، لكن الهجين هوني إيجابي جدا، لأنه الإكيفالون تاع الثراء الثقافي الذي يمكن أن يتولد من لقاء العديد من الثقافات ورؤى العالم والمشاعر والحواس الجديدة. نحن نبحث عن إمكانية تجديد حواسنا في علاقتنا بالعالم، هذا هو.
1: يعني لهنا الخطاب الجمالي الممكن لا يكون إلا بأن تبحث الذات عن ذاتها، وتبحث في ذاكرتها، وتحاول أن تبتكر وتبدع انطلاقا من جهاز لغوي ثري عميق متعدد المشارب والمنابع. وهذا مهم جدا أن تحث عن خطاب جمالي قد يواكب المقاربات والباراديغمات الغربية الحديثة ولا الكلاسيكية ولا المعاصر الغربي.
0: ما نحتاج إليه بلي جملة برك، ما نحتاج إليه هو تثمين ما يحدث في تونس. احنا من الحق خلينا نقولها بطريقة أخرى، لا نعترف ببعضنا البعض، ولا نعترف بأن لدينا طاقات قاعدة تقول في حاجات. لسنا بعد قادرين على الإنصات إلى الكثير من الأصوات التي هي لو استمعنا إليها، أقصد المبدعين، لما معناها حصلنا على كم من إبداعي يمكنه أن يشكل نقطة نظر إلى العالم بطريقة أخرى. يعني نقصتنا إتيقة الاعتراف، إتيقة التضامن ما بيناتنا، إتيقة الافتخار بأنك تنتمي إلى بلادك.
1: يعني لهنا دكتورة كان حوصل نقول إمكانية كتابة خطاب جمالي حول المنتج المحلي الفني
0: ممكنة
1: انطلاقا من شروط التالية: العودة إلى اللغة والتأكيد على الحفريات في اللغة العربية، وفي نفس الوقت الاعتراف بالمعنى الإتيقية والإنسانية، أن نعترف بذواتنا، أن نعترف بطاقاتنا، أن نقول راهو المحلي تثمين. هذه الآليات اللي تخلينا ممكن ننتج خطاب قادر على أن يعبر عن تلك الممارسة الفنية المحلية وتخرج بها من المحلي إلى العالمية. هذا مهم جدا في الفكرة هذه. أما معها قد نشوف أنه الملتقى والمشروع متاعك بصفة عامة، مشروع الورشة الكبيرة والورشات
0: اللي يتدخل فيها ملتقى كان فيديفيكاسيون، معناها هو نوع من اختبار
1: الورشات الكل فيها زادة نحكو عن المقاربة الديكولونياليك، واللي هي قراءة زادة جديدة في سياق وضع خط فصل بين الشمال والجنوب. ماذا إعادة الاعتبار للجنوب؟ ماذا نريد؟
0: ماذا تريد هذه المقاربة؟
1: ماذا تريد هذه المقاربة في سياق الحديث عن المحلي والعالمي؟ صحيح. في الفنون الهجينة
0: هي المقاربة الديكولونيالية تجي كاستئناف وتجديد وتجذير بأشكال مختلفة، باش ما ندخلوش برشا في حاجات أكاديمية ودقيقة، للمقاربة ما بعد كولونيالية اللي أسسها إدوارد سعيد وآخرون. بي الكاتب الفلسطيني والعالمي المعروف إدوارد سعيد. إذن احنا ديجا بدينا نغيره في المراجع متاعنا. انك يقول إدوارد سعيد ما قلتلكش دولوز مثلا، فهمت؟ ولكن هذا لا يعني انه دولوز ما ينفعناش، هو ينفعنا، لكن انت توا تعمل في استراتيجية جديدة لسياسة الحقيقة في بلادك، في لغتك، في التواجد متاعك، وتنتمي الى شعوب جنوب الحداثة. هذا الليكسيك الجديد، السجل الجديد، اسسوه المقاربة الديكولونيالية التي تقوم على نزع الاستعمار يسمونه عن المعرفة، ويؤمنوا بضرورة اعلان العصيان المعرفي والجمالي ضد جماليات الغرب، ويقولوا انا الاوان ان نعطيه الكلمة لرواحنا، يعني ما نخليوش الغرب هو بركة يعبي لنا حناجرنا بالحديث، لاني انا أتكلم معك لأنني أنا خضت تجربة في أكثر من 10 كتب حول الغرب، يعني فأنا تحب تقول من الضحايا، تحب تقول حقول تحب، لكن أنت تعرف نعم الغرب وتقري فيه وخذيت شهادتك به كل شيء، وأنت هنا تنتمي إلى تونس، واكتشفت أن الغرب لا يهمه أبدا فيما نقوله حوله، لأنه عنده ناسه، ولا يهمه أبدا نحن ما نفعله بأنفسنا، هم يستعملوننا استعمالات أخرى. أنا ما نحبش نشد صحيح في كلمة الغرب، خاطر هذه المقاربة هذه اللي الهجين هذه هي بيدها تتجاوز الغرب والشرق، يعني منذ إدوارد سعيد نتجاوزوا فيها، لكن فقط اللي الأهم جدا هو أن ناخذ الكلمة. أنا مثلا باش نعطيك مثال صغير، أنا في غوض نكتب كتاب مرة أخرى على بيكاسو ولا على أرتو ولا كتبت عليهم أنا ذوم الكل، أنا توا أنا الأوان أني مثلا نكتب على وفاة طبوبي في مسرحية الهريبات، نكتب على جاكراندا مسرحية عبد الحليم مسعودي، نكتب على أمينة زريق في روايتها، نكتب على شروق بالحاج صالح في المعرض متاح، على شيء ما زعروف فوري في المعرض، هذو ما يكونوا أسماء. إيه، وأحيانا احنا نحتقروا أنفسنا، تسمعني انت نكتب على تقولك شكوني هذه شيء مزعفوري ولا شكوني هذه شروب، هذوما امكانيات ابداعيه باش بلادنا تبقى حيه، هذوم طاقات حيه. يزمنا نخزروا للفن على انه مش ترف انكونفور، بل هو طاقات حيويه يخلي الامل ممكن في بلاد. من غير الفن شنو باش نعمل؟ نعملوا كوردة نحن في بلادنا ولا شنو باش نعمل؟ معناها الفن هو إمكانية حيوية باش نستمر ونعيشه. خاطر أنا بالنسبة لي كيما نحب ناكل ونشرب لأني أنا جعت مثلا أو عطشت، أنا زاد نحب نسمع غناية. لو كان نعموا أنه الفن قيمة حيوية على أطفالنا الكل اللي هما ضحايا الزطلة والدروغ وكل أشكال اللي زنومالي انتحارات بكل أشكال الاكتئاب، رانا احنا ننقذ البلاد من اليأس. ثم خطر كبير صديقي قاعد يحوم فوق بلادنا، فوق تونس، ونحكي على المحلي لهنا وبشكل عام فوق كل الشعوب المعطوبة من الاستعمار، اسمه اليأس. فما مشكلة اسمها اليوم ولادنا، انا نخزر في ولادي، عندي ولد منهم موسيقار لكن عنده اليأس، فما يخوف، راه اليأس مرض محبط جدا. انا نتصور صحيح فما مشاكل اجتماعية وناس ما تخدمش، هذه كله هام جدا، مسألة وجودية جدا، ويزمنا نناضلوا من اجل انه الناس تكون عندها كرامة وخبزة وكرامة باهية، وناس تشد بلاصتها، وكل انسان معناها يلقى الاثنية متاعه بشكل كريم، هذا هام جدا في اطار الامور الاجتماعية والاقتصادية. لكن انا كي نحكي على الابداعية، راه عنده علاقة ايضا بإمكانية الحياة، كيف نبقى على قيد الحياة؟
1: أي نشق الأمل،
0: صحيح، نحن نصنع في الأمل، والأمل راه حاجة حيوية. ضد شنو؟ ضد كل أشكال تسليع الأرواح البشرية. ناس فما موت كوني قاعد يتقام يوميا ضدنا، احنا من صالحنا ان ندافع على أرواحنا بتركيز ثقافة إبداعية على أولادنا. كان تولي فما مسارح برشا ديسال متاع موسيقى بلاش، من عشل دور الثقافة تقوم بدورها بشكل إيجابي مثلا، لن تشلنا وأنقذنا، أنقذنا الكثير من أبنائنا.
1: يعطيك الصحة على كل حال دكتورة، وإحنا نحكي على القيمة الجمالية للهجين، متحث انه راو الهجين ماهوش بالمنطق انه راو الدوني، وانما قد يرتقي الى النقاء ويكون نقيا كذلك الهجين، لانه يعبر عن ذات كادحه تسعى الى استعاده ذاتها وتسعى الى التاكيد على انك ذات حره يمكن ان تشق طريقها في هذا العالم اللي كله الحقيقه ملتبس وغامض ومرعب بالمنطق العولمي للكلمه. ننزلوا احنا شويه وباش نحكوا على اختيارك لأعمال فنية معينة في كتابك في فن ابتكار أنفسنا، مقاربات فلسفية في الجغرافيا الإبداعية، واللي فيها كأنك تقولها أنا عبرنا في مقولاتنا بأساليبنا الفلسفية،
0: عملنا التجربة
1: وعملنا تجربة، خلينا نعيش التجربة ونشوفوا نتائجها في الأخير. هي تجربة باش نعبروا فيها على ممارساتنا الفنية المحلية، أنه قادرة لكن ممارسات الفنية المحلية نعبروا عليها
0: صحيح.
1: نعبروا عليها بلغتنا احنا
0: فلسفي.
1: بشكل فلسفي، و يمكن أن نتذوقها وأن نتمتع بأعمالهم وكذلك
0: وننتج المعنى،
1: ونرتقي معهم إلى عالم المعاني الحقيقية الجميلة. هذا مهم، الحكاية هذه مش نحكوها بطبيعة الحال، ولكن في فقرة أيقونات.
2: أيقونات،
0: أنا نختار لكم الفصل الثالث من الباب الرابع من الكتاب، كتابي الأخير في معرض الكتاب الذي كان الأكثر مبيعا، مثال شوي ببليسيتي الأم زين بالشيخة.
1: حقنا
0: في الفصل
1: الثالث، في سياق الاعتراف، نرجو الاعتراف، نعترف بنثمن المنتج والمنجز والإبداع التونسي.
0: هذه إذاعة الثقافة، يسمى الإذاعة الثقافية، يسمى
1: ودافع عن المحلي.
0: في الفصل هذا، الفصل الثالث، أنا خصصته للشاعر الكبير حافظ محفوظ الذي نحييه، وأعجبني جدا كتابه الموسوعة، كتاب الرسل وقصائد أخرى، وكتبت عليه فصل كامل في الكتاب. وكان العنوان، وهو العنوان هذا، هو يجمع حسب رأيي كل ما الانفعالات هذا الكتاب في اللقاء بمصادر أنفسنا شعرا. وسوف أكتفي بأن أقرأ عليكم فقرة صغيرة من الكتاب، من كتاب حافظ محفوظ. الآن يأتي آخر الأحياء أسمع خطوهم، الآن أنشر بعض أشرعتي وأمد مجدافي إلى حلقاته، الآن أسمع خفقة الأكوان، أسمع صيحة الغيب الأخيرة في المدى، وحدي صنعت سفينتي، وحدي أغلق بابها. هذا الجزء من قصيد جميل جدا للشاعر المعروف حافظ محفوظ، وحاولت أني أكرمه بشكل ما، لأنه هذا كل ما كتبته في نوع من التكريم والتكريس والتثمين للفعل الإبداعي التونسي. وفي الحقيقة اشتغلت على برشة أثار فنية بأشكال مختلفة، وهذا هو مشروع الذي سأبقى فيه إلى حين يعني أن أرحل عن هذا العالم إن شاء الله. واحد ربي طول في عمره ولوليداته كما يقول فيه.
1: أنت لهنا المقطع معبر الحقيقة.
0: نعم، جميل جدا.
1: أنه الإنسان يواجه، يصنع ذاته، يصنع ذاته، ولكن نزلتها في سياق أسئلة محرجة الحقيقة. كان تعطينا الأسئلة كيفاش انت زاويه النظر نتاع، نرجع للفيلسوف زاويه النظر خطاب الفلسفي حول الممارسه الفنيه الجزئيه اللي هي الشعر هذه، ولكن المحليه التي تعبر عن الذات الكادحه داخل على هذه الارض. الاسئله اللي هي اسئله في العمق.
0: نعم، هو كل اثر فني يفرض عليك اسئله، مش يفرض عليك، يعني انت ما ترى فيه. يعني تكلم كي نراك، انت ما ترى في الاثر الفني، معناها الفوا فوار لوي كما يقول الفرنسي، لو روغار، انت عندك العين اللي تنجم تطلع هذه الاصوات التي تتكلم في القصيد مثلا. ما رايته في هذا القصيد وهذا الديوان بشكل عام هو هذه الاصوات التي تاتينا من اقاصي انفسنا البعيده، مختلطة وغامضة، يقبض عليها الشاعر خلسة، وأنا أقرأ من الكتاب، بعد وأدها في ظلام ذاكرة طويلة من الدماء تجرها كل الحروب الدينية التي وقعت قبل موت الآلهة ومغادرتهم عالم البشر. شنو أنا نقرأ لك في فقرة صغيرة من الكتابة كبارازار، وماذا أريد أن أقول، أنه كيف أن القصص المقدسة، القصة المقدسة الأولى والقصة الأنبياء وما إلى ذلك، كيف يستعيدها الشاعر ويحولها إلى عمل فني دون أن يشوهها، بالعكس هو يجملها، هو يعطيها حياة جديدة. هو يجعلها تكلمنا كما لو أنها تكلمنا الآن. هو يخترع نوع من المعاصرة بيننا وبين نصوصنا القديمة. حينما نتكلم عن الرسل، عن الأنبياء، هو في هذا الديوان جعل الأنبياء والرسل يتكلمون من وراء الأزمنة البعيدة جدا، في نوع من المصالحة الرائعة جدا بينهم، لكن من وراء القصيدة الفلسفية أقصد، والقصيدة البعيدة الأمد. إذن فهذا هو ما رأيت، يعني ذهبت إلى ذاك الديوان والتقط المعاني القديمة كيف تم تجديدها وتجديد علاقتنا بالرسل، بالقصص القديمة، بالأسئلة،
1: بالمقدس.
0: كيف تم استدعاء المقدس مرة ثانية شعرا، دون أن يكون ثمة معركة أو سوء فهم لاهوتي أو سوء فهم إيديولوجي أو تنابز اللقاب كما يقولوا.
1: يعني لهنا، يعني لهنا أستاذة، وأنت تحكي على الاستعادة، العودة إلى المقدس، يعني يجي في سياق أن الشاعر وهو يعيش وجع كبير، وجع الحياة المعاصرة التي يحكمها الجفاء والتصحر.
0: نعم.
1: يعني كيف يمكن للشاعر هنا أن يواجه كلية الجديدة اللي هي كلية الرداءة التي أصبحت تحيط بنا وحولتنا إلى كائنات بلا ذاكرة بلا روح؟
0: ذلك هو اقتدار الشاعر. اقتدار الشاعر هو اختراع نوع جديد من الحياة الروحية والإبداعية. نحن نعاني من القحط ومن الصحراء ومن عدم قدرة البشر مرة أخرى على الفرح، على الحب، على القيم الجميلة. الشاعر يعيد إليك هذا الاقتدار ويجعل الحياة الروحية ممكنة مرة أخرى، خاصة هنا في علاقة بالقصص القديمة، يعطيها صيغة جديدة، يعطيها شكل جديد. فأتصور أن العالم بلا شعراء هو عالم مظلم بارد كالصقيع، جليدي جدا. فأنا أعتبر، رغم أن الشعراء ما عندهمش قيمة عند الناس العامين، لكن يلزم نواصلوا حتى كيبدا شاعر واحد، نواصلوا نقراوا ونكتبوا ونسمعوا ونحتفل بهذا النوع من
1: الفن. هي نعم. هي التعبيرة الفنية والشعرية بصفة عامة هي تعبيرة ذلك الجزء الذي يواجه الكل بشراسته، وكيف يمكن للجزء أن يكون قادرا على رفع الكلمة في مواجهة بربرية مرئية ولا مرئية.
0: نعم
1: تحيط بنا. هذيك قيمة الشعر، وذيك علاش الشعراء لا يموتون الحقيقة وكالفلاسفة. على كل حال
0: ينبغي أن نقاوم،
1: ويعني المشروع الاستعادة وابتكار الأنفسنا هو ليس مشروع مقاومة بالمنطقة أنه مجرد كليشيات يعني، وإنما هو مقاومة فعلية. يعني كنت
0: ومتعبة وموجعة.
1: كان دكتورة فتح نوافذ بين فكرة المقاومة الحقيقية والتحرر، خطر كتاباتك وفيها التحرير، التحرر، التجاوز، الاتجاه نحو المستقبل، حوصلة حول الفنون الهجينة بين العالمي والمحلي، وفكرة المقاومة والتحرر والاتجاه نحو المستقبل.
0: نعم، الفنون الهجينة هي تقاوم هذا النوع من الجدران الفاصلة بين الشعوب، بين الحدود، تقاوم الحدود. هي تفكير يقاوم الحدود ويقول ينبغي أن نعبر، وأن العالم هو مجالات للعبور فقط وليس مجالات للتوطين والاستيطان ولأشياء من هذا القبيل. هذه الأولى. الحاجة الثانية المقاومة بالإبداع. نعم، يمكن أن نقاوم الإمبريالية المتوحشة، إمبريالية السلع. يمكن أن نشتغل على ضرب جديد من التربية الإبداعية المضادة للتربية الاستهلاكية. ويمكن أن نعلم أبناء المستقبل أننا ممكن نتحرر بالفنون من الرقمي وسطوة التكنولوجيات وكذا وكذا. نعم.
1: إذن تحرير الإنسان لا يتحقق إلا باستعادة أنفسنا في هذا الفضاء الجغرافي المحلي، والتأكيد على أن الممارسة الفنية ممارسة إبداعية لها مقولات خاصة بها، لها آليات، تقنيات، أساليب خاصة بها. يعطيك الصحة دكتورة أم الزينة الشيخ، يعطيك الصحة. وننتهي احنا نحكي على المحلي بغنية من اختيارك أنت اللي هي بالقسم أبو جنة، حس القطاع. إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
0: شكرا جزيلا.

الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع. برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
2: الفنون الوجيزة
1: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
3: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
4: حديث المسرح.
5: To be or not to be.
6: يستوي النوم عندي باليقظة، لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
7: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
8: تذكرش قدي من ضربة.
9: قديش يا زهرة قديش ليني دي خسرت.
4: حديث المسرح مع سماح قصد الله.

91.1 التردد الأفقي عن نايلسات 11900 الموقع الإلكتروني www.radiokitogel.in كذلك الشبكات التواصل الاجتماعي بالنسبة لصفحات إذاعة تونس الثقافية على الفيسبوك إنستغرام تيك توك واليوتيوب كذلك على صفحة الخاصة على الفيسبوك. مرحبا بكم في هذا الموعد اللي باش يخصوه للحديث عن بعض الأخبار المسرحية الجديدة. استعدت بعض المهرجانات طبعا التحضيرات قبل تنظيم هذه المهرجانات إصدارات لكتب مسرحية لنقاد وكتاب من تونس ومن الوطن العربي. تابعونا إذن نسمعوا أول نغم في هذا اللقاء. طبعا أمن لكم هذا اللقاء تقنيا الزميل مروان البدوي. مرحبا مروان. أهلا وسهلا. ومن أمام الميكروفون في الأعداد والتقديم سميح قصدر.

أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين على موجات إذاعة تونس الثقافية. طبعا ما زلنا معكم في هذا الموعد المباشر من حديث المسرح. طبعا كما عرفتوا أو تابعتوا خاصة اللي تابعوا الأخبار الثقافية والأخبار المسرحية تحديدا، تم اختيار المسرحي الكبير صاحب التجربة الهامة الفنان توفيق جبالي لقراءة ولكتابة أيضا رسالة اليوم العربي للمسرح لسنة 2027. هذه الرسالة التي طبعا بمناسبة اليوم العربي للمسرح يوم 10 جانفي الموافق ليوم 10 جانفي، والذي تنظمه وتحتفي به الهيئة العربية للمسرح. وطبعا الفنان توفيق جبالي من الأسماء الهامة في المشهد المسرحي التونسي والعربي، وأكيد أنه المسرحيين في انتظار هذه الرسالة التي أكيد أنها تثير ربما نقاش وحوار وحول محتواها. في نفس الإطار وفي نفس ومن بين طبعا إنجازات ومشاريع الهيئة العربية للمسرح، تم إصدار 9 كتب جديدة ضمن إصدارات الهيئة الدورية، كتب متنوعة على مجموعة من الكتاب. الجروتسك في المسرح تأليف الدكتورة عواطف الدكتورة إقبال نعيم الله يرحمها، وطبعا هذا الكتاب من الكتب الهامة أيضا واللي ألفته الدكتورة قبل وفاتها الله يرحمها ونعمها، وهي كاتبة مسرحية ومخرجة مهمة عراقية مهمة جدا من تونس. الناقد والكاتب المهم أيضا حاتب تليلي محمودي، اللي كتاب بعنوان كمون الخطاب النقدي في تاريخ الكتابة المسرحية. الإصدارات هذه طبعا ضمن مشروع كامل في تقديم أو في إثراء المحتوى المعرفي المسرحي باللغة العربية، 8 منها ضمن سلسلة دراسات و9 إصدار ضمن سلسلة نصوص. كما قلنا كتاب بعنوان المسرح العماني في مواجهة الإرهاب، قراءة في تراجيديا الواقع وتفكيك العنف، لمؤلفيه الأستاذ الدكتور سعد محمد علي التميمي والدكتور سعيد ابن محمد السيابي. الكتاب اللي جاء في 160 صفحة ورصد كيفيات تمثل ظاهرة الإرهاب في المتن المسرحي العماني من خلال دراسة 4 مسرحيات لكاتبين بارزين هما عبد الرزاق الربيعي وبدر الحمداني، وهي قراءة تحليلية تتعمق وتتناول البنية العميقة للنصوص. الإصدار رقم 192 دراسات حمل الكتاب نتاجا عمانيا ثانيا لهلال البادي بعنوان موائل قطة أبواب السرد المتشابكة، وهذا الكتاب يقوم على دراسة سعت إلى إيقاد الضوء تجاه النصوص المسرحية باعتبارها نصوصا أدبية، هكذا كما جاء في تقديم هذا الكتاب. شأنها شأن الرواية والقصة القصيرة والقصيدة الشعرية، حيث حظيت باهتمام الدارسين وشكلت تجاربها نقاط بحث متعددة بتعدد مناهج البحث. ويرى المؤلف أن هناك ندرة في دراسة النصوص لناحية السرد. نذكر أنه طبعا هذا الكتاب ضمن سلسلة دراسات. الكتاب الثالث 193 رقم 193 في الدراسات أيضا حمل عنوان كيف ما قلنا كمون الخطاب النقدي في تاريخ الكتابة المسرحية للدكتور حاتم تليلي محمودي التونسي كاتب التونسي، حيث يشير إلى فرضية بعينها تلك التي
تنظر إلى النقد المسرحي بعيداً عن مرويات تاريخه الرسمي، حيث جرت عملية نشاطه في الصحف والمجلات والبحوث النظرية وتلك التي تعتبره خطاباً إبداعياً اتخذ له أطراً جديدة لنشاطه، وقد وضعت ليلي خطابه في الصياغات المشاكسة اللغوية والمفاهيمية. الإصدار رقم 194 دراسات للتونسية أيضاً أسماء ثابت، المسرحية أسماء ثابت بعنوان الصوت منهجاً إلى فن الأداء، منهج كريستين لينجليتر مثلاً، حيث يلخص الكتاب رحلة المؤلفة في البحث المنطلق من منهج لينجليتر حتى اكتشاف أن أغلب الجامعات المختصة في المسرح في الولايات المتحدة وأوروبا ترتكز في تكوينها بخصوص الأداء الصوتي على المنهج، ويضع الكتاب تفصيلاً لمنهج التدريب ونتائجه العملية ليعطي فرد لمحتواه لكل مهتم في التكوين والتدريب. الواقعية السحرية في المسرح السعودي، كتاب رقم 195 للمؤلفة الدكتورة فاطمة بنت صالح إبراهيم البرادي، تتناول الكاتبة بالرصد والتحليل الواقعية السحرية في المسرح السعودي وتحديدا في مسرح ملحة عبد الله الذي تعتبره تجربة فنية عريقة ومتجددة، وينفتح نتاجه على الأنساق التاريخية والموروثات الإنسانية والخطابات المعرفية المتعددة بأسلوب واعي يعكس الواقع واللاواقع على هيئة مادة حية. الكتاب رقم 196 في إطار الدراسات أيضا بعنوان التنظير للكتابة المسرحية من أرسطو إلى بريشت، الثوابت والمتغيرات، قراءة تحليلية مقارنة، وهو للدكتور الكاتب التونسي أيضا دكتور رائد خضراوي، يعني ثلاثة كتب تونسية في الإصدارات الأخيرة للهيئة العربية للمسرح. إذن يتناول هذا الكتاب بالبحث مفهوم التنظير للكتابة المسرحية من أرسطو إلى بريشت، أي من المسرح الإغريقي إلى المسرح المعاصر، ويطرح تساؤلات مثل إذا كانت الفلسفة هي أصل التنظير المسرحي، حيث أول المنظرين كان فيلسوفا، ويتناول كذلك أهم المرجعيات التنظيرية التاريخية وكيف أثرت هذه المرجعيات في الكتابة المسرحية. الإصدار 197 نبقى في مجال الدراسات بعنوان الشخصية في المسرحية النثرية السعودية، دراسة إنشائية للكاتبة الدكتورة عمرة بنت ثاري علي الرشيدي، حيث تستعرض المؤلفة سمات بناء الشخصيات في عدد من المسرحيات لكتاب سعوديين يختلفون في مستوياتهم العلمية وفي ثقافاتهم وبيئاتهم الاجتماعية، انطلاقا من أن كل منطقة في السعودية تمثل منظومة ثقافية مجتمعية مما يؤدي إلى تنوع السمات الشخصية. الكتاب 198 في الدراسات أيضا كما قلنا في البداية للراحلة الدكتورة إقبال نعيم من العراق بعنوان الجروتوسك في المسرح، والجروتوسك أسلوب التنافر والتضاد للتعبير عن حقيقة الذات المسرحية بطريقة عميقة جدا، والتشكيك الجمالي عبر الغير المتوقع في الشخصية عبر تناقضاتها. وقد تناولت الدكتورة إقبال نعيم الله يرحمها كاتبة مميزة أيضا إضافة لخصائص الجروتوسك، تضاده، قناعه، غرائبيته، عزلة الشخصية فيه. الكتاب التاسع وهو ضمن سلسلة نصوص، كما قلنا 8 كتب ضمن سلسلة دراسات وكتاب ضمن سلسلة نصوص، وهذا في هذه السلسلة هو رقم 30 بعنوان ثلاث مسرحيات للدكتور هشام زين الدين من لبنان، وهذه المسرحيات الثلاث هي هذيان آخر الليل، المريض رقم 0، ونجمة الليل الحالك. وتمتاز المسرحية الثلاث بالاشتباك الراهن مع ما يعيشه الإنسان في العالم عامة، ولكنه يبدأ من خصوصية مجتمعاتنا العربية
ومسرحنا العربي. إذن هذه 9 كتب اللي تم إصدارها من الهيئة العربية للمسرح، فيها 3 كتاب توانسة، كتاب مسرح ونقاد. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، إن شاء الله هذه الكتب أيضا توزع بالشكل الكافي حتى يستفيد منها كل المختصين. نسمعوا نغم ثم نعود.

0: حديث المسرح.
1: To be or not to be.
2: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
3: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
4: تذكرش قدي من ضربة. تذكرش قدي من ضربة.
5: قديش يا زهرة قديش؟ ليني دي خسرت.
0: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
6: ينطلق أو تنطلق اليوم الدورة التاسعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما. هذا المهرجان المتخصص في الأعمال المونودرامية اللي يشاركوا فيه فنانين مسرحيين من كل أنحاء الوطن العربي وكذلك بعض الدول الأجنبية. وتم الإعلان عن فقرات هذا المهرجان. كنا استضفنا مدير المهرجان ومؤسس الدكتور أسامة رؤوف قبل الندوة الصحفية. بعد الندوة الصحفية أعلنوا بداية عن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة التاسعة اللي تضم مجموعة من الفنانين من مصر وعدد من الدول. وتقام هذه الدورة تحت شعار من القاهرة ينطلق الإبداع، وهذه الدورة برعاية وزارة الثقافة وينطلق اليوم ويتواصل إلى يوم 17 جويلية. طبعا لجنة التحكيم تتكون من الفنان السوداني علي المهدي، كذلك المخرج الإيطالي ومدرب التمثيل باولو أفاتانيو المتخصص في فنون الأداء والكوميديا البصرية، واللي هو أيضا سيقدم ماستر كلاس في المهرجان، إلى جانب الدكتورة عبير منصور رئيس قسم المسرح بكلية الأداب بجامعة حلوان، واللي هي عندها خبرة وتجربة في مجال المسرح والنقد. إذن لجنة تحكيم ستكون موجودة إلى جانب عروض مسرحية من عدة دول منهم تونس، وكذلك ندوات وورشات وماستر كلاس حول المونودراما، إضافة إلى هذه السنة إضافة المونودرام المدرسي، يعني مشاركة مدارس في مسابقة خاصة بهم في إطار أيام القاهرة الدولي للمونودراما، وبش يكون فعاليات والتباري يعني بينهم حول أعمالهم، وفي هذا في تجديد يعني على مستوى هذه الدورة التاسعة من المهرجان. وكذلك بش يكون مشارك في هذه الدورة عرضين مصريين ضمن البرنامج الرسمي لهذه الدورة. عرض سماء من إنتاج مسرح الهناجر تأليف سونيا بوميد، وسونيا بوميد التونسية، وإخراج أيمن مصطفى، وديكور فادي فوكي، وأشعار أحمد زيدان، موسيقى وألحان زياد هجرس، وإضاءة أبو بكر شريف، وأزياء هبة عبد الحميد، واستعراضات محمد بيلا، ومكياج إسلام عفيفي، إلى جانب عرض موت مفاجئ من إنتاج أكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون الشعبية تأليف هاني مهران، إخراج أدهم صفوت، وتمثيل عاصم ترك، إلى جانب طبعا التقنيين في هذا العمل. كذلك باش يكون ماستر كلاس سيقدم بعنوان مقدمة إلى الكوميديا البصرية، وسيقوم بها الفنان الإيطالي باولو أفاتانيو. كذلك ماستر كلاس بعنوان معنى التمثيل حين يصبح الممثل الواحد ممثلا عن البشرية، ممثل واحد يعادل 1000 شخصية، للدكتور حسام داغر وهو ممثل ومدرب تمثيل. أيضا الورشة أو ماستر كلاس ورشة بعنوان الكوميديا بين المونولوج والمونودراما والحكي للفنان عمر عبد العزيز من مصر. وهذه الورشات والماستر كلاس للمهتمين بالمونودراما وبطبعا كل تفاصيلها. أيضا الدورة هذه باش تضم حضور مجموعة من الفنانين مثل ميمي جمال، مثل أحمد وفيق. ميمي جمال فنانة طبعا المصرية القديرة، كذلك المخرج سمير العصفوري، أيضا تكريم للفنان الراحل فاروق الفيشاوي، تكريم كذلك لجوستينا الياج من ألبانيا. هذوما باش يكونوا يعني الأسماء المحتفى بها في هذا المهرجان. كذلك كما قلنا ورشات ونزلت البلاغات اللي هي حول يعني حول المشاركة في هذه الـ يعني في هذا المهرجان وهذه الورشات. كذلك هناك إلى جانب المسابقة الرسمية إطلاق 5 منصات يعني متخصصة. المنصات فيها هي منصة الحكواتي التي تعنى بالحفاظ على فن الحكي والتراث الشفاهي من خلال تقديم عروض وحكايات من ثقافات متعددة، إلى جانب توثيق هذا الفن وإقامة لقاءات تجمع الحكواتين من مختلف دول العالم. كذلك منصة مونودراما الشاشة منصة رقمية متخصصة لعرض ومتابعة الأعمال المونودرامية المصورة، ويعني استغلالها لكل ما هو تكنولوجي وهو ما يخلق ربما آفاق جديدة لها، وستشارك فيها يعني في مونودراما الشاشة موريتانيا، المغرب، قطر، بولندا وسلطنة عمان. كذلك اكتشاف المواهب من خلال منصة مونودراما المسرح المدرسي، فيها عروض ورشات تدريبية متخصصة لاكتشاف يعني طاقات مسرحية شابة خاصة في المونودراما. وأيضا منصة مونودام هي منصة تحتفي بإبداعات المرأة في مختلف الفنون من المسرح والسينما والأدب والموسيقى والفنون التشكيلية والتصوير والرقص، وللتأكيد على دور المرأة في الحركة الثقافية والفنية. وهذه المنصات طبعا تطلق منذ اليوم الثاني بعد الافتتاح يعني مباشرة تطلق وتكون موجودة ومتاحة للجميع. نذكر أنه المهرجان من 13 إلى 17 جويلية، وطبعا هذم الفقرات الخاصة به. العروض متنوعة باش يكونوا فيها مجموعة كما قلنا من الدول. لجنة المشاهدة اختارت العروض المخرج محمد حجاج، الدكتورة وسام أسامة، والدكتورة رانيا إبراهيم، والناقدة مارغريت مجدي، والمخرجة ميسون حسين، والأستاذة شريفة موسى من الإمارات، والدكتورة زينب لوت من الجزائر، والدكتور محمود سعيد من مصر، والأستاذ محمد النبهاني من سلطنة عمان. ذوما لجنة المشاهدة اللي اختارت الأعمال المبرمجة في إطار هذه الدورة من أيام القاهرة للمونودراما، واللي مشاركين فيها طبعا مجموعة من الدول. الحقيقة إلى حد الآن يعني فما عروض تم الإعلان عليها بشكل يعني واضح، لكن فما عروض يعني ما تمش الإعلان عليها، يعني ما فماش عناوين، يعني كما نقولوا مثلا في البرمجة اللي حاطينها للعروض والفعاليات، مثلا تجد اليوم يوم الثلاثاء غدا حاطين انه فما عرض من العراق وأستراليا ومشترك، وعرض من ألبانيا، يعني دون ذكر عنوان العروض. كذلك فلسطين يوم الأربعاء عرض من فلسطين الأردن، وعرض من السعودية. يوم الخميس اللي فيه منصة مونودراما المسرح المدرسي فما عرض من تونس وعرض من مصر، ثم يوم الجمعة منصة المونودراما. يعني فماش أسماء العروض المخرجين، يعني يقول لك عرض من تونس فقط، يعني دون ذكر عناوين المسرحيات وأسماء أصحابها. هذا نعتبر أنه الحقيقة خلل نوعا ما في البرمجة. المفروض أنك تعطي لكل ذي حق حقا، يعني تعطي أسماء الفنانين، تعطي أسماء المخرجين، أسماء عنوان المسرحية، حتى اللي تابع يأخذ فكرة مبدئية عن هذه العروض. لأنك تحط عرض هكا يعني يمكن يكون أي عرض يعني يبرمج. المهم أنه تونس تشارك يوم الخميس على الساعة 5:30 مساء بعرض مونودراما. إن شاء الله نعرف شنو العرض المونودراما، شكون مشارك وشكون اللي قايمين به، حتى ربما نتحدثوا معاهم عن مشاركتهم وكيفاش شافوا المهرجان. شكرا لكم الكل على المتابعة. اليوم حلقة خاصة أعطيناكم فيها شوية أخبار فقط حبيت نقدم كذلك أنه في إطار مسرح الأوبرا بتونس تم إنتاج عمل جديد قدم يوم أمس، عمل بعنوان فوندو نوار، إخراج مروان الميساوي. معاه في هذا العمل مجموعة من الفنانين المبدعين مثل هيثم المومني، مثل محمد علي سعيد، محمد شعبان وغيرهم من الأسماء. تقدم في عرض أول البارحة، وأكيد أنه باش تكون عنده جولة في يعني مع بداية الموسم. كذلك عرض ديدون إني باش يكون موجود في إطار مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية، باش يكون حاضر بعرض هناك في إطار هذا المهرجان، وهو من الانتاجات الأخيرة كذلك في إطار مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة. شكرا جزيلا لكم على المتابعة. شكرا مروان البدوي، نفيس العشري وسامح قزالة. نلتقي غدا في حدود الساعة 10 صباحا في برنامج المشهد الثقافي. إلى اللقاء.

0: حديث المسرح.
1: To be or not to be.
2: يستوي النوم عندي باليقظة. لو فقدت تأثيري على العالم ونظامه لم أتخلص من ذكراها بعد.
3: Un jeune homme ardent au plaisir, ayant tous les goûts pour jouir, faisant tous les métiers pour vivre, maître ici, valet là, selon qu'il plaît à la fortune.
0: حديث المسرح مع سماح قصد الله.
4: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من حدائق السرد، موضوعه صورة المجتمع في القصة القصيرة، كتاب السروجين ودهشات الكرز، مثالا للكاتبة والشاعرة التونسية سلوى القلعي. أهلا وسهلا بك.
2: أهلا عيسى، مرحبا، شكرا على هذه الدعوة الكريمة التي أسعدتني، وأتمنى أن نمضي معا وقتا ممتعا.
1: القلعي والقلعي،
2: هو أحنا في قليبيا نقولوا قلعي، في خارج قليبيا يقولون قلعي، وهذا لا يزعجني.
1: أي دكتور المنذر المرزوقي، كاتبا وناقدا أيضا، مرحبا بك.
3: مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين، شكرا للدعوة الكريمة منك شخصيا ومن الأستاذ سلوى القلعي، سعيد بتواجدي معكم.
1: ونحن سعداء حقيقة بحضورك، بإضافتك، بإلمامك إذن بمختلف إذن القضايا الأدب التونسي الحديث اليوم، بما ينشر في الساحة الثقافية الأدبية التونسية. سلوى، إذن القصة القصيرة وأنت تكتبين إذن هذا الجنس الأدبي في مستويات قصة قصيرة والنصوص قصيرة، سنتفق فيما بعد حول تسميتها، هل هي قصة قصيرة جدا أم هي نص مفتوح سردي مفتوح؟ كيف يمكن الكاتب اليوم إذن أن يستحضر إذن هذا المجتمع؟ هل من خلال شخصيات نماذج اجتماعية تتحرك بيننا في أمكنة معروفة معلومة، أم هي قضايا، أم هي مجرد أفكار ربما تثار وإزاء واقع نعيشه؟
2: نعم، الحقيقة أن المجتمع هو حاضر في كل الفنون على الإطلاق، كل الفنون تحبل وتحمل بداخلها هم المجتمع، وفي القصة يكون المجتمع أكثر تفصيلا وأكثر وضوحا، وتكون قضاياه لابسة لشخصياته، وبالتالي سنقول أن الشخصيات والقضايا والمواضيع النقد أيضا تسعه القصة، بمعنى أن السرد سيكون سماء تظلل وتحوي تحتها كل ما يغلي داخل المجتمع.
1: نعم، جميل هذا. دكتور يعني منذر المرزوقي، يعني القصة القصيرة مجبولة على التكثيف والاختزال وعلى

0: المجتمع إلى عموم الناس. فمنذ النشأة كانت القصة القصيرة ذات منبت اجتماعي خالص، أي الاهتمام بطبقات المجتمع، بفئاته، بعناصره، بمكوناته المختلفة. إذن في الأصل، في النشأة، القصة القصيرة ابنة المجتمع، المجتمع بالمعنى اليوم، المجتمع، الطبقات الوسطى، الطبقات الفقيرة، الطبقات المهمشة، الفئات الشاذة، كل ما يتعلق بالمجتمع، القصة القصيرة تجد نفسها بحكم الطبيعة مهتمة بهذه الفئات وبهذا المنبت الاجتماعي.
1: خاصة القصة القصيرة الروسية التي ارتبطت بالمجتمع و سردت يعني نماذج اجتماعية من الفقراء، من صحيح. المهمشين،
0: والعمال
1: خاصة إذن إلى غير ذلك. سأعود إليك نتحدث إذن عن رهان هذه القصة القصيرة. هناك من يقول إنها لها هذا الرهان النقدي، نقد المجتمع. مثلا أعطيك مثال، وما نسميه نحن أب القصة القصيرة على الدعاجي في الثلاثينات والأربعينات وحتى قبل، يعني كان يعني يصور إذا نماذج اجتماعية من الرجال والنساء، وله بعد نقدي، بعد إصلاحي، بعد توعوي، بعد تربوي. هل القصة القصيرة اليوم إذا هذا البعد النقدي الإصلاحي؟
2: هو هذا ما يجب أن يكون، يجب أن تحمل القصة القصيرة هذا الرهان النقدي، هذا ما هذا القاعدة. ولكن ليس بالضرورة موجود في كل عند كل كتاب القصة القصيرة، يعني هو بمستويات، يكون نقدا خفيفا ويمر، يكون نقدا ساخرا ويمر، ويكون هناك، ليس هناك نقد، هناك سارد يريد أن يكتب قصة ويمر. فهذا الرهان من يتملكه ومن يتبناه هم معناها مستويات متعددة ومختلفة بين الكتاب، ولكن القاعدة هو أن يجب أن يحمل هذا الهم النقدي. لماذا نكتب؟ لماذا نتحدث؟ لماذا نسرد؟ لماذا نقول وقع كذا وكذا في المستوى التخيلي أو المرجعي؟ أو لأنه أكيد هناك بعض المرجعيات الخفية داخل القصة القصيرة. لماذا نفعل ذلك؟ عندنا هدف، هدف نقدي لهذا المجتمع ولهذا التاريخ وهذه الوقائع.
1: في القصة القصيرة هل تنفذين فكرة بشكل سردي أم تنقلين مشهدا من الواقع، من المجتمع؟
2: النقل لا، ولكن ربما تكون هناك شرارة تقدح تلك الفكرة وأضع لها هدفي النقدي. هناك قلت في التوطئة أكتب لي أقول هنا جرح، هنا دمل وجروح. أي. أنا أريد أن أضع أصبعي على الدمل والجروح الاجتماعية والفكرية الحضارية، هذا ماذا أقول، هذا الطين الذي واقع فيه المجتمع التونسي اليوم، هو واقع في طين يعيش في الطبع. أنا قلت هذه هي الطبع، غققتي هذه الطبع.
1: نعم سلمنكر.
0: في الحقيقة كما أشرت إلى الرابط بين القصة والواقع المجتمعي، هنالك رابط قوي بين الواقعية بمعنى الاشتراكي أو الواقعية النقدية. القصة القصيرة بانخراطها في المجتمع لا يمكن أن تكون محايدة، وبعض الكتاب محايدون، ولكن القصة القصيرة ببعدها الاجتماعي تستبطن النقد أيضا، وهذا واضح وجلي في الكتابات الواقعية الاشتراكية أو النقدية، وكتابات علي الدعاجي مثال على ذلك. القصة القصيرة هذه هي عبقريتها، قدرتها على اختزان الموقف وعلى الضرب مباشرة كالرصاصة تخرج في إلى موضعها المحدد، فهي طلقة وليس رشاش مثل الرواية. ربما الرواية مساحتها تسمح لها بأن نعم. تتناول، أنت سيد عارفين في هذا، ولكن القصة القصيرة تختزن النقد أيضا، لأنها رغم ضيق المساحة فإنها تختار هدفها بدقة وتستعمل اللغة بكثافة وتركيز، وتترك فراغات، تلك الفراغات هي ما يخلق التأويلية لدى القارئ. يحب الفراغات في والحذف في القصة القصيرة، لأنه سيشتغل عرفاليا على سد تلك الثغرات ويذهب في تأويلها مذاهب شتى. ولكن فلنبقى في البعد النقدي، البعد النقدي للقصة القصيرة هذا ركن أساسي، مركز واضح لأعمال القصة القصيرة في التجارب الكونية، التجارب الكبيرة مع المعروفة في القصة القصيرة في أمريكا اللاتينية وفي روسيا.

0: القيصرية وما بعدها، وفي تجاربنا أيضا بعد نقدي مع جماعة الطليعة.
1: نعم.
0: في تونس التجربة العظيمة في الستينات وما قبل ذلك مع الدعاجي، وأظن يتواصل هذا مع سلوى القلعي التي تمتح من خلفية نقدية ربما سياسية أيضا، ربما ثورية أو فلنقول تقدمية.
1: نعم.
0: سنرى، لأن هذا النقد موجه عند سلوى القلعي، له خلفية يمكن أن نستشفها،
1: خلفية فكرية. نعم.
0: خلفية فكرية ورؤيوية للمجتمع وللطبقات وللصراعات.
1: ممتاز جدا ما قلت المنظر، يعني هذا هو يعني سلوى. قبل أن نمر إلى الكتاب السرجين ودهشة الكرز، هذا الإصدار الجديد، القصة القصيرة كما أشار المنظر يعني نشأت في أوروبا كفن إذن، وأخذ يتطور، ولنا العديد من الرموز، يعني ذكر تشيكوف، ذكر نذكر على إدغار بو، نذكر إذن العديد من كتاب العالم يعني في هذا الكتابات العربية أيضا،
0: يوسف
1: دريس،
0: زكريا ثامر،
1: زكريا ثامر، نحن تحدثنا عن علي الدعاجي في, في, في, في تونس،
0: ثم وطار
1: خذت فيما بعد كما قال جماعة الطليعة، ثم أدب التسعينات إلى هذه الفترة. لم يبقى النص كما بدأ في تعريفه الأول، تطور فنيا وفي مستوى البناء أيضا.
2: أكيد تطور، ومثله مثل كل أشكال السرد، الرواية أيضا تطورت، الشعر كذلك تطور، وصرنا الآن نرى الومضة ونرى القصائد المكثفة القصيرة جدا كذلك. القصة تطورت في شكلها وفي مضمونها أيضا، يعني المواضيع التي نطرحها اليوم ليست هي نفسها المواضيع التي كنا نطرحها خلال التسعينات أو كنا نقرأها خلال التسعينات. الشكل أيضا، القصة الآن القصة القصيرة صارت أكثر من مجرد سرد خطي، يمكنك أن تتصرف في البنية السردية في القصة القصيرة شرط أن تتقيد بالتكثيف، يمكنك أن تتصرف فيها بشكل حلزوني أو حلقات، أو المهم أن تكون متمكنا من تيمة، أعتقد أنها تيمة بنيوية، وهي التكثيف والاختصار والحذف كما قالت.
1: الحذف
2: ضروري جدا،
1: ضروري جدا. نسينا محمود تيمور ومحمد تيمور أيضا.
0: طبعا
1: نعم.
0: طبعا طبعا, طبعا. ويحيى حقي القائمة طويلة في الحقيقة،
1: الحقيقة رموز أدبية في كتابة القصة القصيرة في العالم يعني العربي، يعني
0: عز الدين المدني
1: وعز المدني وغيره من الكتاب.
2: عيسى أيضا من أول الكتاب الذين حضرت لهم كما قال لك منذ حين، واستمعت إلى قصصه في قاعة العرض في قليبيا،
0: بدأ
2: في المهرجان. نعم.
1: دار ثقافة بقليبيا.
2: دار ثقافة بقليبيا.
1: نعم.
2: وأذكر عندما كان طالبا.
1: نعم.
2: وكان يقرأ القصة وكنت أستمع بانتباه، ولكني لم أفكر يوما أني سأنتج كتابا للقص القصير بالذات.
1: نعم، يعني المجتمع التونسي أو المجتمع العربي أو صورة المجتمع هي حاضرة إذن في القصة القصيرة الحديثة في مستويات متعددة، في مستوى الأمكنة هذا سنراه إذن في أستروجين، في مستوى كذلك الشخصيات، نماذج اجتماعية وخاصة نسائية، وأكد على نسائية في هذا الكتاب، نماذج كبيرة سنتوقف عندها، سواء كان ذلك في قليبيا أو في تونس العاصمة بشكل خاص. قبل أن نمر سلمنظر وكذلك سلوى إلى الكتاب، علاقتك بالفن وبالأغنية أيضا؟
2: أنا أحب الأغنية التونسية كثيرا، أحب فيروز، أم كلثومة، هذه القامات الكبيرة طبعا، أحب إدريس ديب.
1: نعم، علاقة القصة القصيرة بالأغنية بالفن بالموسيقى ببقية الفنون أيضا؟
2: هي قلب الفنون، أنت في القصة القصيرة ستتحدث عن كل هذا وستتذوق كل هذا.
1: نعم، وقلنا نحن أن الأدب الحديث إذا انفتح قصة قصيرة وكذلك الرواية وبقية حتى الشعر انفتح على كل إذا الفنون وكل الأجناس الأدبية، نظرا لأن النص الأدبي اليوم لم يعد نصا مغلقا.
2: طبعا
1: لم يعد نصا إذا كما عرف في النقد إذا الكلاسيكي القديم، الرواية هي القصة القصيرة هي العالم، الآن أصبح قرية صغيرة والنص الأدبي أصبح ورشة مفتوحة.
2: صحيح،
1: أليس كذلك سلمنظر؟
0: طبعا وأكيد الفنون تتداخل تتقاطع، يستلهم بعضها من بعض، يستلهم البنية. في القصة إيقاع أيضا، في القصة شعرية أيضا، وفي نص أستروجين هنالك شعرية. سنتحدث عن الخلفية الشعرية وعن الهواجس التي ألمت بها عندما قدمت لي، أهدتني صديقتي سلوى القلعة أستروجين لأني عرفتها شاعرة، فقلت كيف ستذهب الشاعرة، ماذا ستأخذ من الشعر معها وهي تفتح تطرق أبواب مملكة القصة. القصة عالم بذاته، وهنا هذا التوالج، هذا التداخل، هذا التصادي بين فنين أو بين فنون كثيرة حقيقة في هذه المجموعة يمكن أن نعود إليها بالتفصيل.
1: هذا مثلا أيضا من أيضا قضايا وكذلك تحليل للكتاب الصادر عن دار وشمة للنشر والتوزيع. نستمع إلى هذه الأغنية، نستمع أيضا إلى مقطع من الكتاب بصوت أمال قطاري ثم سنعود.

0: حدائق السرد. كان مقر الشركة عبارة عن شقة داخل عمارة من مخلفات الاستعمار الفرنسي بشارع روما، قديم وقليل الضوء. تتسلل رائحة الرطوبة باحتشام بين روائح الورق ومعطر الهواء مع عطر نسائي يبدو ملتصقا بالأثاث منذ مدة، قد يكون لفتاة الاستقبال أو لحريفة أو ربما لزائرة عرضية مثلها. لوت شفتها امتعاضا للفكرة التي راودتها. لم يعلق عندما لاحظ شرودها، لكنه أخذ منها الفنجان الورقي لقهوة الإكسبريس التي كان قد عصرها من أجلها منذ حين، وباليد الأخرى جرها إلى مكتب داخلي به 4 درجات تفضي إلى مكتب أكثر اتساعاً. لم ينر المكان، ولدهشتها جذبها إليه بسرعة. القهوة، سكبتها في الأصيص، أسكتي. لم يكن وقحاً، لكنها أحست به يناضل للحفاظ على أخلاق المرة الأولى ويقاوم حتى لا ينفلت من مجرد الاحتفال بعيد ميلاده. جلس على الأرض ببذلته الرسمية بعد أن نزع ربطة العنق. لم تفكر طويلا، وضعت رأسها على ركبتيه ولم ينبس بكلمة. حين ضج الصمت وعلى، سألها وقد رآها تنظر إلى السقف ولا ترمش: رقدتي؟ لا، أنعم بالسلام فحسب. أحس كمن صفعه فجأة: السلام؟ تنعم عندي بالسلام؟ هي لا تعرف بالتأكيد عدد الفناجين التي سكبتها في ذلك الأصيص. كل زائرة لها مشروبها أو قهوتها. قالت إنها تنعم بالسلام في مكتبي متعدد الاختصاصات: علاقات مع المواطن، مقر جمعية الحفاظ على المناطق الخضراء داخل الأحياء الشعبية، ترجمة السير الذاتية من أجل طلب الشغل. قال قلبه هلعا من هول استكانتها وبراءتها. يدك قدش حنينة ودافية. انتفض واقفا وتظاهر بالرد على هاتفه، ثم قال بجهد فضحه تهدج صوته: عندي موعد مع المحاسب، كدت أنسى، سأهاتفك. في شقتها أعادت ما حصل في مقر الشركة بنهج روما. تعمدت إخفاء أمر طلاقها، لن تخبره أبدا، تعرف أنه لن يستمر بذلك الغرام، وأن حلاوة الكعكة لن تعمر أكثر من ذلك اليوم الصيفي الحار الذي تبخرت فيه رائحتها بمجرد خروجها من الباب الأزرق. تعرف ذلك من تكتمه الشديد على حياته الخاصة الحقيقية، ومن بعض ما تفاخر به أمامها من أخبار العشيقات. عندما وضعت رأسها على ركبتيه اشتمت رائحة نساء كثيرات. أنهت تقريرها عن الشركة المشبوهة التي زارتها في المبنى القديم بنهج روما، وختمت: يمنع المدعو محمود الوشتاتي من السفر ومن التوقيع بشخصه وصفته لحين إتمام التحقيق معه في جملة التهم الموجهة له. ضغطت على زر الإرسال على حاسوبها بسرعة حتى لا تتراجع، واستسلمت للدش ينزع عنها ما علق من روائح الغريبات، من كتاب أستروجين ودهشات الكرز سلوى القلعي. حدائق السرد.
1: مستمعين الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة صورة المجتمع في القصة القصيرة كتاب السروجين ودهشات الكرز مثالا لسلوى القلعي. نبدأ معك سيد منظر المرزوقي، مرحبا بك من جديد.
2: شكرا.
1: في تقديم إذن لهذا الكتاب،
2: تقديم لهذا الكتاب هنالك التقديم الشكلي المادي كما نقول. نعم. اسم الكاتبة سلوى القلعي، استروجين ودهشات الكرز اسم المجموعة، عنوان فرع قصص يحدد الجنس ويكون صلة وعقدا بين الكاتبة والقارئ. إذن هي مجموعة قصص لا تذكر إن كانت قصيرة أم قصيرة جدا. الغلاف معبر جدا، كأنه مواجهة بين شخصيتين، بين الرجل والمرأة. هذه المواجهة أو المقابلة، لأن المواجهة قد تعني الصراع، والتقابل قد يعني التكامل والتصادي ورؤية الآخر في لذاته في الآخر. الصورة كأنما هي نص، هي نص بالفعل. نعم. وقد استمعت إلى الصديقة ليلى الدعمي في تحليلها لهذه الصورة، وقد أبدعت فعلا وكتبت نصا طويلا في صورة الغلاف. عدا ذلك ينقسم الكتاب إلى جزئين، جزء خاص بالقصة القصيرة وجزء خاص بالقصة القصيرة جدا. جعلت الأول عنوان الأستروجين لكامل الكتاب، ثم دهشات الكرز للقصص القصيرة جدا. فيما حيث البنية في المجموعة الأولى، مجموعة القصص القصيرة، استجابت سلوى لما يمكن أن نقول أنه فن القص، وفن القص والقصة القصيرة يخضع لمعايير ويخضع لقواعد، ولكن القواعد غالبا ما تكون مقاعد مريحة. لكن سلوى لم تتخذ المقاعد المريحة، هشمت هذه البنية في كل مرة، غيرت، لعبت، هناك لعبة نصية، خلقت متعة نصية من خلال هذه القدرة على الانغراس في فن القص وعلى التحرك داخل هذا الفن باللعب على قواعده، بالتخلي، بالإضافة، بالتوسع، بالاختزال وكل هذا.
1: ممتاز جدا. نعم. لا يمكن أن نتجاوز مسألة العنوان أستروجين ودهشات الكرز. نعرف أن الأستروجين هو مجموعة من الهرمونات، يعني والعنوان يعني فيه منغلق ومنفتح أيضا على العديد من الدلالات. قبل أن نمر إلى عناوين الداخلية، تفضل.
3: أستروجين هو عنوان الأقصص الأولى. ولماذا اخترت أستروجين بالذات؟ لأنه كما قلت هو هرمون، هو هرمون الأنوثة، والذي موجود عند الذكور لكن بشكل أقل نسبة أقل. وأنا أعتقد أنه الأستروجين هو عصب الحياة، لأنه هو فيه سعادة المرأة وبالتالي سعادة الأسرة، فيه الإنجاب، فيه الخصوبة، فيه التعاسة إذا ضمر وإذا فقد، فيه بقية الجسد أيضا ليست الأنوثة فقط. فأعتقد أنه على أهمية بأن أضعه عنوانا لأقصص.
1: ممتاز. وحتى العنوان الداخلية يعني فيه نوع من المراوحة بين أسماء الشخصيات، وكذلك العناوين حاملة للموضوع، وكذلك في دهشات الكرز كذلك مروحة بين الأمكنة وبين الشخصيات وبين المواضيع إلى غير ذلك. ولكن نزوع إلى التنويع أيضا حتى في الصياغة. نعم. في اختيار إذن المواضيع بين تركيب جزئي وبين جملة فعلية وبين لفظة واحدة إلى غير ذلك من البحث الذي أنجزته حتى في العنوان.
3: صحيح، هو بحث، وأردت أن يكون القارئ على غير طمأنينة عندما يقرأ، سيكون دائما في على أهبة، لأن يجد مفاجأة، لأن يصعق صعقة حميدة.
1: أي.
3: صعقة فكرية حميدة، يكون في فكرة معينة وتيان فكرة أخرى بعيدة تماما عن الأولى. لم أعتمد التيمات المعنوية، وإن كان كلها تناجم تدخل في تيمة واحدة اللي هو المجتمع والإنسان داخل المجتمع.
1: في التوطئة في الحقيقة شدتني إذن ما كتبتي. أنا سلوى القلعي لم أرضى أبدا عما يحصل، ولم أقبل بقوانين لا تشبه الله ولا الإنسان. أكتب ليقول ها هنا دمل وجروح، أكتب ليليق بي العقل، أكتب لأعيش بطلة لقصتي.
3: نعم.
1: تكتبين، هل أنت شخصية من شخصيات هذه القصص التي كتبتي؟ لعلي وحينما أقرأ في الحقيقة قبل أن أتناقش، وجدت سلوى القلعي داخل هذه النصوص في بعض النساء التي رأيتهن إذن مع ما قرأت.
3: هي في الحقيقة مش سلوى القلعي الموجودة، عينها التي ترى وفكره الذي
1: تبصر.
3: نعم. وبالطبيعة أي كاتب اي سرد لازم باش تكون عنده شويه منه، يا اما يوزعوا على الكتاب الكل يا اما يحطوا في جزئيه صغيره. ولن انكر هذا، يعني بعض مني في هذا، والكل في المجتمع. واريد ان اشير ان هذا الكتاب هو ليس كتابا جندريا. أنا هنا لست بصدد إعلان النسوية.
1: نعم.
3: أنا أتحدث، أحاول أن أتحدث من الداخل فقط.
1: نعم، هذا مهم جدا. أعتقد صديق المنظر يعني هذا الكتاب يعني انطلقت منه سلوى القرعي بمشاهدات أو لقطات من الحياة اليومية التي نعيشها انطلاقا من مجموعة من الشخصيات التي تبر بنا، تصادفنا، نستدعيها، مثلا كما سباك سمعة مثل ثورة داخل الحمام، هذه النصوص التي ذكرتها أو ذكرت بهجة الجدع،
2: ففاني
1: كذلك، الوشامة في مصنع السردين. هذا المجتمع أيضا يحضر من خلال إذا المشاهدات الكاتبة الساردة أو الكاتبة الساردة البطلة أيضا.
2: صحيح، معناتها تبدو صورة المجتمع التونسي وصورة المجتمع بين تونس وإقليبيا تحديدا جلية جدا في هذه المجموعة. الصورة منطلق والصورة منتهى في العاصمة والمدن القريبة، في الأحياء الشعبية، في الأزقة المهمشة المهملة. تتتبع حياة الطبقة الوسطى والفئات الضعيفة من العمال وأصحاب الصناعة اليدوية والمنزلية. نقلت بلغة فنها صورا صادمة أحيانا، واضحة، عارية، جلية، غائمة. فكان التكثيف وكان الإيحاء وكانت الخاتمة المخاتلة المفاجئة. فنحن في هذه المجموعة لا نحتاج تحليل جيني حتى نعرف أنها مجموعة تونسية أصيلة ذات نسب تونسي واضح، والكاتبة تفخر بذلك. أقول هذه مجموعة ذات جينات تونسية، وفي الأدب التونسي عندنا أدب تكون فيه هذه الخصائص الجينية واضحة جدا، وهنالك أدب آخر تكون فيه الكروموزوم الإنساني، ربما البعد الإنساني أكثر. فلا نذكر في هذا كيف يتجلى هذا الديان التونسي، يتجلى في أسماء الأماكن، في الشخصيات، فافاني، بهيجة، فطومة، نزار بشتبجي، الأماكن، سقاق الخوجة، راس الدرب، زرقون، نجدها في الوقائع، في الأكلات، في المعجم، شوية حب، في الأغاني، في الأمثال الشعبية التي تضمنها
1: زين الزين.
2: طبعا نجدها في الكلمات الدخيلة، جينيريك، بلوكاج، سيلفي، ظل ساكسفون، أستروجين، كلمات دخيلة على اللغة العربية. نجد هذا الديانة التونسي في المتن، في متن النص، في أثناء الوصف والسرد، ونجده في الحوار بصورة أكثر جلاء. فالمخاطبات تكون في أحيان كثيرة بالدارجة التونسية، ولكنها الدارجة الأنيقة، الدرجة المكثفة.
1: عملت توليفة جميلة. نعم
2: نعم، صنعت لنفسها توليفة جميلة، وسنرى كيف أنها صعبت الأمر على نفسها. سأجيب على هذا السؤال بعد حين،
1: حينما
2: نهجت هذا النهج الممتع في الأدب اللي تعرف العالمية والتي يتشدق بها البعض، لا تكون إلا
1: محلية. نعم
2: محلية.
1: نعم هذا مهم جدا،
2: كبير جدا في الواقع.
1: ما دمنا تحدثنا عن الأمكنة وخصوصية الأمكنة، ذكر اسم المنظر يعني أمكنة في إقليبيا وأمكنة في تونس، مثلا نزار بشتبجي طبعا لقب، هذا لقب إقليبي. تحدثت عن حديقة رياض أو ما تسمى في إقليبيا بحديقة السياد، يعني كذلك في ففني أظن أني سمعت هذا
2: موجود
1: هذا في إقليبيا. في قصة النادي لا، هناك نهج روما وشارع حبيب بورقيبة. نحن أيضا استمعنا إلى منذ حين بصوت ملك داري إلى قصة أنعم بالسلام فحسب، وكذلك في قصة خياط زقاق الخوجة لقب الخوجة أيضا إقليبي.
3: زقاق بيدو موجود.
1: أي. الفضاء المحلي والفضاء الذي اعتمدت حتى في تونس العاصمة يبدو حميما لك للكتابة بشكل عام.
3: نعم هو حميم وأيضا جاذب.
1: نعم.
3: أنا أنجذب لي عندما أقرأ مثلا كتابا عربيا يتحدث عن الأردن أو عن العراق، ويفخرون كثيرا بما لديهم من أماكن، من مكتبات، من كذا، فأنا أقول لما لا، أنا في قلبي أحب حتى تلك الأركان في الأزقة التي كيف أقول لن يراها النور ولن يسمع بها أحد إلا إذا مر عليها فنان أو كاتب أو كذا. فأنا إزقاق الخوجة عندي معه حميمية كبيرة، هذه الأسماء، لماذا أتحدث عن اسم وموجود عندي خلفية من الأسماء ومن الألقاب، نهج روما مثلا، أو لماذا نهج روما؟ لأنه قديم، في أزقة ربما لا يعرفها إلا الذي يأتي كثيرا من العاصمة، وأنا لست منهم في الحقيقة.
1: وتلك الشجرة العظيمة الوارفة،
3: نعم، القصة بهيجة جدع هي قصة حقيقية ورواها لزوجي عن سيدة كانت تقطن في وكالة وكذا كذا، وبتخيل مني ففعلت ذلك، وهذه في سنوات غابرة لم أعشها. ولكن قلت هذه المرأة عاشت تجربة قاسية، ربما من الأجدر أن أضعها تحت الضوء.
2: هنا قلت هناك شكل من أشكال تسريد الذات، أنها هناك جانب سيرة ذاتي في المجموعة، والكاتبة قالت عيني وليست شخصيتي. أنا أريد أن أقف بينكم موقفا وسط فأقول النص مشبع بذاكرة سلوى القلعي، لا يمكن أن تنكر سلوى القلعي أنها استلهمت ومتحت من ذاكرتها الكثير الكثير الكثير من الشخصيات والأماكن والأسماء، وكل ما في النص هو في الحقيقة إعادة تشكيل لجزء من ذاكرة سلوى القلعي، هذه الذاكرة الممتدة من قليبيا إلى تونس. والكاتب خاصة كاتب القصة القصيرة لا يمكن أن يغمض عينيه أو أن لا ينصت لما يحوم حوله. فكثيرا وأنا كاتب قصة نستلهم من واقعة، من حادثة بسيطة جدا، من جلسة فقير على الرصيف، من لست أدري قطة ميتة في مزبلة، في كل هذه الجزئيات التي تبدو بسيطة لغيرنا، نحن ككتاب وسلوى ككاتبة تلتقط هذه الجزئيات لتصنع منها معنى إنسانيا عميقا. وهذه عظمة القصة القصيرة، أنها تذهب إلى ما يعتبر جزئيا مهملا ثانويا مجرد لمحة، فتسلط معناتها فن القصة على تلك اللوحة فتجعل منها، تصنع منها مشهدا إنسانيا حيا نابضا بالحياة.
1: مهم جدا ما قاله سلمنظر، وهناك دقة حتى في اختيار الأسماء الموجودة ومرجعياتها الاجتماعية الشعبية وخلفياتها أيضا قبل ما نمشي للخلفية الفكرية الكتاب. الأسماء الشخصيات مثلا نعطيك بسمة الممرضة، ففاني الوشامة، فاطمة المعلمة، خالتي منانة، دودية بنت حارس المدرسة، سهاء أستاذة الرياضيات. شوف التنويع يعني
2: طبعاً.
1: الثقافي والاجتماعي، وكذلك بهيجة جدع ورانيا الحجلة، وأيضا من ديانة أخرى يهودية كميلة جلعاد الجاسوسة اليهودية. يعني أنت تعمقت يعني في هذا المجتمع التونسي من ذكرتك ومن مشاهداتك ومن معيشتك إذن لهذه الأمكنة في المحلية أو حتى مدينة تونس العتيقة. نعم،
3: من خيالي أيضا.
1: أي طبعا
3: خيالي أيضا هو الذي يصنع وقائع ويصنع شخصية ويلبسها اسما يناسبني، يناسب ذاكرتي، يناسب الأماكن التي عاشرتها وعشت فيها واستنطقتها وسمعت أصواتها. كذلك عيسى أردت أن أعرج لو سمحت على فكرة سيمنذر، قال كاتب القصة القصيرة لا يمكنه أن يتجاهل الأصوات المحيطة به، كذلك أنا لا يمكنني أن أتجاهل صوت خيالي. أنا أطلقت العنان لخيالي في بعض القصص هناك، كما قصة كونيكسيون، كما قصة أستروجين بيدها. وأذكر أن صديقا لي قال ما هذا، هذه فكرة ساذجة يا سلوى. قلت له ماذا يميز الإنسان عن غيره من الكائنات سوى الخيال؟ الخيال هو عمود، وتعلمان أن العلم أثبت أن الخيال هو عمود بارز وأساسي وضروري لقيام الفكر الإنساني وذكاءاته.
2: أيوة، هنالك من يعتبر الخيال مجنون البيت، والأدب في حاجة إلى مجنون.
3: ضروري
2: جدا. لا، نحن لا نلغي الخيال، بالعكس، حتى في الصورة الواقعية اختيارها خيال. لماذا اخترتي من كل هذه الشخصيات تلك الشخصية؟ هذا خيالك. لماذا كيف صغتي الصياغة الإبداعية هي صياغة تخيلية بالضرورة، لأن لو أخذنا نفس الموقف وكتبناه نحن الثلاثة الذين نمارس الأدب بشكل أو بآخر، كل سيكتب بخياله وبعبقريته الخاصة وبذاكرته وما يختزن تلك، ما يملأ تلك الذاكرة من صورا وأصوات وأصداء. فالإبداع لك، نحن نناقش عملا فنيا إبداعيا، ولكن الإبداع أيضا في حاجة إلى مادة.
1: نعم.
2: لا يمكن أن نخلق من لا شيء، نخلق من مواد نعجنها بأيدينا ونضفي عليها روح الفن ونجعل من المواد حياة.
3: صحيح كلامك أصادق عليه تماما وأوافق، وأزيد عليه أن ما قصدته هو الخيال، مش الخيال كي هي الكتابة هي
2: خيال
3: من عن تخيل، لكن قصدت أنه الكاتب سلوى أطلق العنان لخياله، عملت فانتازيا. أنا مثلا يمكنني يوما ما أن أكتب عن قط يتكلم داخل قصة
2: أو حذاء.
1: سنعود إلى الحذاء.
3: ويعجبني ذلك، هذا ربما الفكر الطفولي الذي لم يبارح بخيلتي وعقلي وحياتي أيضا.
2: ولا يجب.
3: نعم أنا أحب ذلك، يمكن أن أجعل قارورة تتكلم وهو أدب بذاته.
2: صحيح.
3: ليس يتكلم فقط، ولكن الممكن لا ممكن أجعله ممكنا داخل القصة.
1: أنت تقودينني إلى قصة ممتعة طريفة في بنائها، في شخصيتها، هي شخصيتي إذن هذا الحذاء.
3: هذا
1: قصة ممتعة جدا جدا جدا، يعني نتحدث عنها قبل أن نترك الكلمة لسلوى. ذكرت حذاء.
2: إيه ذكرت حذاء، هي ذكرت شخص، ذكرت شخص لكن رمزيا جعلت الشخصية حذاء يتكلم، يتنقل من ساق إلى ساق ويطمح إلى ساق غير نتنة.
3: نعم.
2: ساق مثل
3: عطرة.
2: عطرة، فهمت؟ ومن خلال تلك الساق التي تنتقل من مكان إلى مكان وتتخذ أداة لجريمة وتلقى في المزبلة وتنتقل وتحاور حذاء آخر. وإذن هنا قوة التخييل طبعا، والقدرة على جعل المواد أو الأشياء الجامدة تتكلم وتحمل معاني إنسانية عميقة جدا قد تغيب على الإنسان ذاته.
1: يقول مثلا هذا الحذاء: في الأصل اشتراني لطفي من أسواق صفاقس يقدمني هدية لحبيبته الجديدة، كان ماجنا ويعشق الأحذية النسائية الحمراء إلى غير ذلك. يعني ينقل إذن تجربة يعني من قدم إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى، قصة طريفة في منطلقها في فكرتها إلى غير ذلك. الوقت يجري، نتحدث هنا عن في الحقيقة 14 قصة قصيرة توفرت فيها مقومات سلمنظر الكتابة القصصية، إذن كقصة قصيرة عناوين إذن مختلفة وقضايا متعددة. وفي القسم الثاني من الكتاب هناك 50 نص
2: قصير جدا،
1: قصير جدا. يمكن أن هل لك أن تصنف إذن هذه النصوص المنظر، هل هي نصوص سردية قصيرة، هل هي قصص قصيرة جدا، هل هي نصوص مفتوحة؟
2: في المجموعة مراوحة بين القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا، وفي الحالة هناك مشترك طبعا بين هذين الضربين أو هذين الفنين في الأدب الوجيز. هناك المعيار الكمي، تعرفون في بعض النقاد يأخذ هذا المعيار الكمي، عدد الكلمات وعدد الصفحات، وهذا المعيار الكمي في الحقيقة لا يعول عليه، فبعض القصص القصيرة يمكن أن تمتد على 20 و30 صفحة وبعضها يكتفي بصفحة أو صفحة ونصف. ولكن هنالك معيار وحدة الموضوع، مثلا وحدة الشخصية، وحدة المكان، وحدة الأثر، الخاتمة المخاتلة، المفاجأة، المفارقة، كل هذا يتوفر في هذه المجموعة في القصص، في القصص القصيرة وفي القصص القصيرة جدا التي تعتمد الإيجاز الشديد. إن هنالك إيجاز في القصة القصيرة وهنالك إيجاز شديد وتكثيف لغوي جدا أيضا استطعنا القول في القصة القصيرة جدا. لماذا؟ حتى تحقق الكاتبة من خلال هذا الاختزال والتكثيف والمفاجأة الإدهاش، تكثيف الحدث في أسطر قليلة، فينخرط الكاتب رغما عنه في حوارية مع النصوص، يدخل في علاقة محاورة، هذه المحاورة التي تعتمد آليات عرفانية في التأويل وفي الصراع بين المخزونات، لأني أفهم قصصك كما لا يفهمها غيري، ليس لأنني مختلف فقط، لأن ذاكرتي مختلفة، لأن الباكراوند متاعي فيه مخزون من القراءات السابقة، فأنا أقرأ النص بنصوص وأستمتع وأقيم علاقات تناص، فما يراه البعض بسيطا أو عفويا لا تراه أنت كذلك.
1: أيوة.
2: بحكم ماذا؟ بحكم علاقة عرفانية بينك وبين عقل سلوى القلعي، ربما اشتراك في خلفيات اجتماعية، تعرفون بعض الأمكنة، فمجرد ذكر إسقاق الخوجة قد يثير لديك متعة، بينما أنا أرى أن إسقاق الخوجة مثل أي إسقاق. فهنا العملية التفاعلية، العملية القراءات، تعدد القراءات، نص واحد والقراءات شتى كثيرة، قائمة على قدرة النص على قدح زناد التأويل، ليس كل نص قادر على أن يؤول تأويلات كثيرة،
1: أكيد أكيد،
2: لكن
1: أكيد.
2: هذه المجموعة لها قدرة على خلق تلك التأويلية وتعدد القراءات.
1: هذه النصوص يعني فيها تكثيف واختزال ودهش، وسمتها سلوى القلعي دهشات الكرز، الدهشة معروفة إذن، والكرز هي ثمرة
2: حبل الملوك،
1: حبل الملوك يعني فيها من
3: جمالها وصغرها
1: ودهشتها وبهجتها ولذتها وأسرارها أيضا.
3: صح.
2: ووددت أنا لو تركت عوض دهشات الكرز دهشات حب الملوك دون شكل، حتى نقرأها دهشات حب الملوك ولا حب الملوك.
1: أيه.
2: وهي عبارة تونسية طريفة جدا، أفضل من الكرز مثلا، لا لا لا لا, لا أحبذ هذه الكلمة لا نعم. تعجبني، لكن حب الملوك أجدها أجمل ومثيرة للقراءة، خاصة لمن لغير التونسي، ما معنى حب الملوك؟ حب الملوك وحب الملوك كأن الحب هذا من حب الملوك، يعني لأنها نبتة راقية جدا.
1: سؤال سلوى قبل أن نمر إلى الخلفية الفكرية للكتاب معك، هل أن هذا التنويع في البناء الفني لهذه القصص القصيرة هو في نوع من القلق الإبداعي؟ القلق يعني في الخلق، ليس في القلق يعني الوجودي.
3: الوجودي هو موجود.
1: القلق ربما في الانتقال من الحالة الشعرية إلى الحالة السردية.
3: به القلق الإنساني موجود دائما، الكاتب دائما يعيش القلق، هذاك خليه على شيرة. بالنسبة للانتقال من الشعري إلى السردي، أنا لم أنتقل من الشعر إلى السرد، أنا بيتي الأول هو القصة، ذاك بيتي الأول، والشعر أتى متأخرا، لم يأتي، خرج متأخرا. بالنسبة للكتاب هذايا هو فيه وقائع فرضت نفسها، كما يقولوا كل شيء بالمكتوب. عندي قصص قصيرة، مش قصيرة جدا، قصص قصيرة موجودة قاعدة نكتب فيها، وبعضها لم أرضى عنها فتركتها كلها جانبا، وكل مرة تذكر عيسى تقول لي أين كتابك أين كتابك.
1: أي أي أي. لأني أعرفها في مهرجان الأدباء الشبان بإقليمية، كانت تشارك بنصوص سردية بقصص قصيرة.
3: صحيح.
1: ثم غابت يعني، إلى أن نشرت مجموعتين شعريتين، وقلت صحيح. أين ذابت تلك الكاتبة التونسية التي كانت لها مشاريع كبرى في متابعة الأمكنة وكذلك رسم ورصد الشخصيات وإلى غير ذلك.
3: فالكتاب هذا القصص القصيرة أكتب وأصلح والممحات وكذا، وهناك المركز الثقافي ريدار في منزل تميم.
1: أي.
3: الذي تديره باقتدار السيدة هاجر، وأحييها من
1: تحية إلى هاجر
3: أعماق الإبداع
1: الشاعرة والرسامة
3: المناضلة.
1: نعم.
3: نعم صديقتي،
1: هذا مركز سلمنبر ثقافي خاص في منزل تميم، فيه في الحقيقة احتفاء بالفنون بما فيها النثر والرواية
3: عند ملتقى القصة القصيرة جدا،
1: وملتقى القصة القصيرة جدا عربيا ومغاربيا، والفن التشكيلي والفنون إلى غير ذلك، وكما قالت سلوى نضال حقيقي.
3: نعم.
1: ثقافي.
2: طبعا.
1: في جهة الوطن. نعم. القبلي. نعم.
3: هاجر عملت لي حصار، كانت تقول لي أين قصصك القصيرة جدا؟ أين قصصك القصيرة؟
1: أكثر
3: جداً؟
1: من حصار يعني.
3: فالملتقى أنا حضرت مرتين وكنت أستمع وأخزن وأتعلم كيف يكون القصة القصير جدا، وقالت لي هذه السنة يجب أن تشاركي، فكتبت واستحضرت بعض القصص القصيرة جدا قبل ذلك، ولكن لم أكن على الطريق الصحيح، يعني هناك قصص قصيرة جدا لم تكن قصيرة جدا، أخذتني الإطالة قليلا، وعندما قدمتها إلى المسابقة لم تقبل، لأنها وقعت في
2: خالفت القواعد.
3: فقلت هذه القصص وعدتها، وعدت القصص أنها ستخرج، لن أتركها غاضبة، هذه القصص القصيرة جدا. فغربلت وفهمت مواطن الخطأ ما غير ما يرجعوا لي، فهمت اللي خاطرنا طولت، نحيت الأطول وخليت المكثفين وليخضعوا تماما للشروط المطلوبة للقصص القصيرة جدا، ووضعتها هناك. لذلك وردت في شقين، قصص قصيرة وقصص قصيرة جدا.
1: ممتاز. نعم سلمنطر
2: سيد،
1: رأيك إذن في هذه الكتابة القصصية التي تكون لها هذه الخلفية الفكرية، لأنه سلوى القلعي لا تكتب الصدفة، تختار تنتقي مواضيعها شخصيتها إذن بدقة.
2: أي أعقد الصلة مرة أخرى بين القصة القصيرة والمجتمع، وبين المجتمع والبعد النقدي، وهذا البعد النقدي الذي نجده كثيفا في هذه المجموعة. وهذا من الإيجابيات أن يكون النص بروحه ناقدا صاحب موقف، لا نص بارد بلا موقف، لا لون ولا رائحة ولا طعم. هذه النصوص مكثفة، هذه النصوص ذات رؤية أو تعبر عن رؤية، كأنما هي كتابة مناضلة، أيضا كتابة تنخرط في موقف، ليست محايدة، تنخرطت في موقف من وجهة نظر الشخصية أو من وجهة نظر السرد. إذن نستشف ذلك بشكل غير مباشر من رؤية الكاتب، من رؤية السرد، من مواقف الشخصيات. هنالك بعد نضالي نقول، بعد نقدي، وهنالك موقف مناصر، وهذا محبذ، لا أقول هي نسوية، هي موقف ورؤية منصفة للمرأة. المرأة على المستوى الاجتماعي تعيش الاضطهاد، تعيش القمع، تعيش الاستغلال، تعيش التحرش، تعيش مع الرغبة، تعيش النقص، تعيش الحرمان، تعيش الحاجة إلى الاعتراف.
3: نعم.
2: كل هذه الشخصيات
1: التحرش كذلك غير منها
3: القضايا. الرجل أيضا أنصفت الرجل.
2: لا هذا موقفي بعد ذلك سترديين.
1: لا كيف أنصفتي؟
2: الحقيقة لم تنصف الرجل كثيرا، خاصة في القصة الأولى أستروجين، وقد قدمت قراءة لهذه القصة في ملتقى الأداب والفنون بالكرة، وأثار ذلك مواقف متناقضة جداً وصراعا كأنما هو فكري أو موقع.
3: نعم.
2: لكنه طبعا ليس إقصائي، الكاتبة صاحبة موقف وهذا يحسب لها.
1: لا أحييها يعني،
2: وهذا يحسب لها.
1: نعم.
2: طبعا الإنسان صاحب موقف، إنما الإنسان كلمة، إن لم تقل كلمتها وتقدم رؤيتها فما حاجتنا بأدبها. ولذلك أعود إلى هذه المجموعة في اختياراتها، في لغتها، في من تهجته من أساليب في بنائها. أقول أن سلوى القلعي ركبت مركبا صعبا.
1: نعم.
2: أنها صعبت الأمر على نفسها، أظن هكذا، إلا إذا خذلتنا. كيف؟ أنها بدأت بداية قوية جدا في فن القصة.
1: أنا معك. نعم.
2: اتخذت لنفسها مكانا متقدما بين كتاب القصة، هذا سيحملها مسؤولية كبرى. ماذا ستكتب سلوى القلعي بعد أستروجين؟ هل ستتجاوز نفسها؟ هل ستتمكن أكثر من آلتها، من صنعتها؟ هل ستدهشنا أكثر وقد أصابتنا بالدهشة في أكثر من نص؟ ماذا ستفعل سلوى القلعي؟ هذا ما ستجيب عنه بعملها القادم. هذا العمل ممتاز جدا، أراه عملا جيدا، فقط لي ملاحظات على الشكل، على التوظيب. الكتاب كان أو الكتاب يحتاج إخراجا أكثر أناقة، أكثر جمالية، أكثر اتساع بين الأسطر، حجم الحروف يكون أكبر، حتى يجد القارئ المسن أو من كان في مثل سننا يجد متعة وهو يقرأ دون أن يحتاج إلى النظارة. الآن المقياس هو أن يقرأ الكهل دون نظارة فيشعر بالارتياح بصريا وبالمتعة ذهنيا وهو يقرأ هذه النصوص المدهشة فعلا.
1: نعم. ما دمنا تحدثنا عن ذلك في مستوى اللغة.
2: نعم.
1: أعتقد أن الكاتبة امتلكت في 14 قصة قصيرة جملة قصصية يعني دقيقة، يعني تعرف في أين تمضي، يعني في مستوى اللفظ، في مستوى الإيقاع القصصي.
2: في الحقيقة أنا أنتمي إلى مدرسة مختلفة عن مدرسة ليلى القلعي في مستوى اللغة.
1: نعم.
2: يعني أنا في القصة القصيرة أو أحبذ في القصة القصيرة الاعتناء باللغة بالمعجم، أذهب أكثر إلى الفصاحة التقليدية.
1: نعم.
2: فهمت؟ هناك فصاحة أخرى، فصاحة تونسية، فصاحة في قدرتها على استيعاب اللهجات، وهذا لا يتاح للجميع، معنى بلاغة اللفظ المفرد، بلاغة
1: هذا مقصد
2: الجملة.
1: نعم. نعم.
2: هذه نقطة قوة جميلة جدا، بمعنى أنني أجد في هذه المجموعة بلاغة خاصة، بلاغة تونسية، إيقاعا تونسيا، لغة مختلفة، ليس اللغة الفصيحة التي نعرفها في كتب البلاغيين و... لا، ولكنها لغة ممتعة لا يقدر عليها إلا القلة.
1: يعني كيف امتلكت يا سلوى في أول تجربة لك إذن هذه القدرة على توفير قصص ذات إيقاع يعني تونسي فعلا تجمعين بين اللغة العربية وبين اللفظة التونسية، إيقاع قصصي مميز في الحقيقة؟
3: الحقيقة أنا تملكت هذا عبر السنوات وعبر الكتب التي قرأتها والأوراق التي قرأتها. أنا أقرأ، قلتها دائما، حتى قرطاس الحمص وقرطاس العباد الشمس أفتحه وأقرأه إلى الآن، تلك عادتي منذ الصغر. عندما نشتري الخضر في جريدة، قبل كانوا يقرأ أي حاجة نجد تشتريها في جريدة، أنا نحلها ونقرأ هذيك إن شاء الله عند عامين ثلاثة، هذيك مهم جدا، ذيك يعملك الرصيد. أما هذه التجربة في الحقيقة هي تجربة أولى في النشر، ولكن ليست تجربة أولى في الكتابة.
1: إيه طبعا أعرف.
3: نعم. إذن نعم لذلك وردت
1: 90 وانت تكتب.
3: صحيح. لذلك وردت ناضجة، لأنها مرت بالتجريب والتمرينات اللازمة، التمرينات القرائية والتمرينات الكتابية. أنا أستمع دائما وأتعلم دائما.
1: نعم سي المنظر، في الحقيقة سعدت إذن بحضورك بإضافاتك بما قدمته يعني في تعريف إذن بالقصة القصيرة بموضوع هذه الحصة، صورة إذن المجتمع في القصة القصيرة. شكرا.
2: سروري أكثر. شكرا سي عيسى المدب على هذه الدعوة، شكرا للأستاذة المبدعة التي أسعدتني كثيرا بهذه المجموعة، والشكر طبعا للسادة المستمعين.
1: في الحقيقة أستروجين ودهشات الكرز مجموعة مهمة فنيا وفي مستوى القضايا التي عالجتها، في مستوى الشخصيات الطريفة، وفي مستوى أيضا طرافة التناول وعمق هذا التناول. مبروك سلوى هذا الكتاب.
3: بارك فيك، عيشك، بارك الله فيك، ويعطيك الصحة عيسى المدب على هذه الاستضافة وعلى هذه الاستنارة داخل النصوص. حبيت فقط نحب نشير لغلاف هذه اللوحة، رسمها الفنان محمد زويري.
1: نعم.
3: وهو مشكور جدا وأعطاني معناها شحنة، أعطاني دفع كبير برشا، وقال لي عندي لك مجموعة، أعطاني كتالوج، اختاري اختاري ما تحبين.
1: الشكر له. نعم.
3: بالنسبة للنشر. نعم. سمحني، بالنسبة للنشر باش لازم باش نرد دار وشمة بعد الطرح هذايا، وأوصلت لها الملاحظات فوعدتني أنها ستعيد إخراج هذا الكتاب بشكل. نعم. وشكر لها.
1: نعم مستمعي الأعزاء، شكرا على الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد، إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب. إذاعة تونس الثقافية في برمجة صيفية جديدة. هذا الصيف إذاعة تونس الثقافية تفتح لكم نوافذ جديدة على الفكر والفن والإبداع، برامج جديدة، لغتنا العربية نافذة على التوجيه الجامعي،
4: الفنون الوجيزة
0: في السياحة الثقافية، أسفار كالأنهار، مدينة وتاريخ، حوارات وندوات، ندوات على الأثير، ومواكبة للمهرجانات. حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
5: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي.
6: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة، وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني. مع رمز
7: مساءاتكم سعيدة، أهلا وسهلا بالجميع دائما إلى إذاعة تونس الثقافية. لقاء آخر يجمعنا إلى حدود الساعة 8، وكالعادة دائما ضمن هذا الصالون باقة من الأخبار وباقة من المواكبات وباقة من الأغاني.

ولا لوم بنفسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنفسي حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لوم بنفسي حبك ولا يوم بفرح

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، تحيينا لكم متجددة أوفياءنا، تحيينا لكل الأصدقاء، لكل الأحبة دون استثناء. إذن بعد قليل نذهب إلى الاستضافات والمواكبات المتنوعة، وأردنا أيضا أن نكون مواكبين لهذا الخبر الثقافي والخاص أساسا بأيام قرطاج المسرحية. وقد أعلنت الهيئة المديرة في هذه الدورة والخاصة بهذه الدورة، دورة 27، بفتح باب الترشح للمشاركة. فقط نذكر بأن الدورة 27 ستقام من 21 إلى 28 نوفمبر و 31 جويلية، هو آخر أجل لإيداع ملفات الترشح. بإمكان الفرق المسرحية، بإمكان المسرحيين الالتحاق وتسجيل مشاركاتهم المختلفة وتسجيل إنتاجاتهم. هنا نتحدث عن المنتوج المسرحي التونسي والعربي والإفريقي، والأكيد أن الفرق هناك من سيقوم بعرض عمله، وهناك من سيشارك في المسابقة الرسمية وغير ذلك. فقط نذكر دائما بالآخر أجل، آخر أجل هو 31 جويلية، آخر أجل لإيداع ملفات الترشح. نواصل رحلتنا مع الأنغام، بعد قليل نذهب إلى الجامعة التونسية.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحيانا دائما متجدده لكم او في انا، تحيانا لكل الاصدقاء ولكل الاحبه ولكل من يشاركنا هذه اللقاءات المختلفه وهذه الصالونات الثقافيه على الموجه نفسها، موجات ملكه الاذاعه، اذاعه تونس الثقافيه. نسعد بكم ونسعد ان نواصل الرحله من خلال المواكبات واستضافه خاصه هذه المجموعه النيرة دائما من أبناء جامعتنا، من أهل العلم والمعرفة، والأهم في هذا العالم أن نعمل على بناء الإنساني وعلى تكوين وتدريب العقول على النهل من العلوم ومن المعارف والثقافات المختلفة. ولا يوجد من يوجهنا ويدربنا ويأخذنا إلى ناصية العلم إلا هذا المربي، معلما كان أو أستاذا بالمدارس الإعدادية والثانوية أو أستاذا داخل الجامعة التونسية. سعداء هذا المساء أن تلتحق بنا الدكتورة الأستاذة نور الهدى باديس، رئيسة مخبر بحوث في الأبنية والتصميم والجماليات. مساءك سعيد، أهلا وسهلا دكتورة.
1: مرحبا رمزي، كيف الحال؟ شكرا جزيلا للاستضافة.
0: أهلا ومرحبا، ونسعد طبعا أن تكوني معنا، ونسعد أيضا أن نواكب هذه الرحلة على امتداد سنة وسنة تلو السنة ودورة تلو دورة ولقاء وراء لقاء وندوة تليها ندوة أخرى ومحاضرة وراء محاضرة. وفضلا عن الدروس المختلفة التي تؤمنها الدكتورة نور الهدى باديس، أيضا هناك عمل ثقافي، هناك اجتهاد وتطوع داخل مخبر البحث، وصعب جدا أن نترأس مخبرا، والأصعب من ذلك أيضا أن نكون مؤمنين على خلق ديناميكية ونشاط أو أنشطة عديدة على امتداد السنة. وهذه السنة صراحة كانت حبلة، وأردنا أن نعود معك على الأقل لبعض الأنشطة في الفترة الأخيرة والتي أمنها المخبر بنجاح وبتميز.
1: شكرا أستاذ رمزي لكل هذه الكلمات الجميلة عن المخبر وعن دور الأكاديمي وبصفة عامة ودور الأستاذ في الجامعة، لأنه إضافة إلى الدروس كما قلت لديه يعني مهمات عديدة، منها الإشراف، منها المناقشات، منها أن يكون أيضا عضو في لجان الانتداب ولجان الترقية، وأن يكون عضو في لجان وطنية مثل اللجنة الوطنية للتبريز وغيرها. وكل هذه طبعا المسؤوليات هي نوع من المسؤولية التي تناط بالأكاديمي الحقيقي الذي ينبغي دائما أن يكون في خدمة طلبته وخدمة جامعته وخدمة البحث بصفة عامة. وطبعا بالنسبة إلى المخبر كما قلت، وأنت تعرف جيدا يعني الأنشطة التي نواكبها والتي يعني هي على مدار السنة فيها إرهاق كبير لا شك في ذلك، لأنه ليس الترأس مخبر ليس أمرا هينا، وإنما هو يحتاج إضافة إلى أن يكون يعني مواكبا لأهم المباحث العلمية التي ينضوي ضمنها المباحث المخبر، يعني يحتاج أيضا إلى أن يكون محاطا بخيرة الأساتذة أيضا وخيرة الباحثين والطلبة، حتى تكون طبعا الأعمال متواصلة على مدار السنة، وحتى يستفيد طلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه ومعظم الطلبة والزملاء من كل هذه المباحث التي نحن بصدد البحث فيها. وأنت تعرف جيدا هنا عندما نتحدث عن عنوان، أصلا عنوان المخبر بحوث في الأبنية والتصميم والجماليات، يعني هذا العنوان يا رمزي يعكس يعني مختلف المباحث التي نبحث فيها. ومؤخرا كانت لدينا اجتماعات كثيرة مع جامعة تونس، هي اجتماعات بين مختلف المخابر، يعني الهدف هو دائما هذا الانفتاح على مختلف المعارف ومختلف الاختصاصات. يعني نحتاج اليوم إلى أن نبذر فقط في الجانب الضيق الذي يهتم فقط بالأدب التونسي أو بالأدب العربي أو بالحضارة العربية أو باللغة، وإنما نحتاج أيضا إضافة إلى اختصاص يعني هذا المخبر في قسم العربية وبالذات في بالمباحث اللغوية والأدبية والحضارية، فهو أيضا
0: نعم
1: ولعل أهم ما يميز هذا المخبر أن داخل المخبر هناك يعني كفاءات مهمة جدا في اختصاصات كثيرة، خاصة في الفنون الجميلة، في التصميم، في علم الجمال، في الفلسفة، في يعني حتى فيما يسمى يعني كلية الهندسة، محاضرات في الرياضيات، في العلوم، في التصميم، في الترميم، في الهندسة وغيرها. يعني هناك أنشطة فعلا يعني
0: نعم، إذا هناك أنشطة متنوعة.
1: نعم
0: نعم، نستمع إليك. نعم
1: هذا التنوع إذن من شأنه أن يخلق نوع من الانفتاح المهم بين العلوم المختلفة. يعني لم يعد الزمن اليوم يتحدث عن انكفاء على اختصاص ضيق، صرنا نتحدث عن الرياضيات في علاقتها بالآداب، صرنا نتحدث عن الترميم والتصميم في علاقته بالعلوم الإنسانية والاجتماعية. ولهذا في نطاق المخبر لدينا إضافة إلى الأيام الدراسية والندوات العلمية هناك ما يسمى أيضا بمجالس الفكر. في مجالس الفكر كانت لدينا على مدار السنة دعوات لأساتذة من اختصاصات شتى من العلوم من الرياضيات، وكان دائما السعي إلى ربط كل هذه الاختصاصات مثلا العلمية بالعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية حتى نجد العلاقة يعني نقف على هذا التواشج بين مختلف هذه الاختصاصات. وأعتقد أن هذا ما يمثل إضافة حقيقية في مخبرنا ويجعل يعني كل من يتطلع إلى أنشطة المخبر ويحضر، والجميل أن الحضور متنوع والحضور إضافة إلى الطلبة والزملاء والأساتذة نجد أحيانا ضيوف من الفنانين ومن التشكيليين ومن مختلف الاختصاصات.
0: نعم.
1: وكان هناك إشادة كبيرة بهذا الانفتاح يعني المخبر على الفنون عموما وعلى مختلف يعني الاختصاصات التي من شأنها أن تنهض بالبحث العلمي والبحث الأكاديمي عموما. وهذا هو الهدف الأساسي. يعني
0: نعم.
1: تعرف جيدا أن هذا المخبر قبل أن يصير مخبرا بهذا الحجم وبهذه الكفاءات هو من أكبر يعني المخابر في الجمهورية التونسية من حيث عدد المنتمين إلى هذا المخبر من الأساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين والدكاترة والطلبة الباحثين وغيرهم. يعني تضمن عدد كبير جدا من هؤلاء مما يجعل له يعني قيمة علمية واضحة لا في تونس فقط يا رمزي،
0: نعم
1: وانت تعرف
0: نعم
1: يعني له سمعة الآن دولية مهمة.
0: نعم
1: وهناك يعني سعي حثيث إلى شراكات يعني بين تونس وخارج تونس بين جامعات مختلفة كالجامعة الجزائرية والجامعات التركية والجامعات المغربية، حتى هناك يعني سعي إلى يعني وحدات يعني شراكة بين تونس وعمان، بين يعني هناك هذا إلى غير ذلك من الدعوات التي تصلني لهذه الشراكات، ونحن دائما نعرضها على المجلس العلمي للمخبر وتناقش فيها ونرى مدى الاستفادة المخبر واستفادة يعني طلبتنا من كل ذلك، ونتناقش ونتفق في النهاية على أن نوافق أو على أن نثبت تلك الشراكات لأننا نرى فيها إضافة حقيقية للمخبر ولكل أنشطته بصفة عامة.
0: نعم، وهذا ما لاحظناه طبعا أن المخبر في السنوات الأخيرة يفيض على التونسيين ويفيض أيضا على أبناء الدول العربية بصفة عامة وأيضا على عدد آخر من بلدان العالم عموما. لاحظنا إذا دفقا علميا كبيرا، ولاحظنا حركية في خاصة هذه السنة مع دول شقيقة وصديقة. إذا الشراكات إلى أي مدى يمكن أن نتحدث أيضا عن هذه النجاحات؟ لأننا لاحظنا الحضور بأعداد كبيرة والشراكات لا زالت مستمرة ومتواصلة، وكما تفضلت بذلك الجميع يرغب أيضا في خلق توأمة مع هذا المخبر. ونذكر دائما بالمخبر، مخبر البحوث في الأبنية والتصميم والجماليات، وهو من أنشط المخابر على المستوى العربي. تفضلي سيدتي.
1: طبعا هناك مشاريع كبرى يا رمزي داخل
0: نعم
1: هذا المخبر، منها يعني مشاريع تهتم بالبلاغة باعتبارنا أننا في قسم العربية والاختصاص الأساسي هنا باعتباري أنا مختصة في البلاغة. هناك مشروع مهم يهتم بالبلاغة وبالأنساق الثقافية مطلقا التي من شأنها أن تطور هذا المفهوم، وكنا شرعنا منذ الحصة السابقة لأن هذه المشاريع تمتد على يعني سنوات متعددة،
0: نعم
1: شرعنا في القسم الأول في الندوة الأولى في السنة الماضية، وكان طبعا قد حاولنا أن نؤكد على أهمية علاقة البلاغة بالثقافة اليونانية وبالفلسفة اليونانية، فكانت هذا محور الندوة الأولى. ونحن الآن أيضا واستضفنا فيها يعني أساتذة من كل يعني من جامعات متعددة مختصين في البلاغة، وكانت يعني ندوة ناجحة بامتياز، وكان لها طبعا آثار مهمة على الطلبة وغير الطلبة من الزملاء. أيضا إضافة إذا هذا المشروع قلنا سيتواصل السنة المقبلة، لدينا مستوى أو إن شئنا القسم الثاني من هذه الندوة التي أيضا ستهتم بالبلاغة اليوم، وأهم يمكن أن يؤسس لها باعتبارها نسقا فكريا ثقافيا ليتجاوز الظاهرة وتجاوز الوجه إلى أن يصبح مشروعا ونسقا يحتضن الكثير من الخطابات وغيرها. هذا فيما يتعلق بالندوات العلمية. داخل المشروع أيضا هنا هذا مشروع أول، لدينا أين مشروع المخطوط، وكنت أعتقد تحدثنا عنه في لقاء سابق معك يا رمزي، وكان يعني مشروع مهم جدا، وواكبنا السنة في نوفمبر أعتقد أو في شهر مارس كانت هناك ندوة مهمة عن المخطوط، ندوة دولية يعني كانت المشاركات يعني كبيرة من لندن من ألمانيا، من يعني هناك حضر مختصون في المخطوط من جامعات مختلفة، وقدموا يعني إضافات حقيقية، وكانوا فعلا يعني على غاية السعادة وهم يواكبون أنشطة المخبر. وانتهت يعني تلك الندوة بشراكة مهمة جدا مع مركز المخطوط بلندن، وبأيضا جامعة الإسكندرية ومركز المخطوط بألمانيا، وكانت يعني شراكة مهمة تم الاتفاق عليها بين المخبر ومع عميد الكلية وجامعة تونس عموما. أيضا هناك قسم ثالث مشروع مهم يهتم به الأستاذ، طبعا كل مشروع له رئيس تنفيذي، له رئيس تنفيذي، مشروع البلاغة أنا أترأسه ومدير تنفيذي، المدير التنفيذي للمخطوط هو الأستاذ علي البوجديدي، المدير التنفيذي لكل ما له علاقة بالحضارة والبناء الثقافية الأستاذ المدير التنفيذي الأستاذ لطفي دبيش، وكل ما ولدينا مشروع آخر أيضا يهتم بالتعلمية، يهتم باللسانيات، يهتم باللغة في معناها المختص الدقيق، مديره التنفيذي الأستاذ شكري السعدي. وطبعا كل هذا من شأنه أن يجعل داخل كل مشروع على مدار السنة هناك تحتضن يعني هذه المشاريع ندوات وأيام دراسية وحلقات نقاش ومجالس فكر وغيرها. إضافة إلى كل ذلك يعني ما أراه أنا مهم جدا بالنسبة لمخبرنا هي هذه أيضا الشراكة مع المعهد العالي للفنون، سواء كان المعهد العالي للفنون بتونس أو بنابل وغيره، يعني وما قد بصدد تقديم يعني هناك نوع من الشراكة التي تدخل ضمن ما يسمى اليوم بالإبداع عموما في معناه العميق الموسع الفلسفي والفني وغيره. وفي هذا يعني نحن عندما نتحدث عن المجالات الكبرى، لأن داخل هذه المشاريع هذه تنزوي ضمن إن شئنا ما يسمى بدوزاكس كبار، يعني يعني هناك نوع من المشاريع الكبرى التي تحتضن المشاريع الأخرى، هذه هي التي تنقسم لقسمين أساسيين، ما له على اللغة والبلاغة والأنفاق، وقسم الفنون والإبداع عموما. وفي هذا هناك إضافة يقدمها الأستاذ وسام عبد المولى، وهو أستاذ محاضر بكلية كلية الفنون المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، وهو بصدد تقديم إضافة حقيقية أيضا للمخبر باستضافات مهمة وما إلى ذلك. ومنذ أيام منذ جوان في شهر جوان كانت لدينا يعني فعلا استضافة مهمة لأستاذ يعني جامعي وأستاذ مختص في الهندسة وفي الترميم، اسمه يعني الأستاذ سينان جنيم من جامعة مرمرة من جامعة إسطنبول، وحاول هذا الأستاذ قدم محاضرة وكان هناك نقاش مهم جدا مع الطلبة، وحضر كل الزملاء تقريبا المنتمين كلهم المنتمون للمخبر، وحاول أن يتحدث عن أهمية هذا الهندسة وأهمية الترميم وعلى علاقة كل ذلك بالثقافة وبالتراث الإنساني والتراث العربي والإنساني عموما. ومن هذا انطلقنا بعد ذلك إلى جملة أيضا من الشراكات التي إن شئنا ستفضي إليها السنة الجامعية المقبلة، وستراها تتحقق في غضون السنة الجامعية القادمة عندما ستكون لدينا ندوات مشتركة مع هذه الجامعة، وستكون لدينا ندوة في تونس وندوة في إسطنبول وفي مدينة معينة يعني تهتم بالترميم
0: نعم دكتورة، نعم دكتورة نور، دكتورة نور إذن لازلت معنا أم لا؟ ابقي معنا. لا أحيانا عندما نمسك الهاتف يمكن أن نمس دكتورة نور إذن معنا. نعيد الاتصال بك طبعا لأن ما تتفضلين به مهم جدا. نحن نتحدث دائما عن العلم وعن المعرفة. لازلنا معكم إذن نواصل مع الدكتورة نور.
2: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

0: اهلا ومرحبا. نواصل رحلتنا ونواصل دائما الرحله ونواصل هذه مع هذه الاستضافه الاولى هذا المساء. وضيفتنا كما قلنا هي رئيسه مخبر بحوث في الابنيه والتصميم والجماليات الدكتوره نور الهداء بديس. مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك من جديد استاذ رمزي. مرحبا.
0: اهلا ومرحبا. اذا كنا نتحدث عن هذه التوأمة خاصة مع الفن، ووصلنا إلى هذه الاستضافة لأحد الأساتذة يبدو لي دكتور سنان من نعم. من جامعة في إسطنبول، جامعة مرمرة يبدو لي إسطنبول نعم. تركيا نعم.
1: نعم نعم. وهو من المهندسين أيضا والمهتمين بالترميم أساسا في اختصاصه يعني الضيق. وستكون لنا ندوة مشتركة مهمة داخل هذه الشراكات التي نحن بصدد القيام بها في مخبرنا. ستكون هذه الندوة بجامعة كوتايا بتركيا، هي ندوة مهمة في علاقة بالتصميم، في علاقة بالعمران، وعلاقة كل ذلك بالتراث وما له من إضافة في المباحث الإنسانية والمباحث الأنثروبولوجية والاجتماعية عموما. إذن بالنسبة إلى الشراكات، إذن كما قلت منذ قليل يعني نحن إضافة إلى الندوات الدولية إلى الندوات الوطنية، ولدينا ندوة مهمة جدا طبعا أكيد ستواكبها يا رمزي أنا متأكدة ستكون نعم ستكون في شهر أكتوبر، وهي ندوة متعلقة بالفكر والثقافة والإبداع في تونس أساسا، الفكر والأدب في تونس في التنوع والاتساق، يعني هو بين التنوع وبين الاتساق، وسيهتم أساسا بالفكر التونسي. وهي ندوة إذا كان المفروض أن تتم منذ أيام، ولكن نظرا لكثرة الامتحانات وظروف الطلبة فأجلناها إلى شهر أكتوبر المقبل، والتي يشرف عليها الزملاء عبد القادر بن حسون والحبيب الدريدي وفتحي الخليفي، وهي الآن يعني تقريبا جاهزة، وستكون هي أول ندوة في السنة الجامعية المقبلة. قبل ذلك أيضا لدينا أعمال تقدم خصيصا لطلبتنا، لطلبة الماجستير والدكتوراه، وهي تكون يعني بالنسبة إليهم يعني تمثل مساعدة، شيء مساعد مهم لهم في إنجاز بحوثهم في بحوث الماجستير أو الأطاريح عموما، وهو متعلقة بالسؤال الكبير كيف ننجز رسالة جامعية أو كيف ننجز أطروحة. إذن سيكون هذا في بداية أكتوبر في حوالي 10 أكتوبر، بعدها مباشرة تكون الندوة الأولى. أيضا إضافة إلى ذلك لدينا ندوة مهمة جدا في أواخر أكتوبر، هي ستكون بالشراكة مع جامعة الجزائر، ولدينا مخبر مهم إذا في الجزائر، ستمت يعني بيننا اتفاقيات على أن تكون بيننا أعمال تنجز في جامعة تونس وأيضا في جامعة الجزائر ومدينة أعتقد مستغانم أو شيء من هذا. يعني هناك التأكيد، ما زلنا الآن في بحث الجلسات وكيفية المشاركات وما إلى ذلك، وهي فرصة أيضا لنقول إن مخبرنا يعني تجاوز الأنشطة الوطنية إلى الأنشطة الدولية، الأنشطة مغاربية، أنشطة أوروبية أيضا، وهذا من شأنه أن يؤكد على أهمية المنتمين إلى هذا المخبر من ناحية وجديتهم وهذا الحرص الحثيث على تقديم الأفضل دائما. في الأفق أيضا هناك إضافة إلى هذه الندوات بالاشتراك مع جامعات مختلفة، لدينا أيضا شراكة مع جامعة عمان، وكقسم يهتم بالسرج وبالأنساق عموما، ونحن أيضا وصلتنا دعوة إلى أن نكون شركاء معهم في الكثير من الأعمال العلمية في هذا المجال، واتفق المجلس العلمي على يعني وافق المجلس العلمي على هذا المطلب، وإن شاء الله أيضا ستكون لدينا ندوة بالاشتراك أيضا مع جامعة ظفار جامعة بعمان. كذلك حتى لا أنسى هناك تعاون مهم جدا بيننا أيضا وبين بيت الحكمة وفي هذا النطاق طبعا ستكون لدينا ندوة دولية تكريما لأستاذي الأستاذ حمادي صمود. هذه الندوة إذا هي ستهتم أساسا بالأستاذ حمادي صمود ناقدا وبلاغيا وكل ما له علاقة بإبداعه، وهي أيضا من تنسيقي أنا شخصيا، لأن الأستاذ حمادي جبل اتصل بي مشكورا وألح على أن أكون أنا منسقة هذه الندوة، ووافقت طبعا لأنه لا يمكن أن أرفض التنسيق لأستاذي، وكنت سعيدة بذلك. وهي جاهزة أيضا، وإن شاء الله ستكون موعدها في نوفمبر أو أواخر نوفمبر. إضافة إلى ذلك طبعا قلت منذ قليل مشروع البلاغة والأنساق، ندوة دولية أيضا في البلاغة العربية اليوم الأشكال والأنساق، وهي أيضا بتنسيقي أنا وتنسيق الأستاذ علي البوجديدي. كذلك لدينا ندوة مهمة دولية بالشراكة مع منتدى قرطاج الذي يشرف عليه مجاله العلمي الأستاذ جميل شاكر، وهي ندوة دولية عن الجندر وعن الكتابات النسائية وتطورها في فترات تاريخية معينة، وستكون طبعا في أيام 3 و4 و5 ديسمبر 2026. أيضا يعني نحن المشاريع كثيرة وكثيرة جدا، وزعناها يا رمزي نحن في مشروع سنوي وضعناه كلها، ونحاول دائما أن نكون أوفياء لهذه الرزنامة، حتى طبعا لأن فيها جهد كبير، وكل ندوة أو كل أيام دراسية يتكفل بها مجموعة من الزملاء ومن الطلبة. يعني نحن لا ننسى أيضا طلبة الدكتوراه وطلبتنا، لدينا طالبة ناقشت منذ فترة بسيطة أستاذة ميسى الشعري، هي دائما تشتغل مع زملائها من طلبة الفنون للتنسيق لتقديم أيام دراسية في الاختصاصات وفي مجالات تهم طلبة يعني الآداب والعلوم الإنسانية، وكذلك تهم طلبة الفنون وغيرها من الطلبة الذين ينتمون إلى المخبر. فعلا يعني المخبر اليوم صار يعني يتضمن كفاءات كبيرة من الأساتذة من الباحثين في اختصاصات شتى، وهذا لا يمكن إلا أن يمثل إضافة حقيقية لهذا المخبر. أيضا هناك ندوة مهمة جدا ستكون في شهر أفريل أعتقد، طبعا هذه الندوة ستخصص إلى روحي، ستهدى إلى روحي الأستاذ توفيق بكار باعتباره ناقدا ومبدعا، وهي تتوازمن مع تاريخ ميلادي أعتقد يعني، واقترح الزملاء أن نكون أن نقدم أيضا نؤسس ونجهز لندوة في هذا المجال، وستولى أن التنسيق لهذه الندوة مع الأستاذين العزمالين العزيزين بدريجي وعلي البوجديدي. طبعا الأنشطة أيضا متواصلة، يعني هذه بعض الأنشطة التي هي يعني موجودة في ذهني. أيضا لدينا أيام تكوينية عن المخطوط والكوديكولوجيا، ستكون فرصة لتعليم الطلبة كيفية تناول هذا المجال المهم والمهم جدا، والذي سيشرف عليه الأساتذة علي البوجديدي زهير تغلي وسناء الباروني. كذلك في نطاق مجالس الفكر سنستضيف جملة من الأساتذة الأجلاء من تونس وخارج تونس، حتى يستفيد الطلبة بهذه المعارف وبهذه المحاضرات استفادة يعني حقيقية في الاختصاصات المختلفة والمتنوعة.
0: نعم، لا محالة، لا أعلم كيف أشكرك دكتورة نور الهدى بديس، رئيسة مخبر بحوث في الأبنية والتصميم والجماليات، وقد تطرقت لعدد كبير من الأنشطة، ذكرت عددا كبيرا من الأنشطة ومن الأعمال العلمية والبحثية والفكرية، وذكرت عددا كبيرا أيضا من الزملاء داخل الكلية. هنا أذكر فقط وأقول، أرى هذا المخبر لا أراه مشروعا، بل أراه وزارة بحد ذاتها، وكأنها وزارة العلم والمعرفة والبحث والتعليم والثقافة. هنا أنطلق منك ومن عدد كبير من الأسماء التي ذكرتها، وسابقا أيضا دكتورة نور استضفنا أيضا الدكتورة سامية الدريدي، رئيسة ومديرة مدرسة الدكتوراه بكلية 9 أفريل. هنا أنت أنت ذكرتي أيضا باقي من الأسماء، أتحدث عنكم لا كأسماء عادية، لا أتحدث عنكم ك لا صدقا أنا لا أذكركم هكذا هباء منثورة، أنتم قامات، أنتم وزراء بالفعل. هنا أحيانا بين قوسين، أحيانا البعض يتحدث إليه في الشارع يقول لي لا يوجد أسماء لتعويض الأسماء الموجودة أحيانا هذه الوزارة أو تلك. نحن نراكم جميعا، أنتم أسماء، أنتم وزراء. اليوم رئيس الجمهورية إن أراد تغييرا بإمكانه مباشرة أن يذهب إلى هذه القامات العلمية والفكرية والثقافية والبحثية، هذه القامات التي تعمل جاهدة صباحا مساء وليلا وفي كل الأوقات من أجل تحقيق هذه المشاريع الكبرى لبناء الإنسان. ماذا نهدف نحن في تونس؟ لا نهدف لشيء إلا لبناء المستقبل الجميل. المستقبل لمن؟ لأبنائنا. من سيصنع هذا المستقبل؟ أساسا هذه القامات داخل الجامعة التونسية التي تجتهد والتي تعمل صباحا ومساء. انطلق بالدكتورة نور الهدى بديس، أيضا ذكرت باقة من الأسماء، وكل هذه القامات بإمكانهم أن يكونوا أيضا في مسؤوليات متقدمة في هذه الدولة، ونحن لا نرجو شيئا إلا إعطاء الفرصة أساسا لهذه الأسماء العلمية والبحثية لتصنع وتخلق مجد تونس، لتكون بالفعل تونس حديقة جميلة وحديقة رائعة وحديقة فيها ورود وحديقة غناء. هذا ما نرجوه، لا نرجو شيئا آخر. طبعا هي فرصة أيضا قبل أن نذهب لمكتبة الثقافية أن أقول لك كل أيامك أفراح، كل أيامك أعياد، عيد ميلاد سعيد، لأنني أعلم أن اليوم هو يوم عيد ميلادك. كل أيامك أفراح بإذن الله تعالى، وشكرا جزيلا لتفضلك طبعا بالموافقة أن تكوني معنا هذا المساء في هذا المباشر لنتحدث عن العلم والبحث، ونتحدث عن هذه الوزارة، وزارة المعارف، مخبر بحوث في الأبنية والتصميم والجماليات، هو وزارة كاملة وكأنها تجمع الثقافة والشباب والطفولة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي إلى آخره. شكرا جزيلا دكتورة نور، لازلنا معكم مستمعينا، نذهب للمكتبة الثقافية كفصل وبعدها نواصل.
2: مكتبة الثقافية.
3: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالإنجليزية وعنوانه How Words Mean Lexical Concepts, Cognitive Models and Meaning Construction لفيفيان إيفانز. صدر الكتاب من جامعة أكسفورد عام 2009، وترجمته كيف تعني الكلمات المفاهيم المعجمية النماذج المعرفية وبناء المعنى. يحوي الكتاب 377 صفحة، وهو يعد من الكتب التي طرحت المسألة المعروفة في اللسانيات بالتناسب بين الكلمة والمتصورات التي يتمثلها المرء حينما ينطق بها أو حينما يفكر في النطق بها. الفصل الأول من الكتاب فيه مقدمة للرؤية السائدة لمعنى الكلمة، والتي تسمى literalism بمعنى التحليل الحرفي، فكل كلمة فيها معنى حرفي، ولكن المؤلف ينتقدها ويميز بين البراغماتية أي بالمعنى التداولي للكلمة والدلالة وكيف يتفاعلان معا في بناء المعنى، ولا يمكن في رأيه أن يبنى معنى للكلمات بعيدا عن السياقات. الجزء الثاني من الكتاب في حديث عن العرض التمثيلي للمعاجم، ويقصد به كيف يبنى المعجم تصوريا. فمن المعلوم اليوم أن الدارسين المختصين يميزون بين معجم ورقي ومعجم الكلمات المتداولة شفويا بين الناس والمعجم الذهني، وهو يوجد في أذهان المتكلمين في ذاكرتهم ذات المدى الطويل أو الذاكرة الحافظة، وهي ليست عبارة عن كلمات مثل ما يعتقد في معنى المعجم، وإنما هي تمثيلات لها تصورات، وهي وحدات نفسية يمكن أن يخزنها المرء، وهي تمتد إذا ما شئنا تبسيطها بين المسائل التمثيلية أو الدلالية التصورية والمسائل النحوية التركيبية. فالمعجم بالمعنى الذهني هو معجم يحوي جميع المعطيات من صوت وصوتا ودلالة وتركيب، وحتى من المعطى الثقافي الذي يحيط باستعمال الكلمة. بالنسبة إلى هذا الكتاب، فيه حديث عن إدماج الاستعارات في معاني الكلمات، والتساؤل فيما يتعلق بالمعاني ذات الدلالات المشتركة، هل أن الاشتراك في المعجم هو كما فهم تقليديا شيء من تذرير الدلالات وتطورها؟ ففي كلمة عين، هل أن العين المبصرة هي متطورة أو تطورت عنها دلالة العين الدالة على الجاسوس، وهل عين الماء تطورت عنهما، أم أن في الأمر مسألة متعلقة بتطور استعاري وبإدماج بين حقلين دلاليين أو تصوريين، هما حقل الرؤية وحقل الحراسة أو الجوسسة من ناحية، وحقل المياه من ناحية أخرى، هو الذي

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. نواصل رحلتنا أفاضلنا، نواصلها دائما على الموجات نفسها، موجات ملكة الإذاعة. منذ قليل كنا نتحدث عن هذه الرحلة البحثية الشاقة جدا والتي ربما لا يتحملها البعض، ولكن هناك من يتحمل المسؤولية ويكابد ويناضل ويجتهد يوميا داخل الجامعة التونسية من أجل الأفضل أفضل للتونسيين عموما ولمستقبل تونس. وكانت ضيفتنا منذ قليل الدكتورة نور الهدى بديس، رئيسة مخبر بحوث في الأبنية والتصميم والجماليات. ولا محالة، هو عيد ميلادها اليوم، فأردنا طبعا أيضا أن نهنئها بذلك.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع رمز العمدوني.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، تحيانا دائما متجددة لأوفي أين، تحيانا لكل الأصدقاء دون استثناء، ودائما الثقافية تشرع أبوابها لكم جميعا، فأهلا وسهلا ومرحبا بكل المشرفين على هذه التظاهرات العديدة والتظاهرات المختلفة، وكل يرغب طبعا في الحديث عن مهرجانه أو عن جمعيته، ونسعد بكل ذلك. تنتظم الدورة الجديدة من المهرجان الدولي للفنون الشعبية بأودنا من 23 جويلية إلى 3 أوت، وستكون هذه الدورة وهذا المهرجان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والموعد الثقافي السنوي جامع بين أصالة التراث الشعبي وروح الانفتاح على ثقافات العالم. مدينة أودنا تحتضن هذا الإرث الحضاري وهذا الإرث التاريخي العريق، ستحتضن طبعا هذه الدورة، هي تختزن كل ذلك، ولكن ستستضيف هذه الدورة، وهذه الدورة مناسبة أيضا ليحتفي الجميع ويحتفل بالفنون الشعبية، فضلا عن تنشيط الحركة الثقافية في الجهة والحركة السياحية. وقد أعد المشرفون على هذه الدورة برنامجا متنوعا، برنامجا ثريا يجمع بين الإمتاع والإبداع والفرجة، والعمل والهدف الرئيسي هو صون هذا الموروث وهذا المخزون. المهرجان يعد من أبرز التظاهرات الثقافية خلال الصيف، ويستضيف عددا من الفرق الموسيقية التونسية والعربية ليقدموا العروض الموسيقية والاستعراضية والفولكلورية، دائما تتضمن ما يعكسه أساسا من طراء للموروث الثقافي المتنوع والذي يوشي أساسا تاريخا كبيرا ويكرس هذه القيم والمدارات الكبرى، قيم الحوار، قيم الانفتاح، قيم التبادل الثقافي بين الشعوب المختلفة. نواصل رحلتنا مستمعينا الأفاضل مع المختارات الغنائية.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. نواصل رحلتنا ونواصل رحلة المواكبات لهذه التظاهرات المختلفة وهذه المهرجانات، ونحط الرحل في مدينة باجة، الدورة 46 لمهرجان باجة الدولي، تنطلق أساسا يوم 22 جويلية وتتواصل إلى يوم 5 أوت. الميزانية لا تتجاوز 100,000 دينار، وطبعا هناك إمكانيات مالية محدودة، هناك غياب للفضاء الملائم للعروض، وهي من أهم التحديات التي تواجه هذه التظاهرة وهذا المهرجان. وسنوات عديدة، سنوات عديدة استحضر منذ التسعينات أهل باجة ينادون أساسا ويستغيثون في كل مرة وباستمرار، دائما يتحدثون مع المسؤولين ويطالبون بإحداث مسرح للهواء الطلق، وإلى الآن ما من مجيب، لا نعلم سبب ذلك. إذن البرنامج وهذه الدورة تضم 13 عرض أساسا، وهي عروض تتراوح بين المسرح والطرب والعروض الشبابية والموسيقية، والأكيد أن جمهور مهرجان باجة سيكون له إذن لقاءات مختلفة مع هذه الإطلالات، سواء عرض الافتتاح سيكون بإمضاء الفنانة شهرزاد دلال، أيضا عرض يوم 24 جويليا باجة تغني، بامبينو يوم 25 جويليا، لوموند ماجيك يوم 26 جويليا، شيرين اللجمي بدورها ستلتقي جمهورها في باجة يوم 27 جويليا، عرض خاص بهشام سلم يوم 29 جويليا، وجنجون جعفر القاسمي، وأيضا عرض وليد الطلياني، وعروض متنوعة ومختلفة ستكون أساسا ضمن هذا المهرجان، وعدد من الفنانين سيحضرون أساسا لتأثيثه. ما يشد الانتباه أن المهرجان سيقع تنظيمه بأحد الفضاءات الخاصة أساسا بالطفل والعائلة، هذا الفضاء لا تتجاوز طاقة استيعابه 1500 متفرج أو حاضر أو مواكب لهذا المهرجان، وطبعا هذا لا يتناسب أبدا مع حجم الإقبال الذي تشهده السهرات في هذا المهرجان. الدعوة للحاكمين هناك وكل المشرفين أساسا على الحقل الثقافي، وربما هنا نتحدث عن المسؤولين في باجة، بعض يقول قد غابوا أساسا لأنهم لم يلبوا خاصة هذا الطلب، وهو إنشاء أو توفير مسرح للهواء الطلق يليق بمدينة باجة ويليق بأهالي باجة. لازال معكم مستمعين، نواصل الرحلة دائما. ولو كان هذا المهرجان بين قوسين، لو كان هناك مسرح للهواء الطلق، بما أن المهرجان دولي ربما إذا كانت العروض مختلفة، و ربما لحضر حمام خيري أو لحضر صبحي توفيق. نستمع لصبحي توفيق يغني.

0: زود الحركة.
1: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا وتحينا دائما متجدده لكم، او في انا تحينا دائما لكل المستمعين، ونوصل دائما رحلتنا على الموجات نفسها، موجات ملكه الاذاعات على تونس الثقافيه، ونذهب مباشره الى المبيت الجامعي البساتين بمنوبه، والذي يمثل تونس في افتتاح مهرجان الجزائر الافريقي للمسرح الجامعي انطلاقة اليوم. إذن الافتتاح اليوم، وهي دورة تأسيسية لمهرجان الجزائر الإفريقي للمسرح الجامعي، وتحتضنه الجزائر العاصمة، ويتواصل حدود يوم 19 جويلية تحت شعار إفريقيا تلتقي على خشبة المسرح الجامعي. هذه الدورة تندرج ضمن إطار دعم الأنشطة الثقافية الطلابية وتشجيع الطاقات الإبداعية داخل الوسط الجامعي، وهذا طبعا سيسهم دائما في انفتاح الجامعة على طاقات أخرى، وأيضا مد جسور التواصل بين الطلبة الأفارقة. التظاهرة كما قلنا تحتضنها الجزائر العاصمة، والوفد التونسي يحضر فعاليات افتتاح هذه التظاهرة الثقافية الجامعية، والتي يشارك فيها عدد كبير من الطلبة من البلدان الإفريقية، والهدف الرئيسي هو تعزيز هذا التبادل الثقافي والفكري والمعرفي والإبداعي، وأيضا تثمين ودعم الإبداع المسرحي لدى الطلبة. المبيت الجامعي البساتين بمنوبة يحضر هذا الافتتاح وهذه التظاهرة، ويشارك بعمل مسرحي يسعى من خلاله أساسا الطلبة إلى تأكيد هذه الخصوصية، خصوصية التجربة الثقافية الجامعية التونسية، وأيضا دعم هذا الحضور الشبابي التونسي في المحافل الدولية. رجاؤنا دائما التميز لطلباتنا، رجاؤنا التفوق للتونسيين والتونسيات حيثما حلوا أو حيثما حللنا، ودائما نرجو السداد لهم جميعاً.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. ويكاد يكون السؤال الرئيسي الذي يغمرنا باستمرار ونجده ويخامرنا هو سؤال القراءة. هل أن الناس تقرأ؟ هل لازال هناك من يقرأ؟ سؤال يخامر الجميع ويخامر الجميع تكرارا ومرارا، خاصة كلما اشتكى أحد من هيمنة الهاتف المحمول أو وسائل التواصل الاجتماعي. يأتي الجواب في كل مرة أنه لم يعد أحد يقرأ، لكن هذه الإجابة أحيانا تكون إجابة عجلة، يعني أنها إجابة سريعة ولكنها تخفي مفارقة تستحق التأمل. ربما لم يقرأ الإنسان في تاريخه كما يقرأ اليوم بكثرة. نستيقظ صباحا على الكلمات ونعمل بالكلمات ونتواصل أيضا بالكلمات وننام والكلمات لا تزال تلاحقنا على شاشات هواتفنا. أخبار ورسائل وتعليقات وإعلانات وتعليمات وشعارات وغير ذلك، كلها تجعل القراءة النشاط الأكثر حضورا في حياتنا اليومية. لذلك السؤال الحقيقي لم يعد هل ما زالت الناس تقرأ، بل السؤال هو ماذا يقرأ الناس وكيف يقرؤون. إذن تغيرت القراءة أكثر مما تراجعت. في الماضي كانت القراءة حدثا استثنائيا، يختار الإنسان كتابا ويجلس إليه ساعات ويمنحه انتباهه الكامل. أما اليوم فقد أصبحت القراءة طيارا متصلا لا يكاد ينقطع، غير أن هذا الطيار لا يمنح القارئ دائما فرصة التوقف أو التأمل، يدفعه أساسا إلى الانتقال المستمر من نص إلى آخر ومن فكرة إلى فكرة أخرى، حتى أصبحت السرعة إحدى خصائص القراءة الحديثة. من هنا ينبغي التمييز بين كمية القراءة وطبيعة القراءة. كمية القراءة هنا تشير أساسا إلى عدد الكلمات التي يمر بها الإنسان في كل يوم، وطبيعة القراءة تتعلق بالعلاقة التي يقيمها هذا القارئ مع النص ومدى حميمية ذلك. قد يقرأ المرء آلاف الكلمات في يوم واحد، لكنه لا يتوقف عند فكرة واحدة توقفا كافيا يسمح له بأن يعيد تشكيل نظرته إلى العالم وإلى الحياة. إذن ليست المشكلة في نقص المعلومات، نحن نعيش أكثر العصور امتلاء واكتنازا، ولكن المشكلة أن كثرة المعلومات لا تعني بالضرورة كثرة الفهم أو عمق الفهم. فالمعرفة ليست حصيلة ما نجمعه أساسا من بيانات ومعلومات وخرائط وغير ذلك، إنما هي القدرة على إقامة العلاقات بينها واكتشاف المعنى الذي يجمعها. ولهذا الكتاب إذن في أفضل صوره لا يقدم أجوبة جاهزة بقدر ما يعلم القارئ كيف يطرح أسئلة أفضل. إذن لابد أن نتعلم طرح الأسئلة، وهذا يكون أساسا من خلال التعمق في هذه العلاقة أو إقامة علاقة حميمية مع الكتاب لنفهم العالم. ربما أهم ما تمنحها القراءة العميقة أنها تعيد إلى الإنسان ملكة الانتباه. والانتباه ليس مجرد تثبيت النظر على الكلمات، بل هو القدرة على الإقامة مع فكرة واحدة حتى تستنفذ ما تقوله. فالإنسان لا يفهم النصوص لأنه يقرأها بسرعة، بل لأنه يمنحها الزمن الذي يسمح لها بأن تكشف عن طبقاتها الخفية. وربما هنا الأزمة الثقافية اليوم
أقل ارتباطا بندرة الكتب منها بندرة الانتباه. إذا نحن نعيش في اقتصاد جديد تتنافس فيه التطبيقات والمنصات ووسائل الإعلام على استحواذ على أعيننا وعقولنا، حتى أصبح الانتباه نفسه أيضا موردا نادرا، ولهذا ربما تغدو القراءة في أعمق معانيها مقاومة لهذا التشظي، فما عادت أو هي ليست مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة بل تدريب يومي على استعادة السيادة على الذهن وعلى تحريره من الإيقاع الذي تفرضه وفرة المعلومات. لذلك السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا ليس هل ما زالت الناس تقرأ، بل هل ما زالت تقرأ بالكيفية التي تجعل القراءة تجربة تعيد بناء الإنسان، لا مجرد عادة يستهلك أو تستهلك بها الكلمات ويستهلك بها الوقت. لأنه بين كثرة القراءة وجودتها وبين وفرة النصوص وعمق التلقي تتحدد ملامح الثقافة في عصرنا، ويتحدد معها نوع الإنسان الذي نصنعه بقراءاتنا. نوصل رحلتنا بعد هذا الفاصل.

لما الملام والكلام يا حلو لندهلك.

يا غالي عندي.

0: بيتمطر
1: بيتمطر
0: شغل قلبي
1: شغل قلبي
0: بكم نظرة
1: بكم نظرة
0: جميل واسمر
1: جميل واسمر
0: بيتمطر
1: بيتمطر

تحد عيني وتبحلها ولما اشوفها بدعيلها احب عيني وتبحلها ولما اشوفها بدعيلها احب عيني وتبحلها ولما اشوفها بدعيلها اروح عليه في تسبيلها

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. دائما أنتم حن على الموجات، نفس موجات ملكة الإذاعة، إذاعة تونس الثقافية، والتحدي الأبرز في الهاربات لم يكن قائما على العناصر البصرية أو السينوغرافيا بقدر ما تمثل في بناء حالة من الانسجام والتفاعل بين الممثلين على خشبة المسرح. هذا ما أكدته المخرجة المسرحية، مخرجة الهاربات، الأستاذة وفاء الطبوبي. وفاء الطبوبي قالت: الكيمياء بين أعضاء فريق العمل كانت أحد أبرز عوامل نجاح التجربة، واعتبرت أن صدق الأداء وعمق العلاقات بين الشخصيات يمنحان العرض قوته الفنية قبل أي معالجة جمالية. طبعا التصريحات كانت خاصة بهذه الأستاذة بعد أن قدمت عرض أو سهرة الافتتاح في مهرجان الحمامات في دورته 60، والشعار ذاكرة تعيش. سنعود لذلك، ولكن أردنا طبعا أن نتحدث عن هذه المسرحية، مسرحية الهاربات، التي تناولت حكايات شخصيات نسائية واجهت أسئلة متنوعة ومختلفة، أهمها الحرية، أسئلة الهوية والذاكرة، وكل ذلك من خلال رؤية إخراجية مزجت بين البعدين الدرامي والجمالي، واعتمدت على الأداء الجماعي لطرح قضايا إنسانية واجتماعية. المخرجة إذن أكدت أن العوامل الرئيسية للنجاح إذن هو أساسا هذا الأداء الجماعي، وقد نجحت طبعا في هذه السهرة، وبالتالي هناك إذن ببدء دورة استثنائية يحتفي خلالها المهرجان بمرور 6 عقود على تأسيسه، خاصة أنه يمثل أيضا مهرجان أو تظاهرة ثقافية بارزة وهامة، تظاهرة ثقافية متنوعة الفقرات فنيا في وطننا. إذن هذا بالنسبة لسهرة الافتتاح، كانت بهذا العرض المسرحي، والهاربات قد حصدت جوائز عربية عديدة، وهذا أيضا يؤكد المكانة التي يحتلها المسرح في تاريخ المهرجان، مهرجان الحمامات، وهويته الثقافية، وبالتالي هناك دعم للإنتاج المسرحي المحلي. نعود للشعار، الشعار هو ذكرى تعيش، وقد شهد حفل الافتتاح حضور شخصيات ثقافية وفنية وإعلامية، إلى جانب جمهور كبير تابع العرض الأول. وكانت الإشارة أساسا إلى هذا الإرث الثقافي الذي راكمه المهرجان. المهرجان يتواصل إلى يوم 13 أوت، والبرامج عديدة والفقرات متنوعة، والعروض موسيقية مسرحية يشارك فيها عدد من الفنانين من تونس وعدد آخر من الدول العربية والغربية. ورغبتنا أيضا أن ينجح هذا المهرجان على غرار بقية المهرجانات، وأن يتميز على غرار بقية التظاهرات. وصلنا لخاتمة هذا اللقاء الذي قاده في جزئه الأول زميلنا مروان البدوي، وأخذ عنهم وصلت الرحلة ابتداء من 7 زميلنا محمد الأمين البوبكري. أما تنسيق فقرات هذا اللقاء فأمنتها زميلتنا نفيسة العشري، وكانت المتابعة تقنيا رقميا أيضا بإمضاء زميلتنا مريم مناع. وصلنا لختمة هذا اللقاء،
إلى الغد بإذن الله تعالى مساء. أرجو لكم دائما أماسي الحب وسهرات الحب.

اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعدلك اشتقت لك اشتقت

على غرامك كان جاني غرامك.

صدوك عني العدا يا زين. صدوك عني.

0: اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك اشتقت لك اشتقت لك.
1: الصالون الثقافي مع رمزي العمدوني.
2: في بلايس ما تتنساش تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات، فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: على طريق الإبداع،
5: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
4: دربة مع فؤاد الجرجوري.
6: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد الجديد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
7: أهلا وسهلا ومرحبا.
6: نرحب بكم وبكنا على موجاتنا في هذا التوقيت على موجات صوت ردة الحياة، لنرافقكم في رحلة في عوالم محاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
7: اخترت نصا عنوانه القلم الأصفر، أما كاتب النص فهو عبد الباسط عزوز.
6: إطلالة البداية، إطلالة البداية. نص اليوم إذن يحمل عنوان القلم الأصفر لصديق البرنامج الكاتب والفنان المبدع عبد الباسط عزوز. وكالعادة دكتور فؤاد، قبل أن ننطلق في غوصنا في عوالم النصوص نأخذ فكرة أولية حول النص وصاحبه في هذا ركن ركن إطلالة البداية.
7: نتحدث أولا عن كاتب هذا النص، نتحدث عن عبد الباسط عزوز الذي يمكن أن نقول في شأنه إنه فنان شامل. نقول هذا لأن عبد الباسط عزوز رسام بارع، وهو موسيقي عازف أيضا، وهو إلى هذا كله أديب قصاص. هو إذن فنان بهذه الصورة من الشمول. وقد مضى علينا زمن في هذا البرنامج أستاذ عروسية لم نتناول فيه بالحديثية عن إنتاج عبد الباسط عزوز، لذلك فنحن نرحب به بمناسبة نظرنا في نصه الجديد هذا الذي سماها القلم الأصفر، ونشكر لعبد الباسط عزوز دائما أنه حريص على أن يجعل من برنامج على طريق الإبداع رفيقا له في رحلته الإبداعية. أهلا وسهلا إذن بعبد الباسط عزوز، وعلى هذا الأساس سيكون حديثنا عن نصه القلم الأصفر، لكن قبل ذلك لابد من الاطلاع على هذا النص، ولابد من الاستماع إليك أستاذ عروسية، وهذه هي عادتنا في هذا البرنامج، لابد من الاستماع إليك إذن لتتفضلي بقراءة هذا النص.
5: النص إذ يتجلى، النص إذ يتجلى.
6: القلم الأصفر. كان الطقس باردا مثل النهايات، المدرس الذي يصاب كل شتاء بنزلات البرد والحنين يخفي ارتجافه على تلاميذه الذين على النقيض منه كانوا يرتجفون على نحو واضح وجلي، بل استعراضي لا يخلو من رغبة في استعطاف مدرسهم وإثارة مشاعر الشفقة لديه واستجداء دفء لا يملكه. تساءل كيف سيستهل الدرس وتلاميذه على هذه الحال؟ تصفع سياط البرد جلودهم الغضة، فيكادون يتحولون إلى تماثيل جليدية أمام عينيه. يواجهون قسوة الشتاء وجبروته بأسمال بالية وملابس فضفاضة لا تناسب حجم أجسادهم ولا تلتصق بها لتدفئها وتمنع سكاكين البرد من التسلل إليها وتجريحها. والغالب على الظن أن هذه الملابس القديمة قد انتقلت إليهم مهترئة مرقعة من إخوتهم الذين يكبرونهم سنا بعد أن اضيقت عليهم. ما الذي سيدرأ عن هؤلاء العزل سكاكين الشتاء ولا ذكريات جميلة تدفئ داخلهم ولا حنينا للقاءات قديمة على أرصفة مبللة توقعها الخطوات المرتبكة، ولا رسائل حب تفترشها قلوبهم

نمت شموس عديدة على الأوراق، بعضها كبير الحجم تحتل دائرته أغلب مساحة الورقة، وبعضها الآخر صغير تكاد تضيع دائرته بين تموجات الأشعة الطويلة الكثيفة. كان يتمشى بين الصفوف ببطئه المعهود، ولا ينثني يحثهم على التلوين، وكلما اقترب من أحدهم إلا وأمره بالتكثيف من الأصفر. أترك الأصفر ينطق، أريد أن تلمسه العين وتسمعه الأذن ويحتفل به القلب ولا ترأف بالقلم. اتضحت ملامح الشموس وعج القسم بها، كل يري الآخر شمسه، إنهم يطيئون بعضهم بعضا دون أن يعلموا، فبعضهم يري شمسه لجليسه، وبعضهم يلقي بها إلى صديقه الجالس في منضدة بعيدة عنه ويتلقى شمسا من آخر. شمس هذا تدهش ذاك بأصفرها الآسر، وشمس ذاك يجهر أصفرها بصر هذا. لم تعد تعرف شمس من عند من، ولا شمس من أدفأت من. سر الدفء في أوصالهم وكفوا عن الارتجاف. الشموس تتجول بين المنضدات والقلوب والأجساد، الشموس تتطاير تتناثر، ترقص على موسيقى وإيقاع احتكاك الأقلام الصفراء بالورق. غزت الشموس الفصل لكأن زمن الشمس الأم قد ولى، تلك التي تشرق وتختفي بمزاجها كما يحل لها ومتى يروق لها. أما النوافذ فكانت متواطئة مع البرد، محاولة بصمتها الثقيل من خلال ما يرى عبر بلورها من غيوم وسماء رمادية وشوارع خالية، تذكيرهم بأن الجو بالخارج على عكس ما يتخيلون، بل على عكس ما يشعرون وهم يصنعون شموسهم الصغيرة هذه ويلاعبونها ويعبثون بها، وعلى عكس ما زرعه فيهم المدرس من دفء وهمي خلال هذه الدقائق الأولى من الحصة. وعندما أمرهم المدرس بإلصاق شموسهم على البلور المحاذي لكل منهم، انتكست النوافذ المتواطئة. انطلق المدرس يدور ويراقب نتيجة عملهم المعلقة على النوافذ، شموس مترعة بالأصفر كأن لا لون آخر في هذا الكون سواه. توقف بغتة، شمس واحدة كانت شاحبة وكان أصفرها خجولا باهتا. استغرب المدرس كيف أنه لم ينتبه إليها أثناء مراقبته لهم وهم يعملون، وحين سأل صاحبها عن سبب ذلك أجابه الطفل بصوت خافت واثق ولكن بنظرة منكسرة: خفت أن يذوب قلمي الأصفر يا سيدي، فأبي عندما جلب لي الأدوات المدرسية أول السنة أمرني بأن أحافظ عليها، وحذرني بأنه إذا أتلفت قلما واحدا سوف لن يشتري لي آخر حتى نهاية العام. ثم وكأنه قرأ ما دار في ذهن مدرسه، أضاف وهو يمسك بقلمه الأصفر مطبقا عليه راحته الصغيرة التي تكاد تختفي تحت الكم الواسع لقميصه، بل قميص أخيه الأكبر، مدنيا القلم ناحية صدره كأنه يحميه من شخص ينوي افتكاكه منه. اطمئن يا سيدي، فأنا أشعر بالدفء الآتي من شموس أصدقائي. الإمضاء عبد البسط عزوز.

شكرا لك يا أستاذ عروسية، فقد قرأت هذا النص كما يجب أن تقرأ النصوص. وقلت في هذا البرنامج أكثر من مرة إن القراءة حين نتقنها تضفي على النص الذي نقرأ أبعادا أخرى لعلها لا ترى فيه إن اكتفينا بالقراءة البصرية. هذا هو إذن نص القلم الأصفر لعبد الباسط عزوز، وهو في تجليه الأول يبدو قصة من تلك القصص التي تساق إلى الأطفال وتصاغ لهم، ففي النص ما فيه من البراءة، وفي النص ما فيه من امتزاج الخيال بالواقع، وفي النص

0: الخاص كذلك عالم كامل فيه وصف لبؤس الأطفال، لأن الأطفال قد يكونون في حالة بؤس في بعض الأحيان. وفي النص تصوير للأطفال في عالمهم ذاك وهم يتحدون الألم والفقر والخوف والذعر. هذا هو النص كما قلت في تجليه الأول. عماد النص وعماد الحكاية فيه درس يتم في صباح شتوي باردا، يواجه فيه التلاميذ الصغار غائلة البرد وسطوته، لكن معلمهم، وكان معلما بارعا يتقن صناعته كما يقال، لكن معلمهم البارع ذاك ينجح في توفير الدفء لهم بما يصطنع من حيلة لطيفة في منتهى اللطف، وهي في الوقت ذاته تنم عن دراية نفسية وبيداغوجية متوفرة لدى هذا المعلم. هذا هو إذن النص شكلا ومضمونا، ومدخله عنوان سماه عبد الباسط عزوز القلم الأصفر.
1: القلم الأصفر إذن هو عنوان هذا النص وهذه القصة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. طبعا عند القراءة الأولى للعنوان لا يمكننا أن نتبين طبيعة أو موضوع هذه القصة إلا بعد أن نغوص في عوالمها وخفاياها. القلم الأصفر إذن عنوان اختاره عبد الباسط عزوز لنصه هذا. هل من قراءة أولى لهذا العنوان دكتور فؤاد؟
0: ما نقوله بشأن العنوان هو أنه يزيد القصة تجذرا في عالم الأطفال والتلاميذ والفصول الابتدائية، وإذن هو يؤكد ما بدا لنا لأول وهلة من أمر هذا النص ومن طبيعته حين قلنا إنه من قصص الأطفال. على هذا النحو إذن نستقبل هذا النص، وعلى هذا النحو يوجه العنوان قراءتنا له. ومع ذلك بالإمكان أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال: هل النص هو فعلا من قصص الأطفال البريء الساذج الذي نتفاعل معه حين نكون صغارا ثم ننصرف عنه حين نكبر وتتقدم بنا السن؟ هل النص فعلا من هذا النوع فحسب، أم هو بالفعل كذلك لكنه مع ذلك أكثر من ذلك؟ نطرح هذا السؤال ونحتفظ به ونحاول أن نجيب عنه بعد أن نسيح في هذا النص، وبعد أن نتجول في أرجائه، وبعد أن نتبين أبعاده وأغواره كما يقال.
1: إذن سنحاول أن نقوم بذلك دكتور فؤاد من خلال تقصي مختلف معانيه ومضامينه، وننطلق معك إذن في هذه الرحلة، رحلة اكتشاف قصة القلم الأصفر كما صاغها لنا عبد الباسط عزوز،
0: وكما بناها عبد الباسط عزوز، وكما هندس معمارها عبد الباسط عزوز.
1: تماما.
0: فللنصوص معمار، والكاتب في ذلك السياق ليس إلا مهندسا يشكل معمار نصه. بنية هذه الحكاية تقوم على أربع مراحل تتخللها ثلاثة منعطفات. أما المرحلة الأولى فمشهد يبنيه الوصف ويشكل داخله جملة من الصور. قوام المشهد مدرس وتلاميذ صغار في فصل في صبيحة يوم شتائي، برده قارس لاذع، الحركة الرئيسية في هذا المشهد هي الارتجاف. فالمعلم يرتجف من شدة البرد والحنين، والتلاميذ يرتجفون من شدة البرد ورثاثة الثياب بسبب الفاقة والفقر وبؤس الحياة وتعاستها، وبسبب غياب الدفء المادي والمعنوي. حياتهم باردة بأتم معنى الكلمة، حسا ومعنا كما يقال. هذه هي المرحلة الأولى في الحكاية. نتحول منها إلى مرحلة ثانية بفضل منعطف، وهذا هو دور المنعطفات في الحقيقة وفي الخيال معا. المنعطف يتيح لنا أن نخرج من سبيل لندخل سبيلا آخر. المنعطف تمثله الجملة التي قال فيها السارد: خطر له خاطر، ثم أمر: خذوا ورقة بيضاء وقلما أصفر وارسموا شمسان. هذا هو المنعطف الذي سيمكننا من دخول المرحلة الثانية. وفي المرحلة الثانية مشهد الرسم الذي نراه، ونرى فيه التلاميذ وقد أقبلوا على ورقاتهم البيضاء يرسمون فيها شموسا بقلمهم الأصفر، ونرى المعلم يجول بين الصفوف ويراقب ويوجه ويأمر ويحث ويوصي كما يفعل المعلمون بصفة عامة. تنتهي المرحلة الثانية فنمر إلى المرحلة الثالثة. وما كان بالإمكان أن نمر من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة لولا المنعطف الثاني. فالمنعطف الثاني هو الذي يتيح لنا هذا الأمر.
1: فيما تمثل هذا المنعطف دكتور؟
0: في قول الساردي: اتضحت ملامح الشموس، أي انتهى مشهد التصوير. في المرحلة الثالثة يطلعنا السارد على آثار الرسم وانعكاساته على التلاميذ، فقد نشأت في القسم حركة وحيوية عقب مشهد الرسم، وأخذ التلاميذ يتبادلون الشموس وكلهم معجب بما فعل الآخر، فإذا بالحركة والفرحة والبهجة والتفاعل، إذا بذلك كله يشيع في القسم طاقة وحرارة تغلبان البرد وتمنحان التلاميذ ما هم في حاجة إليه من الدفء. هذا ما حدث. نتحدث عن المرحلة الثالثة. كان المشهد مشمسا بأتم معنى الكلمة، مؤثثا بالشموس، حين عمد التلاميذ إلى إلصاق صور الشمس التي رسموها على نوافذ القسم، فتحدوا بذلك برد الطبيعة في الخارج. انتصروا على البرد، انتصر التلاميذ على البرد بفضل حيلة معلمهم، بفضل حنكة معلمهم، لأن من الحيلة ما هو في صميم الحنكة والخبرة وحسن التصرف. يعترضنا في النص بعد ذلك المنعطف الثالث، فيأخذنا إلى طور آخر من أطوار الحكاية، يدخلنا في ثنية أخرى من ثنايا الحكاية. يتم ذلك بفضل جملة جاءت في السرد قال فيها السارد يتحدث عن المعلم: توقف بغتة، شمس واحدة كانت شاحبة وكان أصفرها خجولا باهتا. بهذه الجملة ندخل المرحلة الرابعة والأخيرة من الحكاية.
1: نعم، ماذا سنجد في هذه المرحلة الأخيرة من الحكاية دكتور فؤاد؟ كيف سيختم عبد الباسط عزوز سرده هذا وحكايته هذه؟
0: من حكاية الشموس المتوهجة، من حكاية الشموس الوهمية في حقيقة الأمر، تلك التي بعثت في القسم دفءا وحرارة، من تلك القصة يأخذنا السارد إلى قصة أخرى. هي قصة شمس باهتة لا دفء ينبعث منها لأنها باهتة، رسمها تلميذ فقير هذا التلميذ الفقير لم يشأ أن يستهلك قلمه الأصفر أكثر مما يجب، كان حريصا على عدم استهلاك قلمه في تصوير الشمس مثلما أمر المعلم بذلك. فبدت شمسه ضعيفة، شعاعها ضعيف باهت، وحرارتها تكاد تكون منعدمة. وللتلميذ في ذلك عذر، وعذره أن أباه أوصاه حين اشترى له الأدوات المدرسية في مطلع السنة، أوصاه بأن يحافظ على أقلام الزينة لأنه سيستعملها على امتداد السنة. فإن هو استهلكها أو استهلك واحدا منها قبل نهاية السنة فسيبقى بدون قلم زينة أو بدون أقلام زينة. لاحظي هذه الصورة المعبرة على الصراع مع الفقر،
1: تصوير للبؤس وللفقر لكن بطريقة بسيطة وجيزة يعني وبليغة.
0: لا شك في هذا. نعم. هذا ما سنعلق عليه بعد حين. خشي التلميذ الفقير على قلمه من أن يفنى في رسم الشمس، فحافظ عليه وله في ذلك حجة. ما الذي يجبره على إفناء قلمه والحال أن الدفء يأتيه من شموس أصدقائه؟ فهو في منطقه الطفولي العفوي البسيط ذاك حل المشكلة من جهتين، مشكل الدفء ومشكل المحافظة على القلم الأصفر. وبهذا تنتهي القصة. نفرغ من قراءة هذه الحكاية فنعود إلى طرح السؤال. لا تنسي ذلك السؤال أستاذ عروسية، ذاك الذي توعدنا على أن يظل معلقا في انتظار أن نعود إليه، وها نحن استكملنا الحديث عن هذا النص وها نحن نعود إلى ذاك السؤال. هل القصة فعلا قصة أطفال؟ هي كذلك لا شك في هذا، لكنها أكثر من ذلك لا شك في هذا أيضا. كذلك هي ليست قصة بسيطة، هي ليست قصة لا عمق فيها، هي قصة بعيدة المعنى والدلالة. وسنعود إلى هذا بمزيد من التعليق في قادم الحديث عن هذا النص.
1: نعم، في انتظار عودتنا إلى هذه المسألة دكتور فؤاد، تعودنا أن نتناول النصوص ليس فقط من جانب المعنى والمضمون لكن أيضا من جانب الصياغة الفنية. فكيف صاغ عبد الباسط عزوز نصه هذا؟ كيف رسم ملامح هذه الحكاية؟
0: هذا هو مربط الفرس أستاذ عروسية. الصياغة الفنية هي مربط الفرس فيما نتناوله من نصوص أدبية في هذا البرنامج. الأدب لا يعرف بما يقول، الأدب يعرف ويميز ويشار إليه وتتبين طبيعته من خلال الأساليب التي يصاغ بها الكلام، التي يصاغ بها القول والتعبير. وإذن السؤال في الأدب وفي الفن عموما ليس ماذا قال وإنما كيف قال. هذا هو السؤال وذاك هو مربط الفرسية كما قلت هذا منذ حين. من الناحية الفنية الصياغة صياغة قصصية، النص قصصي ما في هذا شك، والأركان القصصية متوفرة، الإطار الزماني، الإطار المكاني، الشخصيات، الأحداث، المفاجأة، التشويق، كل الأدوات اللازمة لصياغة حكاية متوفرة في هذا النص. ونعرف أن عبد الباسط عزوز ماهر في اللعبة السردية، نعرف هذا جيدا. أتجاوز الحكاية إلى مستوى السرد، ولعله من المفيد أستاذ عروسية أن نذكر بأن النقاد لا سيما المحدثين منهم اهتدوا إلى شبكة تحليلية للخطاب السردي، اهتدوا إلى نسق تحليلي للخطاب السردي. تتمثل الشبكة ويتمثل النسق في تناول الخطاب السردي بحسب ثلاثة مستويات، والأمر هنا نظري منهجي لأن النصوص حين ننظر فيها لا نتبين هذه المستويات في واقع تلك النصوص. لا، إنما هو تصور منهجي نظري كما قلت. المستوى الأول مستوى الحكاية بشخصياتها، بأطورها المكانية والزمانية، بكل ما يلزم الحكاية من أدوات. المستوى الثاني مستوى الخطاب، أي اللغة التي نصوغ بها تلك الحكاية. والمستوى الثالث هو مستوى السرد، أي الأسلوب الذي تقص به تلك الحكاية وتسرد به تلك الحكاية. لذلك أريد أن أتوقف قليلا عند مستوى السرد.
1: ما الذي يميز سرد عبد الباسط عزوز؟
0: عبد الباسط عزوز لا دخل له في النص إلى حد الآن. عبد الباسط عزوز هو الكاتب. عبد الباسط عزوز هو الكائن الحقيقي الذي يحمل اسما ولقبا وله بطاقة تعريف وطنية، كذلك كسائر الناس الذين يعيشون في واقعنا التونسي وفي الواقع بصفة عامة. الكاتب كائن حقيقي، كائن يعيش ضمن الإطار التاريخي والإطار الجغرافي في الوقت نفسه.
1: فإذا نحن نتحدث عن السارد، إذا
0: نحن نتحدث هنا عن عالم النص. وعبد الباسط عزوز لا وجود له في عالم النص بصفة مباشرة. له وجود
1: أكيد.
0: وله فعل، بل هو الفاعل.
1: نعم.
0: الحقيقي، بل هو المدبر الأكبر لهذه اللعبة السردية. هو كاتب القصة، هو كاتب النص. سنصل إليه بعد حين. عبد الباسط عزوز نتحدث عن السارد، أي ذلك الكائن الورقي الذي يتحدث داخل النص، وهو من صنع عبد الباسط عزوز لا شك في هذا. ما له علاقة بالورقة وبالنص وبعالم النص، كل ذلك من صنع عبد الباسط عزوز لا شك في هذا. السارد إذن في النص يبدو محايدا، ينقل الأحداث، يصورها، لكن أمره يفتضح من خلال خطابه الذي يصوغ به الحكاية. السمة البارزة في خطاب السارد هي الوصف. هو يصف الإطار الزماني، كان الطقس باردا كالنهايات. حاولي أن تفهمي، ففي الأمر نسق استعاري وتشبيه غريب بالقياس إلى التشبيه التقليدي المعروف. وصف الإطار المكاني، الأرصفة المبللة، الخطوات المرتبكة، وصف الفانوس شحيح الضوء في منتهى زقاق مظلم، وصف حالة المعلم، الارتجاف البدني، الارتجاف النفسي، كان في حالة حنين، وصف التلاميذ وهم يرتجفون كذلك من وقع البرد، وصف التلاميذ في مشهد الرسم، وصف أصابعهم الصغيرة المتقيحة من أثر البرد، وصف الصور التي رسمها التلاميذ، وصف مشهد التلاميذ وهم يتبادلون الرسوم، وما إلى ذلك، وصولا إلى حالة التلميذ الذي خاف على قلمه من الذوبان. هذا الوصف يطلع به السارد، وهو ظاهرة تشكيلية بارزة في النص. ما نستنتجه من هذا هو أن هذا السارد يتقن فن الوصف المادي والمعنوي والنفسي، ويحتفي بالتفاصيل ويصورها. لكنني قلت منذ حين إنه سارد يبدو محايدا، لكنه في حقيقة الأمر ليس كذلك. طريقة وصفه التركيز على الجانب الاجتماعي، على جانب الفقر، على جانب البؤس، على جانب الألم، كل هذا يخلق منه صورة نفهم من خلالها أنه متعاطف مع ما يدور في الحكاية. هو سارد ملتزم بما يدور في الحكاية، وملتزم بالدفاع عن أولئك المعذبين في الأرض الذين يصف حالهم في هذه الحكاية. قلت المعذبين في الأرض استعارة لعنوان
1: طبعا
0: وضعه طه حسين لبعض كتبه القصصية التي تتحدث كما يتحدث هذا النص عن المعذبين في الأرض.
1: نعم.
0: وللكاتب فرانس فانو كذلك كتاب مشهور سماه لدني دولاتير، وتعني المعذبين في الأرض. ما دمنا في مستوى الخطاب الذي يتلفظ به السارد، لابد من الإشارة إلى ما يتخلل خطاب السارد من ظاهرة استعارية لافتة. ما أكثر ما يستعمل عبد الباسط عزوز الاستعارة في هذا النص؟
1: نعم، خاصة عند وصف الأجواء ووصف التلاميذ كذلك.
0: لا شك في العديد من المواطن وفي العديد من السياقات. بطبيعة الحال أستاذ عروسية تعرفين وأعرف معك أن الاستعارة تزيد في الطاقة الإيحائية المتوفرة في النص وتزيد في قدرته التأثيرية، هذا معروف. أسوق بعض الأمثلة لذلك. جاء في السرد أيضا حديثه عن نزلات البرد والحنين. هل للحنين نزلة عادة؟ لا، وإذن هي استعارة من نزلة البرد. يقول السارد متحدثا عن قلوب الأطفال الصغار: تفترشها قلوبهم. هل القلوب تفترش؟ يتحدث عن القبلات العابرة الغابرة. هل يمكن أن تكون القبلات عابرة وغابرة؟ أترك الأصفر ينطق. هل اللون ينطق؟ أريد أن تلمسه العين. هل العين تلمس؟ الشموس تتجول، تتطاير، تتناثر، ترقص. كل هذه الأفعال هي استعارات، أفعال أسندت إلى الشمس وعادة لا تسند إليها. وهذا هو دور الأدب، هذا هو دور الإبداع الفني، أن يقيم علاقات جديدة بين الكلمات لم تكن موجودة من ذي قبل. يقول النوافذ كانت متواطئة. هل النوافذ تتواطئ؟ عادة الذي يتواطئ هو الكائن الحي، لأن التواطئ يقتضي الوعي، يقتضي أعمال الفكر. ظاهرة أخرى في الخطاب أستاذ عروسية، في خطاب السارد، ظاهرة لافتة هي الأخرى، ظاهرة مهمة هي الأخرى، بل أعتبرها من أهم الظواهر الإبداعية في هذا النص.
1: ما هي هذه الظاهرة؟
0: أتحدث عن تلك الظاهرة التي بها يتداخل الواقع مع الخيال ويتمازجان، فنمر من الواقع إلى الخيال ونعود من الخيال إلى الواقع دون إحساس بذلك، كأن الخيال يصبح واقعا وكأن الواقع يصبح خيالا، يتوحد هذا بذاك. هذا معروف فيما يسمى النزعة الفانتاستيكية في الكتابة، في الكتابة الأدبية. وفي هذا النص حضور لافت لهذه النزعة، وهذا أضفى على النص كما قلت ما أضفى من الحيوية، وأضفى عليه ما أضفى من الإيحاء ومن التأثير، لا شك في هذا. هذه الظاهرة الفانتاستيكية، هذه الظاهرة التي يتداخل فيها الخيال مع الواقع وبه، تتمثل خاصة في مشهد تبادل التلاميذ لرسومهم. أقرأ على سبيل المثال قول الساردي: اتضحت ملامح الشموس وعجل القسم بها، كل يري الآخر شمسه، إلى غير ذلك إلى غير ذلك، إلى حد قوله: الشموس تتجول بين المنضدات والقلوب والأجساد، الشموس تتطاير، تتناثر، ترقص على موسيقى وإيقاع احتكاك الأقلام الصفراء بالورق، غزت الشموس الفصل لكأن زمن الشمس الأم قد ولى. لاحظي هذا المشهد، مشهد كأنه سحري، كأن الخيال أصبح فيه واقعا بالفعل، أصبحنا نرى الشموس وهي تتحرك وهي ترقص وهي تتفنى وهي وهي وهي وهي. وقلت هذه هي الطريقة في القص، أفت على النص ما أفت من الحركية ونمت فيه طاقته الإيحائية والتأثيرية، ما في هذا شك. إذن بمثل هذه الصياغة شكل عبد الباسط عزوز نصه هذا. رأيتني أستاذ عروسية أنني عدت إلى عبد الباسط عزوز، فما كنا نصف من العوالم وما كنا نعلق عليه من الصياغة الفنية وما كنا نتحدث عنه من حكاية، كل هذا وراءه صانع ماهر، كاتب، قصاص اسمه عبد الباسط عزوز. هكذا نخرج من عالم الورقة ومن عالم النص لنعود إلى عالم الكتابة، لنعود إلى لحظة الكتابة، وسيد هذه اللحظة الكاتب وكاتب نصنا اليوم هو الفنان القصاص عبد الباسط عزوز.
1: نكتفي بهذا القدر من تناول هذا النص، نص القلم الأصفر لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. لنتوقف الآن دكتور فؤاد عند استراحة غنائية، نعود بعدها مباشرة مع ركن في الميزان، وفي هذا الركن كما عودنا مستمعينا ومستمعاتنا نتوقف عند بعض الملاحظات التقييمية أو التقويمية، ثم نختم لقائنا في ركن منتهى المطاف. لكن في البداية نستمع إلى هذا النغم ثم نعود معكم، ابقوا معنا لا تغادروا موجات صوت رت الحياة.

0: في الميزاني. إذن سنضع النصوص الآن مستمعينا الكرام، وكالعادة الدكتور فؤاد عودنا في هذا الركن أن يتناول هذه المحاولات الإبداعية بالتقييم والتقويم كذلك. فماذا رصد الدكتور فؤاد في هذه المحاولة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز، وما هي الملاحظات التي يمكن أن نتقدم بها إليه في إطار هذا الركن؟
1: في إطار الحديث عن الصياغة اللغوية في هذا النص، أشير إلى أن عبد الباسط عزوز يحسن استعمال اللغة العربية بصفة عامة، لا شك في أن له دراية بها، ولا شك في أن له معرفة بقواعدها، ولا شك في أن له إلماما بأسسها وصياغها وأنساقها التركيبية، ما في هذا شك. لكن مع ذلك كأن عبد الباسط عزوز قد هزته نشوة السرد فلم ينتبه إلى بعض الاستعمالات التي يمكن أن نناقشه فيها، وهذه الاستعمالات متنوعة الطبيعة. فمن جهة التعبير على سبيل المثال، وجدت عبد الباسط عزوز يقول: تصفع سياط البرد جلودهم. بدا لي فعل صفع هنا في غير محله، وحتى الاستعارة بدت لي غير موفقة. لعله كان من الأفضل أن يقول بدل تصفع تلسع، خاصة أنه يتحدث عن السياط،
0: أو تجلد
1: أو تمزق أو تجرح أو تجلد. في مستوى اللغة وجدته يستعمل فعل ضيق، يتحدث عن الأسمال البالية التي ضيقت، أي يريد بذلك الحديث عن ثياب غير واسعة فهي ضيقة، فقال ضيقت. هذا الفعل كأنه غير موجود في اللغة، عليه أن يتأكد، عليه أن يتثبت. وكان بإمكانه أن يقول ضاقت أو تضيقت، هذان فعلان موجودان في اللغة. خطأ من جهة الرسم، يكتب سيدرأ أي سيمنع يحميه من كذا، يكتبها على الواو، وهنا الهمزة إذا تطرفت وكانت مسبوقة بفتحة تكتب على الألف، كما نكتب يقرأ أو كما نقول ملجأ على الألف. كان بالإمكان أن يرسمها على الواو لو كانت مسبوقة بضم. على سبيل المثال نقول التواطؤ، الهمزة هنا ترسم على الواو لأنها مسبوقة بضم، متطرفة في آخر الكلمة
0: ومسبوقة
1: بضم.
0: نعم.
1: أعود إلى التعبير، يستعمل لا ينثني يحثهم، وهو يريد أن يقول لا ينفكوا.
0: نعم.
1: إذن لا ينثني كأنها في غير محلها. لا ينفكوا، لا يتوقفوا.
0: بهذا المعنى. نعم.
1: بهذا المعنى.
0: نعم.
1: يقول أيضا أريد أن تلمسه العين، لو قال أن تنبهر به العين، أن تلمسه العين، هو فكر في الاستعارة
0: أو تدركه،
1: لا يتحدث عن الانبهار هنا. السياق سياق تأثير شديد في العين، هذا هو السياق. فلو كنت مكانه لفكرت في أن تنبهر به العين بدل أن تلمسه العين. يقول إلى صديقه الجالس في منضدة بعيدة، نحن لا نجلس في منضدة ولا نجلس على منضدة، نحن نجلس أمام منضدة أو حذو منضدة أو إلى منضدة. هي أخطاء تبدو بسيطة، قد لا ننتبه إليها، إنما نتوقف عندها حين نمعن النظر فيها، وحين ندقق النظر فيما نكتب بصفة عامة. وهذا واجب الكتاب، أن يمعنوا النظر وأن يدققوه، هذا واجبهم. خطأ آخر من جهة التعبير، حين قال وشمس ذاك يجهر أصفرها بصر هذا. في اللغة هذا الفعل لا نجده متعديا، ما نجده في اللغة هو جهر، يجهر جهرا، جهرت العين أي لم تبصر في الشمس. إذن الفعل ليس متعديا، وهنا عبد الباسط عزوز يستعمله وهنا عبد الباسط عزوز يستعمله في مقام التعدية. إذن عليه أن يفكر في صيغة أخرى. لو فكر في فعل باهر مثلا، على كل هو حر في الصيغة التي يختارها لتدارك هذا الاستعمال. يقول: وهم يصنعون شموسهم الصغيرة. لو قال يصورون، لو قال يشكلون، كل هذا يعني وارد في جميع الحالات هذه الإمكانيات أفضل من قوله وهم يصنعون شموسهم الصغيرة. يتحدث عن البلور المحاذي لكل منهم. الأبسط هو أن نقول البلور المحاذي لهم النوافذ المتواطئة. شخصيا لم أفهم ماذا يقصد، وحتى إن حاولت أن أفهم الأمر بالقوة على سبيل التقريب باستحضار السياق، فإن الصيغة بدت لي في غير محلها.
0: ربما يقصد أن هذه النوافذ الشفافة تكشف أو تبين حقيقة الطقس أو طبيعة الجو في الخارج.
1: لا شك في أنه يفكر في هذا، لا شك، وهذا نفهمه من السياق. لكن الاستعارة بدت لي في حاجة إلى المراجعة. والكتاب أحرار، نحن نتقدم ببعض الملاحظات، نعبر عن ردود فعل معينة، ويظل الكتاب أحرارا في الصياغ التي يكتبون بها. هم ليسوا أحرارا حين يتعلق الأمر بخطأ في النحو أو في الرسم. لا، اللغة لها قواعدها ولها ضوابطها، ولسنا أحرارا في التصرف فيها كما نشاء. لكن في مجال التعبير أحببت أن أعبر له عن رد فعل ممكن من قارئ هو أنا. حين قرأت هذا الاستعمال بدأ لي الأمر في حاجة إلى مراجعة. خطأ في التعبير حذرني بأنه، نقول حذرني من أنه،
0: من أنه.
1: حذره من كذا، لا بكذا. إذن هي كما ترين أستاذ عروسية بعض الالتواءات في استعمال اللغة، وهذه الالتواءات نكاد لا نراها في النص، لأن الغالب على النص هو أن عبد الباسط عزوز مسيطر على الصياغة بشكل واضح، لا شك في هذا. لكن هذه الالتواءات كما قلت قد تتسرب إلى ما نكتب، وعلينا أن ننتبه إليها. رغم هذا كله لغة عبد الباسط عزوز لغة منسابة فصحى مبينة، لا شك في هذا، بل هي تلامس اللغة الشعرية في بعض الأحيان، وهذا متولد من جهة الظاهرة الاستعارية التي أشرت إليها فيما سبق من تحليل.
0: نعم، شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به في هذا الركن، ركن في الميزان، بخصوص هذه المحاولة الجديدة لصديق البرنامج عبد الباسط عزوز. لكننا ما زلنا سنواصل مع بعض الملاحظات الإضافية في آخر ركن من أركان هذا اللقاء، وهو ركن منتهى المطاف مباشرة بعد الشارة. منتهى المطاف. منتهى المطاف. في منتهى المطاف كالعادة دكتور فؤاد نتوجه ببعض الملاحظات الختامية لأصحاب المحاولات الإبداعية، فبماذا اخترت أن تختم هذا اللقاء بملاحظات توجهها لصديقنا عبد الباسط عزوز؟
1: ما أقوله في خاتمة المطاف أستاذ عروسية هو أقرب إلى الانطباعات. فالحاصل في الذهن وفي النفس بعد قراءة هذا النص هو أن عبد الباسط عزوز كاتب يتقن لعبة القص، وقد نجح في كتابة نص متعدد الهوية والدلالة. فهو في الوقت نفسه من أدب الأطفال في الظاهر، لكنه كذلك من أدب الكبار الذين يتأملون ويفكرون وقد يتفلسفون أيضا. هذا علامة على أن عبد الباسط عزوز يجيد الكتابة القصصية كما قلنا. نص عبد الباسط عزوز بحكم هذه الإزدواجية في الطبيعة نص ممتع أخاذ، يدفع إلى الحلم من خلال مزج الواقع باللاواقع وتحويل اللاواقع إلى واقع. لكنه كذلك من أدب الكبار، ففي النص رؤية وفي النص موقف. لكن علامة الإبداع في النص هو أن عبد الباسط عزوز يصوغ الرؤية ويصوغ الموقف ويؤكد الالتزام بلغة الفن. لا يقول ذلك بصفة مباشرة، يقول ذلك بشروط الفن وبأساليب الفن. والفن أستاذة روسية كثيرا ما قلنا في هذه الحصة لا يقول بل يوحي. الفن يعري الواقع لكن يعريه بطريقته الفنية المخصوصة، وهذا ما فعله عبد الباسط عزوز في هذا النص. عبد الباسط عزوز بحكايته البسيطة في ظاهرها يحاكم البؤس ويحاكم الفقر ويحاكم التهميش ويشير إلى مأساة الحياة في المناطق المحرومة. في النص إذن التزام بقضية العدالة الاجتماعية. وهذا الالتزام أفقه التفاؤل. النص ليس من النصوص المتشائمة. تجاوز الواقع الأليم يكون بطلب العلم. فهؤلاء الأطفال في المدرسة في الفصل
0: رغم قساوة الظروف الاجتماعية
1: هم يتحدون البرد والبؤس والفقر بطلب العلم. العلم يصبح رمزا للتحرر وللحرية وللارتقاء والتقدم، ولا يكون ذلك إلا بالفن، بالجمال، بالخيال، برسم الشموس. كأن عبد الباسط عزوز يقول لنا إن أردنا أن نخرج من واقع بائس فعلينا أن نحلم بشمس تبعث الحرارة فينا،
0: تبعث الدفء والأمل،
1: تبعث الدفء والأمل.
0: نعم.
1: هذا النص فيه درس، وهذا ليس بالأمر الغريب، فنحن في سياق فصل مدرسي، في سياق حكاية معلم وتلاميذ. الدرس في النص هو أن الإنسان بالعلم وبالحلم وبالإبداع والخيال يمكنه أن يغير ما بنفسه. هذا ما يقوله عبد الباسط عزوز بلغة الفن وبلغة الأدبية، ورأيي أنه نجح في ذلك نجاحا باهرا لا شك في هذا. ما الذي حدث في النص؟ ارتجف المعلم وارتجف التلاميذ، فارتجفت اللغة وارتجف الخيال وارتجفت الكلمات، وارتجف عبد الباسط عزوز ارتجافة إبداعية، فنشأ عن ذلك كله هذا النص. هذا نص أساسه حركة، أساسه اضطراب حصل، أساسه ارتجافة وصفناها. أختم بالقول إنني أعتبر عبد الباسط عزوز من خلال ما أعرف من نصوصه كاتبا بارعا وأديبا مبدعا وقصاصا لامعا لا شك في هذا. تقديري أستاذ عروسية أن عبد الباسط عزوز مطالب بمزيد التعريف بنفسه، لأنه وصل إلى مرحلة متقدمة في طريق الإبداع. هو مطالب بمزيد التعريف بنفسه، مطالب بنشر إنتاجه ليحتل مكانته ضمن فضاء الإبداع التونسي. ما أختم به هو ما يلي: إن كانت لإذاعة تونس الثقافية من خلال برنامج على طريق الإبداع مساهمة في إبراز هذه الشخصية الأدبية والفنية، فهذا يدعو إلى الرضا وإلى الارتياح، لأننا ندرك عندئذ أننا نقوم بواجبنا، وواجبنا هو التعريف بالكتاب الناشئين، وخاصة التعريف بمبدع جدير بأن يعرفه الناس وبأن يقرأوا له. وعلى هذا الأساس إذن نؤكد تقديرنا لهذا الكاتب عبد الباسط عزوز، ونؤكد تقديرنا لتجربته الأدبية والفنية بصفة عامة، ولا نملك إلا أن نجدد له الشكر ونجدد له التشجيع على مواصلة مسيرته الموفقة في طريق الإبداع.
0: شكرا لك دكتور فؤاد. بهذه الكلمات نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج على طريق الإبداع، ونذكر أننا خصصنا هذا اللقاء للنظر في محاولة إبداعية جديدة أرسلها صديق البرنامج عبد الباسط عزوز، وكانت قد وصلتنا عبر بريد البرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صفحة على طريق الإبداع. وكنا إذن بصدد نص القلم الأصفر. مرة أخرى أقول صديق البرنامج عبد الباسط عزوز، إلى أن نلتقي بكم في موعد قادم مع محاولة إبداعية جديدة تكون قد وصلتنا عبر بريد البرنامج كما قلت عن طريق صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك في صفحة على طريق الإبداع. نرجو لكم متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد الجرجوري وعروسية بوميزة بن موسى. إلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
2: دربة مع فؤاد الجرجوري.

0: عربيات.
1: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: إذاعة تونس الثقافية،
2: صوت إرادة

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم في لقانا المباشر من ياسمين على ليل تونس، أينما كنتم مرحبا بكم متابعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية محمد أمين بوبكري في الهندسة الصوتية، فتن الصالحي في الأعداد والتقديم، لسهرة الليلة مع متابعة لعدد من المهرجانات الصيفية، عدد انطلق من المهرجانات و أخرى في الانتظار. الافتتاح مهرجان قرطاج الدولي سيكون يوم 17 جويلية 2026، الافتتاح سيكون فيه الفنان صابر الربيعي، وأكيد نعود بعد قليل مع عدة تفاصيل حول المهرجانات الصيفية في تونس وفي العالم العربي. من ما كنت مرحبا بكم في لقاءنا المباشر، البداية مع كوكتيل لأمينة فاخت ثم نعود.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكيف الساده المستمعين في لقائنا المباشر من ياسمين على ليل تونس. وطبعا كما قلنا منذ البدايه مع اجواء المهرجانات الصيفيه، الافتتاح كان بمهرجان الحمامات الدولي الدوره 60 يوم 11 جويليه، كان عرض مسرحيه الهاربات في افتتاح الدوره 60 لمهرجان الحمامات الدولي. وقد نجحت مسرحيه الهاربات من نص وسينوغرافيا واخراج وفاة تبوبي ان تمنح الدوره 60 مهرجان الحمامات الدولي افتتاحا يليق بهذا الموعد الثقافي العريق الذي جمع بين قوة الفكرة وجمالية الأداء. واعتمدت المسرحية على لقاء مجموعة من الشخصيات داخل محطة انتظار، لكل واحدة من الشخصيات حكاية ووجع وتفاصيل مهمة. الهاربات كانت أكثر من عمل مسرحي افتتاحي ورسالة تؤكد أن المسرح الحقيقي يظل قادرا على طرح الأسئلة ومواجهة الواقع. ومن بين الشخصيات التي كانت مشاركة في الهاربات عرض المسرحي المميز كما قلنا من إخراج نص وسينوغرافيا وفاة تبوبي، لبنى نعمان. أهلا وسهلا، مساء النور.
4: السلام، مرحبا بك وبليس معفين الكل على إذاعة ثقافية.
3: أهلا وسهلا بك. لبنى، افتتاح مهرجان الحمامات في الدورة 60، اعتلاء ركح، كنت نجمة ساطعة من بين النجمات في ركح المسرح، مسرح الحمامات الدولي، وتجربة أكيد عندها إحساس خاص. الهاربات شفنا تعرض في أكثر من مكان وتحصل على طبعا جائزة في المهرجان العربي للمسرح وعدة جوائز أخرى في تونس وخارج تونس.
4: أيام
3: قرطاج المسرحية فعلا. وهذا العمل يكون حاضر في افتتاح مهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين.
4: والله شو نقول لك، هي ليلة كما الحلمة بالحق. معناها العرض كان خاص جدا بالحمامات، خاص بروح الحمامات، خاص بمسرح الحمامات، بجمهور مسرح ومهرجان الحمامات. أنا نحبه برشا المسرح هذيك ونعرفه وغنيت فيه أكثر من مرة. أما المرة هذي عنده طعم خاص أكثر على خاطرني فيه المرة هذي ممثلة، وعلى خاطر زيدة ممثلة بعد غيبة وممثلة بعد جائزة وممثلة في مسرحية كيف ما كيما الهاري بيت. تفكرت رهائن يرحمه عزين جنون، مسرحية الهاري بيت هي مشروع حق انه يكون في افتتاح المهرجان هذا، وعلى خاطره مشروع تخدم برشا تعب وبرشا بحث وبرشا جدية. دونك حاولنا انه نكونوا في احسن حالاتنا، مشينا قبل بمدة وبرفنا غادي وحاولنا انه نعطيهم اشب ما عنا في العرض هذا.
3: ما تتنسيش كيما انت قلت، عتليت ركح مسرح الحمامات الدولي كفنانة وقدمت عروض، ولكن هذه المرة الإحساس مختلف لأنك تقدم دور وتقدم شخصية، تقدم قضية، تقدم حكاية، يعني تقدم تفاصيل امرأة
4: روية. وانا حسيت العرض والمسرحية كأنه رجعوا العبق متاع العروض المسرحية اللي في الفضاءات الكبيرة المفتوحة، فهمت يعني، رجعنا لهذيك للجمهور برشا ويسمع ويتبع ويصفق، وساعات تحسه ويحب يصفق وما يحبش يصفق في الوقت خاطر يحب يكمل. حسيناه هذاك في الطاقة ياسر وصلت لنا من الناس ليلتها، قعدوا برشا يصفقوا، تحيتهم كانت ياسر بعد هي سبيسيال بالحق ما تتنسيش. محليه الجمهور كي يقعد يطول ويصفق لك يحيي فيك خاطر هذاك طريقته باش يرجع لك اللي انت عطيته له، وكان ياسر محليه الجمهور في العرض هذا.
3: اي هو طبعا جمهور الحمامات مختلف عن الجمهور جماهير في نهاية الأمر لبنى، يعني شوفوا
4: هو جمهور يعني جماهيري ولكنه زاد يعني متدرب، خطر هي دربة الفرجة، راهي هي حاجة تتدرب عليها تتعلمها تتعود بها الناس، وهذا اللي يلزمه يرجع انه المسرح يرجع الناس تتدرب اني تتفرج فيه ويكون عندها الصبر والمحبة للفن هذيك والتقدير للفن هذيك، اني تتفنس عينها به وفكرها وذنها وكل شيء واحساسها.
3: نعم، تراش كونه انه يكون افتتاح مهرجان الحمامات في دورته 60 يكون بعرض مسرحي مثل عرض مسرح الهاري بيت يؤكد قيمة المسرح ويرجع الحياة ايضا للمسرح التونسي في علاقة بالجمهور، في علاقة بالمباشراتية، في علاقة بالحياة، في علاقة ايضا بفصل الصيف اللي نعرفه فصل الصيف يعني في العادة تقل مثل هذا، ولكن انه يكون موجود بقوة وخاصة في مهرجان الحمامات الدولي أكيد عنده رمزيته وعنده جماليته.
4: وعنده رمزيته أكيد، على خطر مهرجان الحمامات يعني أصله كان للمسرح.
3: نعم.
4: ومسرح مفتوح ومسرح على البحر ومسرح تدخل فيه تتمازج فيه الطبيعة بالركح، الفورم متاع المدارج هو مسرح، يعني من فكرة المسرح الروماني القديم ويعني الأفكار هذيك الكل في السينوغرافي نتاعو، ومسرح خاص جدا ويحتمل الأعمال المسرحية، يعني تنجم تطوع وتنجم تتخيل في وسطه فيه، فهمت؟ دونك رمزيت أنه الهاريبات تستتاح المهرجان الحمامات هي مهمة بغطوة العراق، عراق المهرجان وتاريخه اللي هي دورة 60 دورة رمزية. مسرح هذيك مسكون تعديه في برشا روايات، وزيت كيف ما قلت أنت اللي نرجع ندافع على وجود المسرح، يعني المسرح ما يدموش يقعد فن شتوي، نجم يكون موجود في الصيف ونجم يكون موجود في الفصول الكل، راو جد هي الحكاية في درجة الجدية متاع حاملي المشروع ومتاع الناس اللي تاع عامل المشروع هذيك إلى أي درجة. هي كيما نعرفوا الإكزيجنس تاع وفاة طبوبي أنها تعطي كل شيء حق وحضرت برشا للعرض هذي على خاطر تعرف هي روحه المسرح هذيك وتعرف لازمها تكون قد المسرح هذيك ودير معناها العرض كان مختلف. ما احنا نعرفوا المسرح هو الفن بتاع الآن وهنا، في أي فضاء ينجم ياخذ روح الفضاء هذيك المسرح، وهذا اللي يسر احنا حبيناه في التجربة هذه مع الهاري بيت في افتتاح الحمامات، انه مهم انه نرجع نقول راه المسرح ينجم يعبي، راه المسرح اللي هادف اللي فيه فكره اللي فيه فلسفه اللي فيه جماليه واللي فيه جديه راه مازال ينجم يخلي العباد تقعد وما تخرجش وتتفرج للاخر وتتفاجئ وتندهش وتبكي وتضحك وتخرج بفكره وتخرج بسؤال.
3: نعم، تخرج بسؤال وأيضا قوة الفكرة التي تجتمع مع جمالية الأداء تعطي رونق آخر للمسرح، ونفهم أيضا أنه الجمهور يعني يقبل مثل هذه التجارب، يعني في المسرحية الجادة التي فيها يعني كما قلت ضحك وبكاء، اللي فيها فلسفة تقدم، اللي فيها قضية، اللي فيها فلسفة، اللي فيها حياة، اللي فيها أيضا تساؤلات،
4: فيها مرايتنا احنا، مرايت العالم توا وين ماشي، فيها الضيعة، فيها السيبة، فيها المشكلة متاع الاندثار تقريبا، القيم والحاجات المزيانة والمكينة متاع الرأسمالية اللي ترحي فينا ما بدون رحمة، هالإنسان اللي ماشي في طريق ساعات ما عادش فاهم وين هزه، كل هذه تساؤلات من الواقع اليومي البسيط العادي اللي نعرفوه الكل، ناس يستنيوا في الكار وما جاتش، ومولين نخلطوا لل الرحلة الذهنية، الرحلة الفلسفية، رحلة الإنسان في الوجود هذا وين ماشي، شنو يحب يعمل، كيفاش يحب يقفلها الحياة، هل هو جدير بهذه الحياه اللي هي نعم اعطاها له ربي اللي هو يقسم فيها مع الناس بحبه، او هو قاعد يطغى ويهرب من روحه ساعات لروحه مرشى فيها اكثر من
3: اي هو الهاربات، ولكن الهاربات ولكن ليس هناك هروب في حقيقه الامر، هناك مواجهه من هذا الهروب.
4: بالطبيعه هي بين الهروب والمواجهه في الاخر مش نلقاونا مش نلقاونا نحبوا نواجهوا، وهذاك هو اللي زاد في جزء منها اللي تحب تقولوا راهو لازمنا نواجهوا حقيقتنا، لازمنا نقتنعوا نراوها ونقبلوها ونتعاملوا على اساسها ونحاولوا نمشيوا قدما، يعني نحاولوا نقدموا بالحق، مش نقعدوا في برجنا العاجي ومش نقعدوا في الحالة النرجسية اللي ولات تعيشها الإنسانية، معناها اللي تولات تخوف. فهمت؟
3: نعم فعلا،
4: قادمين على عالم تحكم الآلة يعني كل هذا الإنسان الآلة والآلة والإنسان وين قاعدة تخطف معه. بالحق فما أكثر من نيفو في هالمسرحية، من الاجتماعي للذهني الفلسفي.
3: نعم طبعا لبنى نعمان، قدمت هذا العرض الهاربات مع مجموعة من الممثلات القديرات، لكن كل نوجه لهم التحية.
4: عندي طرف كبير أني نقسم معهم المسارح بالحق، يعني أنا عندي برشا زهر أني نخدم مع الكيب الكل متاع الهاربات، من التكنيسيان للممثلين للريجيسور للمخرج كلهم عندي شرف كبير اللي أنا خدمت معهم وتعلمت منهم وعشت معهم تجربة فنية وإنسانية متكاملة وجميلة.
3: نعم التجربة الإنسانية على ركح الحمامات، ربما يعني وانت باش تقدم هذا العرض أمام جمهور الحمامات في الدورة 60 إحساس مختلف عن يعني وانت تعتلي ركح في مهرجانات أخرى
4: أو مختلف.
3: فما الرهبة خفت شوية؟
4: شنو خفت خاطر يعني فما برشا تفاصيل في العمل المسرحي، فما برشا تركيز، فما ليلتها ريح وحس البحر وحس الجر ويلزم توصل صوتك للجمهور ويلزم توصل الأحاسيس متاع الشخصية توصلها الصادقة، يلزم الشخصية تخلط للناس يلزم يصدقوها. فبالتالي كاين لونجو اللي أنا الكلنا داير لونجو متاعنا أنه الناس تصدق الحكاية اللي جينا نحكيوها لهم ويعيشوها معانا، يتمهوا معانا في نفس الوقت يتسائلوا معانا ويضحكوا ويعيشوا دي زيموسيون ويروحوا بهم. هذوك ما كان لي سون كالتقشعيره هذيك اللي عملها المسرح،
3: أيه.
4: هي ا مومون سسبوندو دو لا في، معناها تفك وكانه من الدنيا تسرح في بلاصه اخرى. حاولنا نخلطوا الناس المومو هذيك متاع السحر اللي عملوا المسرح، حاولنا ونتمنى انه نجحنا فيه بالحق. معناها
3: ممتاز. وانت يعني بعد ما قدمت العرض ذكرت في العرض روح ريم الحمروني،
4: ذكرت روح ريم، شفت
3: الله يرحمها
4: عرفت حاجه كل حلمه بالحق راهي هكا بين اللي نعيش فيه وقتها وبين اللي سيرحه فيه، ما نعرفش نوصفها الحاله بالحق، ما نعرفش نوصفها. اما هي جات خيالي ريم وقتها في المومون تاع الماكينه اللي هو مومون من الحاجات اللي باش نقعد نذكرهم في حياتي اللي هي تعديت في بالي في المومون هذيك. خاطر في مومون التمثيل تبدا مركز مع الشخصيه جوستو بوق لي فما حاجه تدخل عنصر بالحق سحرية كانت الحالة، وذاك علاش حبيت نحكي عليها ليلتها، خاطر حسيت لي أنا نحب نهدي للعرض هذاك بكل ما فيه لروح ريم الحمروني يرحمها، وزيدا نحب نهديه لروح تياس دين قنون ولروح رجاء بن عمار، زيدا فنانين كبار غادرونا.
3: نعم فعلا يعطيك الصحة طبعا أنك تتذكر هذه الأسماء اللي يرحمهم اللي
4: يقعدوا. أنا تعلمت منهم وعشت معاهم وعشرتهم. ريم خدمنا في رهائن مع بعضنا معناها أكثر من عامين، وغير بعد علاقتنا ولينا أصدقاء ونتقابلوا ديما، نتقابلوا في المظاهرات وفي الثورة وفي التلافز في الراديوات ونفذك ونضحك ونبكي وصورنا أفلام مع بعضنا، عشنا برشا حاجات محلاهم. ريم ما تتنساش، ريم ضحاكة، ريم روحة خفيفة، ريم تعيش في قلبك يعني ما تنجمش كي تتفكرها ما تضحكش مثلا. ريم فنانة كبيرة وموهوبة وكنا نتمنى ونراوها أكثر في أعمال أخرى دونك ريم روح متاع مسرحية، دونك هذا العرض متاع افتتاح حمامات بالنسبة لي كان عرض تخي سامبوليك في كارييري، في تنيتي، في في في عشرتي للناس مسرحيين نحبهم ونحترمهم، وتعلمت كما قلت لك منهم برشا معناه.
3: نعم، مهم جدا أكيد التجربة هذه، هذا على المستوى المسرحي. بالنسبة للجانب الفني، مشاريعك لبنى نعمان جديد، تحضيراتك؟ أي
4: والله عندي برشا مشاريع، عندي هنايا إن شاء الله تخرج آخر الصيف، حبيت خرجها في الصيف ملهاري باتم ما عطتنيش نفس الحقيقة.
3: أيوة، شنو اسمها الأغنية؟
4: ما تاخذ وقتها مثال الصبر حلو كما يقولوا، بخاطر يسألوا فيا برشا عليها. كوني هدية اللي هي كلمات محمد شوقي خوجة وألحان مهدي شقرون.
3: كوني
4: زاد قاعدة نحضر في مشروع صغرون هكا بسيط، مينيماليست، بين يجمع بين الخرافة والغناية. نحب نحكي على الغنيات اللي أثروا فيا في التراث التونسي والعربي زادة في مرحلة أخرى. وعندي مشروع اكسبيريمونتال موسيقي، نحب ندخل في فاز أخرى في علاقة بالسونوريتي بالموزيكا. نحب نجرب حاجات جديدة، ونحب هكا نتخيل أكثر في صوتي، في علاقة بصوتي وفي علاقة بالأغنية الآن وهنا توا بعد هذا الكل معناه. ولا نحاول
3: يعني بعد عرض بعد عرض الهاري بيت في افتتاح مهرجان حمامات الدولي دولة 60، مشاريع فنية قادمة قريبا إن شاء الله.
4: ان شاء الله فما ساعة عروض لهذه بيت، فما 1 أوت باش نكونوا في مهرجان المنستير الدولي، 11 أوت باش نكونوا في مهرجان بوغارنين، 25 جويليا ان شاء الله باش نكونوا في بنزرت، ديلو زادة دي بروبوزيسيون اخرين ان شاء الله. زادة انا باش نكون عندي تورني بالعرض الموسيقي متاعي لبنى نعمان، اللي هو يجمع بين الولادة وبين كان يمكان. شنو هو اخر أسيلوا برشا أفكار دو نقوله لكم، هم يقدموا في التنفيذ. نحكي وأنا موجودة ونتواصل ديما معاكم، ونحب الناس تسمع وتشوف شنو قاعدة نحاول نعمل. ولا
3: إذن فمع عرض الولادة وكان يا ما كان جمع بيناتهم، شو يكون
4: جمع بيناتهم؟ نحاول أنه خاطر لاحظت لي ديما في العروض الجمهور فما اللي يحب برشا غنيت من الولادة، فما اللي زاد يتذكر البروجي تاع كان يا ما كان، ويحبوا مثلا لافنو، ويحبوا كان يا ما كان، يحبوا غنيات اخرين معناها اللي تعملوا سيختو اول الثورة وكل.
3: ففكرت تجمع بيناتهم باش يكون في عرض واحد.
4: نحاول نعطي اكثر لو دو ريبرتوار يكونوا موجودين، خاطر يعني انا توا عندي نجم نعمل ريبرتوار تاع ساعتين بغنياتي كهو غير التراث، فهمت؟ دونك فرصه باش الناس تسمع اكثر غنياتي كو تسمع التراث، وما ديما نغني تراث بيان سور خاطر ديما نقعد نحبو.
3: إيه حاجة حلوة أكيد، تراثنا زاخر وتجاربك كلها حلوة وأغانيك كذلك.
4: شكرا
3: ليك طبعا لبنى نعمان، إن شاء الله بالتوفيق في المسرح وفي الغناء، وإن شاء الله دائما متألقة، ونشكرك على هذه المداخلة. يعيشك يعيش، شكرا ليك. وأكيد مازلت رحلة متواصلة مع الهاري بيت في عروض قادمة في عدد من المهرجانات الصيفية، أتمنى دائما
4: إن شاء الله، والسينما زادة جاية إن شاء الله، وبرشا تجارب إن شاء الله ربي يعطينا الصحة والفرحة والطاقة والأمل باش نجمو نكملوا هالمشوار اللي هو ماهوش سهل أما محلاه، بكل ما فيه من صعوبات وبكل ما فيه ما احنا نحاولوا ديما الفنانين نحاولوا ديما نتشبثوا حتى بخيوط صغيرة نتاع أمل باش نكملوا القدام
3: إن شاء الله. دائما كلمة حلوة إن دائما نكمل القدام بالصحة كما قلت، والفرحة والأمل والعزيمة خاصة، إن شاء الله توصل
4: والعزيمة والعمل خاصة،
3: إن شاء الله توصل أبعد إن شاء الله. شكرا ليك لبنى نعمان، يعطيك الصحة. وش سمعوا لك هذه الوصلة الغنائية للبنى نعمان اللي كنت حاضرة معنا عبر الهاتف، وتحدثت على مشاركة مهمة جدا في عرض الهاري بيت افتتاح دورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي. نسمعوا لبنى نعمان ثم نعود مصدقنا المباشر.

أهلا وسهلا بكم، نواصلوا لقاءنا المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية. أيضا نتحدث على مهرجان قرطاج الدولي الذي سيكون افتتاحه يوم 16 جويلية 2026 في الدورة 60، تحتفل الدورة هذه بمرور 60 عام على تأسيس واحد من أهم المهرجانات الفنية في العالم العربي والإفريقي، وطبعا هناك عدة أسماء. الافتتاح سيكون يوم 16 جويلية 2026 للفنان التونسي الفنان العربي صابر الربيعي، وهو أحد أكثر الفنانين ارتباط بمهرجان قرطاج، إذ سبق أن صعد إلى مسرح قرطاج أكثر من 20 مرة خلال مسيرته الفنية ليصبح رمز من رموز السهرات الافتتاحية الكبرى. دورة أكيد الفنان صابر الربيعي يقدم جديد، وخاصة بعد ألبومه الأخير طاير أكيد نسمع أغاني جديدة وبرمجة حلوة مع الفنان صابر الربيعي. باش يكون في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يوم 16 جويلية، يوم الخميس، يعني 3 أيام أو أقل، باش يكون حاضر الفنان صابر الربيعي في هذا المهرجان من خلال افتتاح أكيد يكون مميز. نسمعوا سكوك تالي صابر الربيعي ثم نعود.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في لقانا المباشر من ياسمين على ليلة تونس. نعود كما قلنا أجواك، هذا نسمع في كوكتيل اللي صابر بيه باش يكون في افتتاح ستينية مهرجان قرطاج الدولية يوم 16 جويلية 2026. من بين العروض المهمة أيضا احتفاء واحتفال بستينية المهرجان، موسيقى من بلادي باش يكونوا فيها مجموعة من الفنانين يوم 22 جويلية تحت إشراف طبعا الموسيقار ومدير الأوركسترا السيمفوني التونسي وأيضا مدير الكورال أصوات أوبيرا تونس شادي قرفي. مساء النور، أهلا وسهلا شادي.
1: مساء الخير فاتن وكل المتابعين على موجات إذاعة تونس الثقافية.
0: أهلا وسهلا بك، استعدادات كبيرة وتحضيرات كبيرة لموسيقى من بلادي بشي أثاث عدد كبير من الفنانين التونسيين وأيضا هناك ضيوف شرف.
1: هي باش يكون نور الدين الباجي، اسماء بن احمد، احمد الرباعي، ريش بريك، ضيف شرف شكري بوزيان، وضيفه شرف من فلسطين رولا عازر، وسوبرانو مهبولي
0: نسرين
1: المهبولي.
0: اي نسرين المهبولي باش تكون موجوده في هذا العرض باش تقدم 60 سنه.
1: والله هو بحث
0: احكي لنا شوي.
1: 60 سنه من 60 سنه موسيقى تونسيه، هو 60 سنه موسيقى تونسيه يعني مش استعراض للموسيقى التونسيه، هو بحث يعني في المسارات الفنيه اللي ميزت الموسيقى التونسيه خلال 60 سنه.
0: ممتاز، واكيد في رحله البحث هذه ممكن شادي اكتشفت حاجات حلوة، حاجات ممكن حاجات نعرفوهم وحاجات نعرفوهمش في 60 سنة من خلال بحثك.
1: أكيد فما مش نقدموا موسيقى مثلا، فما ملحن اختص له في الموسيقى النحاسية والموسيقى العسكرية، مش قدموا له مقطوعة ستكون اسمها سير تونس، ستقدم العرض كامل يقدم في شكل أوركسترالية يعني يقدم في شكل سيمفوني العرض كله.
0: في شكل سيمفوني يعني بالنسبة للأسماء اللي بتشارك في هذا العرض ربما الطريقة السيمفونية والأوركسترالية بتكون مختلفة شوي على قدم.
1: لا هما فما النوردين أسماء ومتعودين يعني عملوا معايا قبل أوركستر سيمفوني، وهو راهو كي نحكي على شكل سيمفوني مش معناه مش نغير من المقطوعة يعني النسق العام للأغنية واللحن ما يتمسش، يقعد هو بيدو، أما الشكل اللي يخرج به معناه الحس اللي يسمعه المتفرج مش يكون مغاير التقليدي، هو الحس التقليدي متاع وقته هذاك.
0: نعم، 60 سنة من الموسيقى التونسية باش تكون في عدد

0: تينية مهرجان قرطاج الدولي اللي عراقته وتاريخه، ويعني من الأسماء التونسية الأسماء العربية والدولية اللي شاركت في هذا الركح وهذا المهرجان، مهرجان قرطاج الدولي، إنه يقع الاحتفاء بستينية المهرجان من خلال موسيقى من بلادي في 60 سنة من الموسيقى التونسية.
1: أكيد هي بالمناسبة أنه ستينية المهرجان، فقلنا نعمله 60 سنة تكون بقى هو راهو مش بالمفهوم الفضفاض نتاع الحكاية. أنا 60 سنة يعني 60 سنة، فقلنا نخدمه على المبدأ نتاع 60 سنة مبدأ، لأنه فما برشا تيارات تعديت فيها 60 سنة مختلفين كلهم على بعضهم، كل واحد كان عنده اللون الفني بتاعه، كل تيار عنده المكتب، لانه كما نقول ديما راهو الاغنيه مش موسيقى كهو زاد، فهم فيها شعر، فالشعراء كيف مختلفين كانوا على بعضهم، وكل واحد كان يقدم الصور الشعريه على طريقته الخاصه.
0: ممتاز، مهم انه عرض مميز ومختلف على اللي باش تقدمه، طبعا يكون مشروع مهم جدا احتفاء بستينية مهرجان قرطاج الدولي، وأيضا 60 سنة من الموسيقى التونسية. كما قلت فيه بحث كبير وفيه جمع من عدد من الأغاني اللي مروا على 60 سنة، وباش يكون كما قلت ضيف الشرف شكري بوزيين، ومن فلسطين اخترت أن تكون حاضرة رولاء عازر.
1: اي، لانه احنا موسيقى من بلادي وفلسطين بلادي، احنا عندنا الترابط الكبير اللي يجمعنا بفلسطين.
0: نعم،
1: شيء انه يكون عندنا يشاركنا الفرحه متاعنا من معناها من فلسطين، تكون ضيفه عندنا من فلسطين لصوتها يتماشى مع اوركسترا السيمفوني.
0: ممتاز، العرض هذا باش يكون يوم 22 جويلية 2026، قريبا قريبا جدا يعني يكون هذا العرض، بعد الافتتاح باش يكون يوم 16 جويلية، العرض باش يكون يوم 22 جويلية.
1: اي نهار 22 جويلية ان شاء الله بمسرح قرطاج الأثري.
0: نعم، طبعا برفقة الأوركسترا السيمفوني التونسي وكورال أصوات أوبرا تونس.
1: أي
0: طبعا المجموعة الموسيقية عددها كبير، كنت تستحق
1: 70
0: فرد
1: بين كورال وأوركسترا
0: أي 70 بين الأوركسترا وبين الكورال، 70 صوت، هذا بالإضافة إلى الفنانين نور الدين بيجي، أسماء بن أحمد، أحمد الرباعي، أريج برايك، ضيف الشرف شكري أبو زيان، وضيفة الشرف من فلسطين رولا عازر، والسبرانو نسرين المهبولي. 60 سنة موسيقى تونسية. شكرا ليك شادي قرفي، يعيشك، وأيضا أنت منتج معنا في الإذاعة الثقافية برنامج لغة العالم.
1: يعيشك.
0: نعم، شكرا لك على هذه المداخلة، سهرة طيبة لك وللجميع على موجة الثقافية. نسمعوا بما نحكينا شوية على الأردين بيجي وأسماء بن أحمد، نسمعوا لهم هذه الأنغام، ونعود وسط أصدقائنا المباشر على برنامج ياسمين على ليلة تونس.

مرحبا بك السادة المستمعين في لقاءنا المباشر من برنامج ياسمين على ليلة تونس. كنت حاضرة معنا منذ البداية الفنانة والممثلة لبنى نعمان، تحدثت على مشاركتها في عرض الهيري بيت اللي كان في افتتاح ستينية مهرجان الحمامات الدولي، وكذلك منذ قليل كان حاضر معنا الموسيقي ومدير الأوركسترا السيمفوني شادي قرفي اللي تحدث على عرض 22 جويلية موسيقى من بلادي، باش يكونوا فيه عدد من الفنانين في هذه السهرة اللي تجمع 60 سنة من البحث حول الموسيقى التونسية، في طبعا في تجربة مهمة لستين سنة. وأكيد أنه العرض هذا باش يكون فيه مجموعة من الأسماء على غرار الفنان نور الدين البيجي، أيضا باش تكون أسماء بن أحمد، أحمد الرباعي، وأيضا أريج برايك، مجموعة من الأسماء. ضيف الشرف شكون؟ صابر الرباعي. وضيفة الشرف من فلسطين ستكون رولا عازر اللي كنا نسمعوا لها في كوكتيل. مهم جدا هذه المشاركة الفلسطينية، قال بما أنه نحن نقدم موسيقى من بلادي وفلسطين هي أيضا بلادي، في مشاركة مهمة لرولا عازر في هذه الدورة. نتحدث أيضا على مرجع قرطاج الدولي في هذه الدورة المهمة. تعود المطربة السورية ميادة الحناوي إلى أحياء الحفلات الغنائية مجددا من خلال مشاركتها في مهرجان قرطاج الدولي، حيث تحيي حفلا غنائيا في تونس يوم الخميس 6 أوت على خشبة مسرح الأثري بقرطاج. وتزامنا مع الاحتفال بالدورة 60 المهرجان أولت اهتمام خاص بدعوة الميادة حناوي التي تغيب عن إحياء الحفلات بالمهرجان منذ 21 عام، وتحديدا منذ آخر مشاركة لها في أوت 2005. 21 عام غابت الفنانة ميادة الحناوي، تعود إلى تونس وإلى مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 بحفل يوم 6 أوت. مهم جدا عودة الفنانة ميادة الحناوي، باش نسمعوا لها الآن هذا النغم. وش عوايدك يغير عوايدك.

0: نوصل ختام حصتنا من برنامج سمين على ليلة تونس لسهرة الاثنين. وإن كنتم متابعين مرحبا بكم في متابعة لبقية برامج إذاعة تونس الثقافية. أجمل تحية محمد أمين بوبكري وفاتن الصالحي. إلى اللقاء، تصبحون على ألف خير.
1: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
2: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة، وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
3: عبق الرشيدية. عبق الرشيدية، شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة، أوفياء إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب أيضا كالعادة بصديقي الأستاذ علي السياري. أهلا بك سي علي.
2: مرحبا سي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الأفاضل.
1: سي علي، وصلنا اليوم لاستعراض مرحلة دقيقة من تاريخ الرشيدية، وقت اللي تجمعت فجأة في شهر نوفمبر 1934 الظروف المناسبة لخروج مشروعها إلى النور. كنا في الحصة الماضية تحدثنا عن ردة الفعل المتوترة وحتى الغاضبة اللي أحدثها إلغاء قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين، واللي جات ردة الفعل هذه خصوصا من عند تلامذة الشيخ علي الدرويش اللي هما ضحايا الغلق متاع القسم. ونذكر أنه التطورات اللي أدت مباشرة لتأسيس الرشيدية بدأت في الشهر هذاك شهر نوفمبر خلال الجلسة العامة للمجلس الكبير حول ميزانية العام الجديد. وقتها تفطنوا بعض النواب التوانسة، أولهم أحمد بن مامي والمنصف العقبي ومحمد المقدم، الحذف الاعتماد المالي نتاع قسم تعليم الموسيقى العربية بالعطارين اللي كان موجود في العام الماضي واللي حتى اللي قبله. ثم تفاجئوا عندما وافق المجلس على مشروع موسيقي جديد تحت عنوان إنقاذ قطاع الثمينة من الغناء العربي العتيق، هذا اللي جاء العنوان متاع الفصل متاعه، باعتماد قدره 25,000 فرنك، يعني نفس المبلغ ميزانية القسم الموسيقي اللي تحذف.
2: والمقصود هم الاستوانات الزمردة العلجية
1: بالطبيعة، وعلمه هاو باش نحكي لك عليه بعد. وسائلهم الخاصة قالوا شنو هذا، يمكن حسب تصوري أنه أصدقائهم عندهم أصدقائهم في نواب الأقلية التونسية اليهودية هما اللي قالوا ليتعلق الأمر بمصاريف تسجيل استوانة المطربة زمردة العلجية. وقتها توضحت عاد الصورة وبانت أمامهم عملية السطو اللي تمت على ميزانية القسم. بالطبيعة تسرب الخبر بسرعة بين رواد النوادي والجمعيات والمجالس حتى المقاهي، حتى سمعوا به تلامذة القسم وسمعوا به الشخصيات الأدبية كلها والإدارية اللي مهتمة بقضية رقي الموسيقى التونسية. الناس كل هذوما نخبة يعني كانوا يعتبروا أنه القسم التعليم هو بالنسبة لهم حجر الزاوية للمشروع النهضة الموسيقية اللي كانوا يجريوا عليها سنوات. مجموعة التلامذة وأغلبهم كانوا من الشباب متحمس ما قبلوش الأمر الواقع، وتحركوا وطالبوا إخوانهم في المجالس الأدبية الشخصيات هذيك، قالوا يا أخويا نعملوا تعاونونا باش نكونوا مدرسة موسيقية تونسية، نعملوا على رواحنا ونكونوا مدرسة خاصة بنا اللي تأمننا تواصل دروس الموسيقى، سواء منها سي علي الدرويش ولا ناس أخرين من تونس ولا من الشرق. وبالطبيعة جل الأوساط الثقافية المتصلة بإدارة الحماية كما سي عبد الرحمن الكعاك مثلا ومصطفى صفر نفسه وغيرهم سندوهم وقالوا تنبلغوا مطالبهم للإدارة الحماية. مدير المعارف وقت اللي وصلت الأمور رفضت مطلقا الاستجابة هذه، قال لهم أنا المعهد موجود، الكونسرفاتوار موجود، ولا يصح إقامة معهدين في بلد صغير كيما تونس. الموقف المتصلب هذايا خلى واحد منهم من ما نعرفوش شكون بتاع حتى حد ما بتباع حتى حد ما حكينا على لي ديتاي التفاصيل هذوما، قال تعرف كيفاش يا جماعه هات نكونوا جمعيه ثقافيه تونسيه جديده موسيقيه نسميوها جمعيه الحفاظ على الموسيقى التونسيه، وتسعى هي ايضا باش تنقذ الموسيقى العربيه التونسيه الاصيله بالضبط كما اراد مدير المعارف سي ميلجو عبر اسطوانه زمرده العلجيه. ولكن في الواقع الجمعية هذه باش تكون ستار يغطي على قسم الموسيقى وتعليم الموسيقى العصري اللي تعملوا الجمعية هذه بقوسين، وهذا اللي وقع من بعده. الحل هذا لقوه خرق العادة الأوساط الأدبية
2: وتبنيته،
1: وقالوا نزيدوا عليه شرط. شنو الشرط هذا؟ أنه يا سيدي نقولوا للحكومة رانا ما يسيروها كالناس اللي انتم تطمئنوا لهم. علاش؟ على خاطر كلهم كانوا يعرفوا حق المعرفة أن نوعية المسيرين هي مربط الفرس كما يقولوا، وهي الشرط الأساسي اللي تمسك دائما السلطة الفرنسية قبل أي ترخيص تكوين تنظيم جديد. نقف هوني سعلي وذولي حضرتنا فاصل غنائي أول الحصة.
2: وهو كذلك سيدي المختار الأتلال الموسيقية الأولى باش تكون مع مقتطف من سماعي عجمع شيران من تلحين

شكرا سعلي، سمعي جميل ياسر المرحوم الزرياب. الشرط الأساسي اللي قلنا عليه منذ قليل اللي هو يلزم تكون اللي يسيروا الجمعية الجديدة الناس متطمئن لهم الحكومة. فما حاجة أخرى اللي احنا حكينا عليها وهي الخلفية متاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة جدا اللي كانت سيدة في الوقت هذاك، واللي خليت أنه الحماية إدارة الحماية ما كانتش ترغب في مزيد الاحتقان الشعبي وتزيد تغضب فئة أخرى من الشباب ضد الحكومة، واللي هذا اغتنموا الفرصة باش يزيدوا يقدموا الأوساط اللي شادة صحيح باش تكون الجمعية. يبدو إذن من تسلسل الأحداث بسرعة خلال الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر أنه لما وصل الطلب للسلطة أو الواحد منهم كان قريب جدا منها بتلك الطريقة وبالشروط هذيك، فما شكون هنا أبدأ استعداده لمساندة المشروع والمطلب وأعطى الضوء الأخضر لبعض جمعية وهذيك الوقاع اللي سميت فيما بعد بالرشيدية. هنا يتطرح علينا سؤال، هل أن موافقة الإدارة على مبدأ تكوين الجمعية الجديدة اللي حصلت فعلا كما قلت اقترنت بالشرط أن يكون مصطفى صفر رئيسها أم لا؟ هذا السؤال. ولا بصفة عامة ما هي حقيقة الملابسات اللي أحاطت بتزعم مصطفى صفر حركة الحفاظ على الموسيقى التونسية واللي يتولى بعدها تأسيس الرشيدية؟ كل هذه الأحداث يعني استخلصناها رو مما كتبته صحافة الحقبة ومن الكتب واللي صدرت بعد الاستقلال كما كتاب السي صالح المهدي ومحمد مرزوقي وكتاب السقانجي وغيره من الناس اللي تناولوا الموضوع. وعلاش هذا؟ بأنه وقع تعتيم مطلق على الأحداث اللي صارت في شهر نوفمبر، خاصة بين نقاشات المجلس الكبير وبين الجلسة التحضيرية اللي باش نحكيو عليها من بعد واللي عقدها مصطفى صفر هو وأصدقائه يوم مساء 28 نوفمبر بمقر الخلدونية. ومن الاجتماع هذاك تقرر معناها عقد الاجتماع التأسيسي يوم 2 ديسمبر لحد اللي بعده يعني 2 ديسمبر 1934. هنا نحبوا نحكيوا على السي مصطفى صفر خاطر هو توا اللي برز على الساحة وموضوع الساعة. الرجل هذا نحكيوا عليه لأنه لعب دور طلائعي في التاريخ الثقافي التونسي المعاصر بما أن اسمه اقترن بتاريخ الرشيدية، وهو الصرح العتيد اللي أنجز بفضل جهود وتضحيات أجيال من سواء المؤسسين واللي تبعوهم أسوا كلهم نهضة موسيقية كبرى ما زالت إلى الآن تجني الأجيال ثمارها وإن شاء الله بتتواصل. هو اسمه مصطفى بن البشير بن مصطفى صفر، تولد خلال شهر ديسمبر 1892 في حي باب نارة وسط مدينة تونس. العائلة متاعه هي تنحدر من جندي عثماني استقر بالمهدية منذ عهد سنان باشا يعني في القرن 17، تزوج هناك من فتاة من الجهة وجاب ولد سماه صفر. الأتراك كانت عندهم عادة يسميوا ولادهم بالأشهر القمرية كيف شعبان ورمضان ورجب وصفر وغيره. السفر اللي جاء هذاك واحد من أحفاده، فما أحفاده اللي قاعدوا في المهدية وفما اللي جاءوا لتونس وتأسست عن طريقهم هو طريقه هو عائلة اللي دخلت في

0: خدمة الدولة الحسينية، وجد سي مصطفى السر كان اسمه مصطفى زاد، أما كان في عهد محمد الصديق بي وصل حتى وزير الدفاع متاع الصديق بي حتى سنة 1881. وبو سي مصطفى البشير هذا يعد من أبرز قادة حركة الشباب التونسي اللي لعبت دور كبير في انطلاق الحركة الوطنية في بداية القرن العشرين في تونس، ولقبوه بأب النهضة التونسية الثاني بعد أستاذه المصلح خير الدين باشا. الطفل هذا مصطفى حفظ القرآن بالكتاب ومشى للصدقية، وبعد مشى للقراءة في معهد كارنو ومنها خذا شهادة البكالوريا، ثم زاول تعليمه العالي بباريس وتحصل هناك سنة 1912 على دبلوم المدرسة الوطنية للغات الشرقية. نحكي على مسيرته الإدارية، هو بدأ حياته الوظيفية في نفس العام 1912 في القسم كمترجم أول مترجم متربص في القسم الأول، وانخرط بالتوازي حب يقرأ في كلية الحقوق بالجزائر، قاعد ماشي جاي بعض المدة، لكن عام 17 لما توفى والده قطعها وانقطع على تعليم الحقوق. تزوج ابنة الزعيم علي بوشوشة صديق والده، كانوا أصدقاء علي بوشوشة والبشير صفر، لكن ما قدروش أن يجيبوا أبناء. درج بسرعة في سلك الترجمة حتى سمي سنة 1922 في خطة مساعد لرئيس القسم الأول، يعني كان رئيس ديوان الوزير الأكبر. وسنة 26 هوني هامة ياسر سعلي نظرا لقدراته سماه المقيم العام رئيس قسم الترجمة في المجلس الكبير اللي حكينا عليه المدة الفارطة. عنا نغم آخر سعلي توا
1: الأتلالة الموسيقية الثانية باش تكون مع وصلة من الملوف في طباع محير عراق بعنوان حرمت بيك نعاسي، أداء مجموعة دار الفن. والحقيقة الوصلة هذه من الملوف ما كانتش عندنا مداولة في المختار، هي أدمجها الشيخ مايسترنان بعد ما مشى لقسنطينة، جاب هز قطاع من تونس وجاب قطاع من قسنطينة، من بين هذه حرمت بيك نعاسي اللي هي سجلها 1927 في ألمانيا مع زيارته مع حبيبة مسيكة وغيرها، ومن بعدها بدأ بشوي بشوي حتى اللي حولوها في إطار الطباعة والنغمة التونسية. نتفضلوا نسمعوها.

0: شكرا سي علي، ونتمنى سماع طيب لمستمعي الإذاعة الثقافية في برنامج عبق الرشيدية. نواصل إذن الحديث عن سيرة مصطفى صفر. قلنا أنه تأخذ منصب هام جدا في سنة 26 على رأس قسم الترجمة بالمجلس الكبير، لكن زادة كان شخصية معتبرة، كانت الحكومة بعثته في حفل تدشين الجامعة الإسلامي بباريس سنة 22، هو مثل الحكومة التونسية، كذلك مثلها في مؤتمر انعقد في هولندا للمستشرقين سنة 31، وانتخب أيضا كاتب عام لجمعية الحرمين الشريفين المكلفة من طرف حكومة باريس باش ينظموا سفارات الحجاج المغاربة ثلاثة، تونس والجزائر والمغرب، وكان رأسها واحد من جزائري ولكن فرنسي اسمه قدور بن غمريت، وهذا هو اللي مشاله في وقت نوفمبر مشى غاديك باش يحضر اجتماع متاع الجمعية هذه. كذلك عين في بنفس الفترة كاتب عام لمؤتمر اللغة العربية، سمي هذا قلنا ليه في غرة مارس 32 مدير التشريفات أحمد باي، لكنه تعرض بعد سنتين لما كيد أبعدته عن المنصب هذاك، وتعين في أفريل 34 يعني عام اللي أسس الرشيدية في آخر السنة رئيسا للقسم الأول اللي هو نجم تقول أهم قسم إداري تابع للوزير الأكبر. الخصال متاعه نحب نحكي عليه شنية، هو تعرف بين أصحابه اللي قراوا معاه واللي خدموا معاه أنه كان عنده ذكاء مفرط، راجل كان ذكي ولكن كان طبعه متحفظ جدا، تري ريزيرفي، ما يحكيش ياسر، ما يعطيش رايه ياسر، كان زاد خدام وجدي في سواء كان في الدراسة أو في العمل، وحتى حد ما يشك أنه كان متأثر بالتوجهات الفكرية الوطنية لوالده البشير صفر، اللي انتقل سي البشير صفر الله يرحمه من منتقد معتدل نظام الحماية وبهش تعرف بها في شباب تونس إلى مساند للنظام الحماية، وقت اللي تعين قايد في سوسة بعد حوادث الزلاج وترنفاي، وقعد حتى اللي توفى سنة 1917. هل المعطيات هذه كل خليت أنه مصطفى صفر ولت عنده واقعية مفرطة سي علي؟ مش معنى واقعية، معنى ما كانش متفائل مثلا بإمكانية أنه تونس في نهار من نهارات تتحرر من استعمار الإمبراطورية الفرنسية، وهذا قالوا أحد زملائه اللي معاه كان معاه في قسم الترجمة هو المرحوم الصادق الزمرلي اللي يعرفه عن قرب. لهذا السبب وربما أيضا في نظري هذا نظرا لعنده طموحات وظيفية عالية، كان يحب يروحه باش يولي وزير في الحكومة متاع البي وربما حتى أكثر وزير أكبر، وكان معتد بشخصيته طبعا ومكانة العائلة متاعه وبثقافته، بشوية بشوية بعد وفاة بوه معناها ارتقى في الرتب الوظيفية ولا من صف المواليين لنظام الحماية. هذه ربما ما يعابوا عليه توا نحن نقولوا له كمؤرخين من بعد أنه انساق للنظام الحماية، ونسبقوا الأحداث شوية في سنة 37 وهو في أوج العطاء متاعه في الرشيدية، قال استهدافه من القادة الشبان متاع الحزب الدستوري الجديد خاصة صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة اللي استهدفوه بحملة مضادة عبر الصحافة، تو نحكي عليها قضية محمد لاسرم، وهذا بدفع من خصومه كان خصمه محمد شنيق ومحمد بدرة المهم، وكانوا استعملوا حتى بيرم التونسي وقتها في تونس باش يعمل حملة، وتو نرجعوا للحملة هذه. مقابل الموقف هذا انغمس كليا في النشاط الجمعيات المحلي الهادف لنهضة الأداب والفنون والرياضات التونسية. نعطيك مثل مثلا عن نشاط متاعه للجمعيات الكثيف قبل الرشيدية وحتى بعد، انخرط أولا في النادي التونسي اللي هو حكينا عليه، قلنا كان مركز تجمع النخب السياسية والأدبية والمسرحية في أول القرن في نهج كوميسيون هذا كان موجود، وانتمى إلى أسرة جمعية قدماء الصادقية اللي كانوا يقرأ فيها، ونشر في مجلتها في المجلة متاعها عديد المقالات موجودة لليوم، كما انتخب أيضا في دورات متتالية عضو في هيئة الجامعة الخلدونية إلى جانب عنده زادة عضوية في جمعية قدماء لسيكارنو ونقراء، وكان في سيطر عليها العنصر الفرنسي بالطبع. مع سنة 22 شارك مع سهره المحامي حسن قلاتي في تأسيس جمعية التمثيل العربي، هذه الجمعية هذه مارس فيها سي مصطفى كتابة المسرحيات وترجمتها وحرر عديد المقالات النقدية في عديد المجالات. ترأس أيضا بين سنتي 1919 و34 الجمعية الموسيقية الناصرية حكينا فيها، ترأس عام 29 الجمعية الشهيرة الرياضية النادي الإفريقي، انتدبوا زاد كذلك قرأ في مدرسة الدراسات واللغات الشرقية بالعطارين مادة الترجمة بطلب من المستشرق الفرنسي ويليام مرسي. حسيلو كان عنده معناها نشاط أدبي وثقافي كثيف جدا. نقف هوني وبعد نتبعوا سي مصطفى صفر في الفقرة الثالثة والرابعة متاعنا ونسمعوا نغم سي علي.
1: شنو اللي عندنا نغم هذي؟ المرة دي باش نعملوا إطلال على المشرق مع دور في مقام السيكا هزام بعنوان أنت فاهم، من كلمات أحمد الألفي عطية وتلحين وأداء الشيخ زكريا أحمد.
0: الله الله.

0: شكرا سعلي على القطعة والدور الجميل هذا متاع الشيخ زكريا خصال مصطفى صفر والموسيقى. بالطبيعة كان عنده ولع كبير بالموسيقى سواء تكون تونسية أو العربية أو الغربية، وكان عنده ميل خاص حسب علي جندوبي إلى الموسيقى التركية، وكان بالطبيعة ينظم في داره مجلس طربي، ولكن يحضر زادة قلنا أنه كان يحضر من بارون دي لونجي ومجالس أخرى، وكان يحب السهرات الغنائية الراقية بجميع ألوانها التونسية والشرقية والغربية. كان متأثر بطبيعة في مجال الموسيقى بأفكار صديقه البارون دي لونجي اللي أكد على نهضة الموسيقى العربية وتعصيرها. يقول حتى علي جندوبي أنه ساهم في إعداد برنامج مشاركة الوفد التونسي وهذاك في مؤتمر القاهرة، وهذاك علاش البارون عينه على رأس الوفد التونسي قبل ما يتسمى مدير التشريفات ويعدل. صالح المهدي الله يرحمه قال لي أنه أعطاه سي دي لونجي مخطوط الصادق رزقي هكا الأغاني التونسية الكتاب هذاك اللي طول نحكيو عليه وقت نحكيو على سي صادق رزقي الله يرحمه، باش يستفيد من المعلومات اللي ضمنها حول تاريخ الموسيقى التونسية. زعم مصطفى صفر حركة الحفاظ على الموسيقى التونسية، نحبوا نعرفوا شنو هي الملابسات اللي أحاطت بها الزعامة هذية واللي عنا فيها ثلاثة روايات. أولا وهي الأقرب لزمن الأحداث هذه الرواية الأولى قالت عليها صحيفة النهضة، عملت افتتاحية هايلة ياسر لفايات الرشيدية يوم 23 جويلية 35، يعني بعد نجاح أول حفل للرشيدية في تاريخها على ركح المسرح البلدي يوم 5 جوان 35. والصحيفة هذه بين قوسين تعتبر قريبة من الأوساط الحكومية اللي مطلعة على الأحداث، وكانت أوسع صحف في الفترة انتشارا في البلاد مع زميلتها الزهرة. الصحيفة هذه نوهت بأبعاد وأهمية مشروع الرشيدية، وأكدت بوضوح تام أن الفضل في بعث الرشيدية يعود، وهذا قالته بالحرف، لنخبة من الشبان التونسيين الذين حركتهم الحمية الجنسية لمجاراة الطوائف الأجنبية، تقصد هوني الأوروبيين وحتى اليهود التوانسة، وأناطوا إدارتها بالبحاث المفضال مصطفى صفر الذي برغم مهامه السامية قبل بإدارة المشروع لإحياء الفن الأندلسي وجمع شتاته والمحافظة عليه. لنفهم من الرواية هذه أنه نخبة من المؤسسين هي اللي رغبت من مصطفى صفر أن يتولى رئاسة المشروع بعد لا أخذوا الترخيص فيه، واللي قبل بتبع رغم ثقل مهامه الإدارية.
1: سي مختار بالنسبة للرواية الثانية
0: هي.
1: أظن أنها هي اللي جات عن طريق صالح المهدي ومحمد المرزوقي.
0: بالضبط بالضبط. إش قال سي صالح وسي محمد؟ يقال هناك مجموعة من الأدباء والفنانين الشبان المهتمين ببعث جمعية المحافظة على الموسيقى التونسية كانوا يبحثوا على رئيس عنده الوجاهة باش يسير مشروعهم في طريق النجاح، وهما فيهم برشا عديد من أصدقاء مصطفى صفر انتشروا في بين القسم الأول والخدونية يعني في الوسط الأدبي والجمعياتي، واقترحوا اسمه، قالوا بعلاش ما ياخدهاش الجمعية الجديدة هذه الوترية سي مصطفى صفر. أولا هو يستاهلها، ثانيا اللي جبر خاطره بعد إبعاده من الناصرية، موتار بعد النكسة اللي لقاها بعدوه من الجمعية الناصرية واستقال منها، وقالوا أن الجرح متاع الإقصاء متاعه كان يوجع فيه وكان الجرح لم يندمل بعد، عنده مدة أشهر معناه. هذو ما نذكر من أصدقائه اللي تكلموا وعملوا الاقتراح هذا: طاهر المهيري، حسن بن عمار، أحمد بن مامي، مصطفى بن شعبان، جميل الدين بوسنية، محمد بن عبدالله، المنصف العقبي وغيرهم. الأقرب على الظن أنه تلك المعلومات نقلت مباشرة من مؤسسي الرشيدية بين عهدها في الأربعينات، يعني صالح المهدي سمع بها وقت اللي هو ولا معنى عنصر معناها فاعل في الرشيدية في الأربعينات. الرواية هذه دونك إذن تفيد أنه أصدقاء مصفر كانوا من النخبة اللي تبحث على شخصية معتبرة، وهم من اقترحوا أن يوافقوا على تكوينها. تعلق الرواية الثالثة برواية سي محمد السقانجي بعد الاستقلال. إيش يقول سي محمد؟ يقول أنه مصطفى صفر بعد اللي روح من الجزائر في وسط شهر نوفمبر وشارك في مؤتمر جمعية الحرمين الشريفين، لقى الحديث معناه ونجم نقوله بالدرجة الناس خايضة في موضوع زمرد العلجية وفي غلق قسم التعليم الموسيقي. لذا سي مصطفى صفر دخل في الحملة هذيك، خذا القطار وهو يمشي إلى بريدتران ومارش كما يقولوه، وفعل علاقات متميزة داخل الأوساط الإدارية الفرنسية العليا في الحملة المطالبة بتأسيس جمعية موسيقية جديدة تتولى تحقيق مشروع النهضة الفنية الوطنية. الخلاصة استخلص شخصيا من الروايات الكل، أولا أنه مصطفى صفر كان عامل دور حاسم في نجاح مشروع الرشيدية، وكان مؤمن مثل صديق البارون دي لونجي بضرورة النهوض بالموسيقى التونسية، وكان يحب معناها تعصير سواء العزف أو الأداء، وكان معجب بالفرق الوترية المصرية. لكن إلى تلك الأسابيع سي علي وقبل حدث غلق قسم الموسيقى بسبب استوانة زمرة العجية لم يكن يفكر بالتأكيد في بعث وترأس مشروع هيكل موسيقي وطني طموح وعميق مماثل رشيدية، ونفكروا أنه حاول قبل أشهر وبذل مجهود كبير باش يعمل مشروع بسيط وهو توحيد الفرق النحاسية ولكن فشل. نواصلوا الحديث عن النقطة الأساسية هذه بعد الفاصل الغنائي اللي باش يقدمونا الأستاذ علي السياري.
1: المروحة الغنائية باش تكون مع أغنية تعتبر من الإنتاج المعاصر والجديد بعنوان يا قلب انسى غريمك. أغنية جميلة جدا تعجبني برشا الحقيقة، هي من كلمات كمال قدوين وتلحين محسن بن عبدالله وأداء الفنانة القديرة شبيلة راشد. الأغنية ذي في طبع رسل ذي المذهب متاعها، والأبيات تنتقل من طبع إلى آخر، ذكرنا هذا بأسلوب مثلا محمد تريكي في التلحين
0: يقول تبعوه برشا ملحنين توانسة.
1: أي
0: شكرا سالي، نسمع ملحنين.

0: شكرا سي علي على التحفة الغنائية العاتشة لشبيلة راشد وتلحينها جميل جدا في المقام راست الذيل مش هكا قلت
1: أي
0: ماذا بينا تتعاود عديد المرات لأنها حقيقة من الدرر الموسيقية اللي معناها مش مهملة ولكن معناها نساوها الجمهور أغلب على الظن. إذن سي علي بعد الكلام اللي قلناه في خصوص مصطفى صفر معناها أنه ما كانش يخمم باش يعمل جمعية كما الرشيدية. رجعنا إلى خصاله المتعدة والثقافة الواسعة والذكاء الحاد متاعه وتحفظه الشديد مكانته الوظيفية معناها معرفته جيدة للميدان الموسيقي في تونس وكذا لكل هذه المعطيات كان يرى في نفسه الحقيقة هذا واضح من تصرفاته الشخص الأقدر في الساحة على إنجاح المشروع الجديد، خاصة أنه موافقة إدارة السلطة الفرنسية على شخصيته باش ترأس الجمعية ما هيش معناها صعيبة، كانت شبه تحصيل حاصل. لذلك أنا شخصيا أعتقد أنه بذكاء قام أولا بسبب رأي السلطة في موضوع الترخيص والتمس كي قام انهم معناها ما يراوش مانع في المبدا معناها باش يدعموها قال لهم علاش ما ناخذهاش انا معناها بدي ما عندكم ثقه فيا. كانت عنده علاقه وطيده هذه الناس ربما ما تعرفهاش ببعض الموظفين الساميين الفرنسيين
1: كيف وزير الداخليه انا ذاك
0: كيف هما فماش وزير هو سما مدير عام الداخليه هذه تيري هو بنفسه حكاه في استجواب عامله من بعد قال هذا السيد هذا سي تيري العبد دور حاسم في كل مراحل مسيرته ذو اللي قال نهارت لنا سمو شيخ المدينة في اكتوبر 35 وكانت عنده زادة علاقة قوية بالكاتب العام المساعد للحكومة يعني منصب قريب ياسر من المقيم العام. وقت اللي ما نفهم اللي هما معناه ما يراوش مانع كيف تتكون وهو يترأسها شعمل بلغ الاستعداد باش يتحمل المسؤولية لأصحابه ما قال لهمش مباشرة هو حسب يقول صالح المهدي والجماعة اللي معاه معناها ومحمد المرزوقي ما بل بعثوا عمل الخبر عن طريق الجماعة اللي هما عنده فيهم الثقة برشا قالوا ما أنا مرش مانع وهما وصلوا واقترحوا وهكا معناها مجاوز قالوا تفضل سي مصطفى اللي كان انت تنجم تجيب لنا ترخيص وتحب انت تشد ما احنا ماذا بينا بالعكس ما نلقاوش خير منك. هذا اللي وقع هذا 90% حسب رأينا اللي هو ما حبش يحكي عليه وتو نحكيوا عليه علاش على خاطر الغموض اللي التف دواعي الترخيص من بعث الرشيدية هو انه كانوا يخافوا من تأثير انه المرضى العلجية هي اللي وقفت تثبت في ايقاف قسم التعليم ونعرفوا انه سي علي عندك ما تلاحظ عن الموضوع هذا
1: لا الحقيقة معناتها تقاطعت العوامل الكل والروايات الكل في اعتبار ان شخصيه مصطفى صفر شخصيه توافقيه يعني عنده علاقه بالحركه الاصلاحيه وبالشبان وبالمثقفين وبالادباء وبالمجالس الادبيه
0: ايوه
1: كذلك هي شخصيه توافقيه باعتبارها زاد قربها من السلطه
0: اي قريبه جدا
1: وعنده اصدقاء
0: اي
1: دونك تقاطعت العوامل والروايات الكل باش تظهر شخصيه مصطفى صفر كشخصيه توافقيه يعني
0: مؤهله
1: لرئاسه هي. الجمعيه
0: بالضبط. الشيء اللي نزيد نضيف عليه كلامك صحيح هو انه هو قال بربي يا اولاد ما تتكلموش على حكايه المرضى العلجيه فك علينا معناها ديجا ضجه قائمه على الغناء نتاع المطربات اللي هي مش صحيحه وتعرضنا له. يظهر لي عندنا وقت توا باش نسمعوا الفاصل الغنائي الاخير في حصتنا اليوم.
1: المراوحه الغنائيه الاخيره باش تكون من مقتطف من وصله في طبع الحسين بعنوان شوشانه أداء فرقة رشيدية. تسجيل هذا تسجيل تاريخي تم بتاريخ 28 جانفي في 1958 لفرقة رشيدية بقيادة صالح المهدي وبإشراف فني للشيخ ميستر نان وبمشاركة صليحة ضمن المجموعة الصوتية.
0: شكرا سي علي. نسمعوها شوشانة.

0: شكرا سي علي. هكذا وصلنا لنهاية الحصة. نحب بالمنهي ونشكر الأستاذ علي السياري على مساهمته الفاعلة، وكذلك شكرنا إلى الأخت المهندسة المخرجة للحصة إيمان السليماني اللي تشاركنا تعب إعداد الحصة هذه. بهذا النغم ننهي إذن حصة اليوم، ونرجو أنها نالت رضاكم حصة الكل. دمتم بخير وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

الأوراق الرشيدية، رحلة موسيقية على أثير الثقافية مع مختار المستيسر وعلي السياري.

0: إذاعة تونس الثقافية، مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
1: تأليف ومنتج
0: سينما.
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
5: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
6: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس الثقافية في برنامج الفنون الوجيزة، مساحة إذاعية نحاول من خلالها أن نبحث عن الممكن ونكتشف العوالم الجديدة، عوالم الممارسات الإنسانية بصفة عامة، ولكن من زوايا نظر مختلفة. تبحث في الوجيز، قد يكون الوجيز ذلك الجزئي الفردي المهمش، سوف نحاول أن نبحث فيه بأدوات وأساليب الفيلسوف والباحث والأكاديمي والفنان والروائي والشاعر. الحكاية تضم الكوليكر ونحكي فيهم باش نلقاو روحنا نحكوا على شخصية اليوم اللي هي الضيفة نتاعنا، والدكتورة الجامعية والشاعرة والروائية والكاتبة والباحثة دكتورة أم الزين الشيخ مسكين. مرحبا بك دكتورة.
7: مرحبا بك وشكرا جزيلا أولا على هذه الاستضافة الجميلة في هذا البرنامج المتنوع الذي تحاول فيه سي كريم بكل اقتدار ومحبة وشغف التأسيس لأفق جديد للثقافة التونسية المحلية، وأنا سعيدة جدا بوجودي معكم مرة أخرى في مصدح الإذاعة الثقافية التي كنت قد قدمت فيها برنامجا سابقا و أنتجت فيها برنامج نزهة المشتاق، ودام أكثر من 10 سنوات هذا البرنامج، فأنا سعيدة بأن أعود مرة أخرى إلى هذا المصدح كضيفة على برنامج سي كريم طرابلسي. شكرا على الاستضافة.
6: مرحبا بك أستاذة. احنا رانا كاين اليوم باش نحولوا الاستوديو نتاعنا، الحصه نتاعنا، الى ورشه. كيف الورشه اللي قاعد تخدم فيها انت واللي تاثث فيها واللي قاعده تعطي من جهدك ومعك مجموعه من الباحثين وكل شيء، ومحكومه بقضيه كبيره وبقضايا الحقيقه اهمها، وهو الموضوع الحصه نتاعنا اليوم، جدل المحلي والعالمي في الفنون الهجينه، اللي هو عنوان يوم دراسي انا كنت حضرت في اليوم الدراسي ذي الحقيقه، واكتشفت انه ورشه كبيره فيها الفنانين الباحثين المفكرين، وثم مشروع قاعد يتنجز في سياق الحديث عن استعادة الذات ونبتدئ ابتكار أنفسنا، وهذا بطبيعة الحال عنوان لمؤلف كتبتيه أنت في آخر من آخر مؤلفاتك. اليوم الدراسي اللي هو في المعهد العالي للعلوم الإنسانية، تنسيق وتنسيقا وإشرافا اللي هو المخبر التنوير التنوير والحداثة والتنوع الثقافي. اليوم الدراسي هذية كان فيه الفنان يعني يعبر عن المنجز نتاعه في سياق حاجة كبيرة، مشروع كبير، فكرة كبيرة، اللي هي الدفاع عن المحلي في مقابل العالمي. الثنائيات هذية باش نحاولوا نترقولها احنا بمراحل الحقيقة، وباش نمشوا من ما ظهر إلى ما خفي. ما ظهر هو عنوان، ولكن ما خفي هي قضايا كبرى يطرحوا هذا العنوان، باش نحاول نمر عليهم في 3 فقرات: فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات.
5: على حافة الإبداع.
6: في فقرة على حافة الإبداع، خلينا نرجع لليوم الدراسي يا دكتورة. جدل المحلي والعالمي في الفنون الهجينة.
7: نعم.
6: يعني اليوم الدراسي في حد ذاته أنا حضرت لقيت طلبة، لقيت فنانين مبتكرين مبدعين، وخليت لهم الفرصة باش يعبروا من الجامعة التونسية وفي نفس الوقت من فضاءات أخرى. اكتشفت ما هنا وهناك، كان الأكاديمي حاضر غائب. يعني حكينا على اليوم الدراسي هذية في القيمة العلمية والأكاديمية والإنسانية الثقافية، وفي نفس الوقت كيفاش تشوفوا أنت كيف تم هذا المنجز؟
7: شكرا على هذه الأسئلة وعلى هذا الاهتمام بما يقع في الجامعة، لأن الإذاعة الثقافية وهذا دأبها ومسارها المشرق، تحاول أن تجد جسرا للعبور من الجامعة إلى المجتمع وأن تجعل الحوار بينهما ممكنا، لأن الجامعة ليست مجرد مكان للمعرفة ولنيل الشهادة العلمية، بل هي مكان للتشريع الروحي.